أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم.

أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

0: بها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 56 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
3: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية.
5: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه.

0: بضم الحاء المهملة وفتح الراء، بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: أسراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
0: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر

0: بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله، ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: من القلب، من القلب إلى القلب.
4: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: بسم الله الرحمن

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.

البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

الأرزاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

بلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد

تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن

مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان

مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.

قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن

هدى. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر

بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد،

لهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت

مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث

ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.

0: تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: الإذاعة.
3: اي والله قال لك في الإذاعة.
2: وقتاش؟
3: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
4: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
2: اها الإذاعة
3: تسمعوا وتشوف في الإذاعة.
4: اي
3: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
2: 100%
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
1: الإذاعة التونسية.
5: وين انتي؟
1: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: RTCI نو ريوني.
5: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير. تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي.
1: إذاعة قفصة. إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية. تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
1: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
1: وين هي؟
8: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: أرى.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة المباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراحة وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس،

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبون

ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلم

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصبح

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أن

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صور مستطابة
1: من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
2: بسم الله، وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، وما أجمل الحديث عن الحبيب ودوحات الصحابة الذين أحاطوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي محمد تصل الفؤاد بخالق الأكوان. صلوا عليه وسلموا وتكلموا عن أحمد الممدوح بالقرآن، وبهديه بين الأنام تحدثوا، هدي النبي سعادة الإنسان. تشتاق عيني أن ترى خير الورى، طوبى لمن سعدت به العينان. يا فوز من صلى على نور الهدى، صلوا عليه بأغلب الأزمان. إن الصلاة على النبي وآله سبب لطرد الهم والأحزان. صلي عليه شيخ قيس.
3: صلى الله عليه وسلم.
2: هذه هي الكلمات، وهذه الصلاة مهداة إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووددت أن تشاركونا هذه الصلوات شيخ قيس بن شهلة، إمام وخطيب جامع الرحمة بمدينة الفحص، الذي يؤمن لنا هذا البرنامج المبارك صور مستطابة من دوحات الصحابة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ قيس.
3: أهلا أستاذة أسماء، حياكم الله، وتحية لكل المستمعين الأكارم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
2: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إذن شخصية جديدة، كما تعودنا في كل حصة وفي كل مرة أن نتطرق إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نأخذ من هذه الصفات، عسى أن نراهم ويكون هذا القلب بصحبتهم يا رب العالمين في عالم أرحب من هذا العالم. ترى من شخصية اليوم؟
3: نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم.
2: أمين.
3: رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا أستاذة، لنواصل المسير المبارك
2: إن شاء الله
3: مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القدوات الطيبة والمثل العليا، مع النماذج المشرفة، مع الأطهار الأخيار، مع من رباهم المصطفى وكفى. هو الشهيد الحي.
2: هذه صفات. هذه
3: هو الشهيد الحي.
2: نعم،
3: هو الرجل الذي بشر بالجنة وهو في الدنيا، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. والله أستاذ، يعني لما أقف مع الصحابة، يعني وكأني معناه لما نحضر في الحصص في مع الصحابة، وكأني يعني نتعامل مع جبال. فعلا هم جبال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يعني بالحق تأثر فيه شخصية الصحابة إلى حد بعيد. وهو أحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، وهو أحد الستة من أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب، وهو الذي فدى بنفسه وحياته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فدى بنفسه وحياته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا يوم أحد. إنه عملاق كبير وفارس جليل، التقي النقي، العابد التاجر الصدوق الأمين، الجواد بنفسه، الفياض بماله، الذي كان في الشدة والقلة لنفسه بذولا، وكان في السعة والرخاء بماله وصولا. إنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عن طلحة. رضي الله عنه وأرضاه.
2: أمين.
3: طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس مرة بن كعب، والله تعالى أعلم. أسلم طلحة في أيام الدعوة الأولى، كان تاجرا أمينا صدوقا من تجار مكة. يعني خرج مرة في تجارة، فخرج راهب يعني عابد من العباد يسأل بين التجار: أفيكم أحد من أهل الحرم؟ فيكم واحد من أهل مكة؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أنا من أهل الحرم من مكة. فقال له الراهب: لقد أضلكم زمان أحمد النبي الخاتم
2: صلى الله عليه وسلم،
3: فلا يفوتنك هذا الركب المبارك. يعني ولن أدقق كثيرا مع هذه الرواية، لكننا نعتقد اعتقادا جازما أن أهل الكتاب كانوا يعلمون يقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك ربنا جل وعلا في كتابه العزيز، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا حكاية عن عيسى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
2: نعم،
3: صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأفاضل، عاد طلحة بن عبيد الله إلى مكة وقد سمع بخبر الدعوة الجديد وعن نبوة محمد بن عبد الله، وسأل طلحة عن أبي بكر الصديق، وكان سيدنا أبي بكر وقتها في تجارة.
2: نعم.
3: هل عاد من تجارته وما حاله؟ قالوا: نعم، وتابع محمد. أبو بكر تابع محمد على دينه؟ قالوا: نعم. فقال طلحة: محمد وأبو بكر معا؟ وكان طلحة يعلم أن أبو بكر في الجاهلية كان صادقا طاهرا، لم تجرب عليه مكة كذبا قط، بل لم يكن الصديق يشرب الخمر في الجاهلية. لماذا؟ لأنه كان صاحب مروءة وكان صاحب شرف، لا يحب أن تلعب برأسه الخمر، فحرم الصديق الخمر على نفسه من هذا الباب. فمشى سيدنا طلحة بن عبيد الله إلى أبي بكر وعرض عليه سيدنا أبو بكر الإسلام، ومشى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بسرعة، هذا كل تم بسرعة. يعني شوف أصحاب الفطر السوية، يعني لا تحتاج إلى كثير من الوقت لتقبل الحق. ومشى للنبي صلى الله عليه وسلم ومد يده للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا ينطلق طلحة من أقصى مجاهل الشرك والوثنية إلى رحاب التوحيد والإيمان برب البرية، وبعدها بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. تصور رجل في دنيا الناس وهو على يقين أنه من أهل الجنة. والله نحب نستوعب الأمر يعني بالعقول والقلوب، يعني ما هوش أمر هين أنك تعلم أنك من أهل الجنة وأنت ما زلت في الحياة الدنيا.
2: والله.
3: قال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في أعلى الجنان.
2: يا رب أمين.
3: ولم تقتصر البشرى على ذلك فحسب، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله. بشره النبي بأنه شهيد يمشي على الأرض كتب عند الله من الشهداء، وهو لا يزال في عالم الأحياء. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوما على جبل حراء، فرجف الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء. هناك في المدينة ماذا قال أستاذة؟
2: أثبت أحد.
3: نعم، في مكة وعلى جبل النور وعلى جبل الرحمة
2: أسكن حراء،
3: جبل ثور. قال: أسكن حراء، عفوا جبل ثور هو جبل الهجرة.
2: أي.
3: قال يعني في جبل حراء. قال: أسكن حراء.
2: نعم.
3: فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. من النبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الصديق؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يومها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، هذم كلها كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جبل حراء.
2: كيف لا يضطرب.
3: الله أكبر.
2: والذي أحل القسم اضطرب قلبي مع هذا الكلم.
3: سبحان الله.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم يا رب العالمين. إذن أحبابنا الكرام، بعد إذنكم شيخ قيس نتواصل إن شاء الله بعد هذا الابتهال. أذكر الله وصلوا على حبيب الله.

0: عدنا أحبابنا الكرام بعد هذا الابتهال، ونحن مع شخصية الشهيد الحي، مع التقي النقي سيدنا طلحة ابن عبيد الله، فلتتفضل.
1: رضي الله تعالى عن طلحة.
0: اللهم أمين.
1: شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بشهادة، وفي رواية جميلة في مسند الإمام أحمد أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال: يا رسول الله، وكانوا الصحابة ورضوان الله عليهم أجمعين يجلسون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الأعرابي: قال يا رسول الله، من من هؤلاء من قضى نحبه؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى طلحة بن عبيد الله، وقال: هذا ممن قضى نحبه. معنى قضى نحبه أي صدق في نذره ووعده، عاهد الله على الشهادة حتى لقي الله تعالى وهو شهيد صادق لم يبدل ولم يغير، هذا معنى قضى نحبه.
0: نعم.
1: تصور رجل يعرف خاتمته، والله أمر يخلع القلب. علم طلحة بن عبيد الله الخاتمة، ووالله لقد مزق الخوف من سوء الخاتمة قلوب الصالحين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى سوء الخاتمة فيقول: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. تصور قيمة هذه الشهادة وهذه المنقبة. طلحة بن عبيد الله ضمن الخاتمة.
0: نعم.
1: اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين.
0: أمين.
1: وتتجلى مكانة البطل العفيف الشريف في يوم أحد. وما أدراك ما أحد؟ تعرض النبي صلى الله عليه وسلم يومها إلى الموت الحقيقي، فلقد خرج المشركون بحدهم وحديدهم يريدون أن يثأروا من الهزيمة في بدر، وخرج قائد المشركين أبو سفيان مع 3000 مقاتل. بل والعجب، أصر أبو سفيان على أن يصطحب معه النساء. ليش؟ ليضمن أن لا يفر الرجال وأن يلحقهم العار إذا فكر أحدهم في الفرار. يعني ما نحبش نطيل النفس في هذا الباب.
0: نعم.
1: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل، انسحب رأس النفاق بن سلول ب300، وقال: على ما نقتل أنفسنا هاهنا. ودبت الفتنة في صفوف المسلمين: لولا أن الله سلم، أو لولا أن الله سلم، وكادت بعض القبائل بكاملها أن تنسحب. قال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في 700 والمشركون في 3000 مقاتل، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليختار القادة ولينظم الصفوف وليحدد الخطة للمعركة. انتبه أخي الحبيب، محمد صلى الله عليه وسلم رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف سلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويقود الجيوش بنفسه ويخرج في البعوث والسرايا. بل إذا فر الأبطال والشجعان وحمي الوطيس وصمتت الألسن الطويلة وخاطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب المصطفى بنفسه ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والنبي رجل سياسة استطاع أن يبني للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والشرك، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. النبي صلى الله عليه وسلم ينظم القادة أو يختار القادة وينظم الصفوف ليضع الخطة المحكمة للمعركة، وجعل على جبل العينين، وكان هذا اسمه قبل الغزوة. جعل عليه 50 راميا ممن يجيدون الرمي بالسهام والنبال، وجعل عليهم عبد الله بن جبير. وأصدر القائد النبي الرسول أمرا واضحا صريحا للرماة ولقائدهم، كما في رواية أحمد بسند صحيح: احموا ظهورنا، فإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإذا رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. وهنا باش نوصل للدرس خطير جدا من الدروس. وبدأت المعركة، بل وإن شئت قل حسمت المعركة. روى البخاري من حديث البراء بن عازب قال: فلما لقيناهم انهزموا، بفضل الخطة اللي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت النساء يشتددن إلى الجبل، كشفنا عن سوقهن وبدت خلائلهن. الخلائل يعني جمع خلخال، يعني هزوا الثياب متاعهم حتى يسهل عليهم الهرب. فر الرجال والنساء، وهنا بدأت الهزيمة وتحول النصر إلى هزيمة. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قتل 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرماة على الجبل عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمر قائدهم: احموا ظهورنا، فإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإذا رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. نزل الرماة لأنهم رأوا الصحابة يجمعون الغنائم فقالوا: الغنيمة الغنيمة. ونزل الرماة ولم يبقى على الجبل إلا 10 قتلوا عن بكرة أبيهم.
0: يا الله،
1: قتلوا عن بكرة أبيهم العشرة اللي بقوا على الجبل. وهنا يلتقط خالد هذه الثغرة وتوق الجيش من الخلف وحمل المشركون حملة شرسة ضارية على المسلمين، وصار المسلمون بين شقي رحى في وسط المشركين. إنه شؤم المعصية، إنه شؤم المخالفة لأمر واحد من أوامر الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الدرس الذي تحدثنا عنه.
0: أي نعم.
1: لتعلم الأمة أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هزيمة في الدنيا وخسران في الآخرة، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. وهنا تبرز مكانة طلحة وبطولة طلحة. فوالله لو رأيناك يا طلحة لقبلنا رأسك ويدك. لماذا؟ لأنك جعلت من جسدك الطاهر درعا تحمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتلقى السهام والسيوف والرماح حتى لا يقع سيف أو رمح أو سهم في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد شكل طلحة سربالا من الحب، من الوفاء، ضم في هذا السربال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يومها كلمة من أجمل ما قيل: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة.
0: الله الله.
1: قاتل طلحة حتى شلت يده وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بل لقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره لما أرهق النبي وشج وجهه وكسرت رباعيته ونزفت الدماء الشريفة من وجهه. انطلق طلحة يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وروحه، حتى قال الصديق إذا ذكر يوم أحد: ذلك يوم كله لطلحة. هذه شهادة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
0: نعم.
1: يقول الصديق: كنت أول من وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين رهيقه المشركون، أنا وأبو عبيدة. فلما وصلنا إلى النبي ودماؤه تنزف، لقد حمله طلحة على ظهره. سيدنا طلحة هذا النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، باش نشوف قمة التعب وقمة الجهد. أيه. الذي وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأجلسه في مكان آمن. إش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأبو عبيدة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين؟ قال: أدرك أخاكم، أدرك أخاكم، رضي الله عنك يا طلحة، وجزاك الله عنا وعن رسول الله وعن أمة كلها خير الجزاء. كاد النبي أن يقتل يوم أحد لولا أن من الله عليه بطلحة وبسعد بن أبي وقاص. يشهد طلحة بن عبيد الله كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهد طلحة بن عبيد الله كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتخلف إلا في بدر، فلقد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة أخرى. وها هو طلحة بن عبيد الله يموت في موقعة الجمل ويذهب إليه علي بن أبي طالب ويجلسه في حجره ويمسح التراب عن وجهه وعن رأسه ويقول: والله وددت أني قد مت قبل هذا اليوم 20 سنة. رضي الله عن طلحة، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ليس فوق هذا الكلام كلام. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا على حسن إنصاتكم وإصائكم أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: يا رب، يا صاحب النور، يا عالما بالسرائر، يا من على العرش استوى، يا من يسمع ويرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.
1: إلهي

0: وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا.
1: ترقد في حنجرتي أغنية أدخرها لليوم الآخر، الله يعلمها لا يخفى عنه خافيها. في القلب للرحمن أغنية أكتمها، والدمع يبديها، والبحر بالأمواج ينشدها، وأسمع الطير تغنيها، والروض إن طالت مقالته فإنما ذاك ليرويها، والزهر فوق الأرض ينشرها، والعطر بعض من أساميها، والسحب تحمل بعض أسطرها تنأى بها،

0: والغيث يحكيها، والطفل في المهدي يرددها، والأم عند النوم ترويها، أنشودة في الأفق مطلعها، وفي مدى الكون معانيها. لا عجب أن أسغى الورى لها، فإن دمعي كله فيها. أغنيتي أنا، أغنيتي نجوى عشق وطهر، أغسل بها أوزار روحي وأنقيها.
1: بين يديك لا

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

مجتمع الكريم، إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فبعد تعب وجهد وعناء تميل النفوس إلى التجديد والتنويع، وترنو إلى الترويح واللهو المباح دفعا للكآبة ورفعا للسآمة، ليعود الطالب بعدها إلى مقاعد الدراسة بهمة وقادة، ويرجع الموظف إلى عمله بعزيمة وثابة، ذلك أن القلوب إذا سئمت عميت.

والإجازة يرعاكم الله تعالى تجديد للنشاط وإذكاء للحركة وصفاء للأذهان وترويض للأجسام وتعليل لها حتى لا تصاب بالخمول والركود فيصبح جسما هامدا وعقلا غائبا.

وكما قيل إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق.

مستمعي الكريم، الإسلام دين السماحة واليسر، يساير فطرة الإنسان وحاجته. فبعض الناس لا يرى في الحياة إلا الجد المرهق والعمل المتواصل، وآخرون يرونها فرصة للمتعة المطلقة والشهوة المتحررة. وتأتي النصوص الشرعية فيصلا لا يشق له غبار، فيشعر بعدها هؤلاء وهؤلاء أن هذا الدين وسط، وأن التوازن في حياة المسلم مطلب. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. صدق الله العظيم، إنها الموازنة المطلوبة بين سائر الحقوق والواجبات. فها هو الإسلام يراعي الإنسان عقلا له تفكيره، وجسما له مطالبه، ونفسا لها أشواقها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. كان يتخولنا أن نتحول من حالة إلى حالة، لأن السآمة والملل يفضيان إلى النفور والضجر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. ويقول أيضا: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم قلبي باللهو المباح ليكون أقوى لي على الحق. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال. وهذا إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا حنظلة، ساعة وساعة. وهذا ربهم وربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. صدق الله العظيم.

مستمعي الفاضل، الإجازة نعمة وقد تكون نقمة. كيف ذلك؟ إذا لم تستثمر في ترويح مباح ولهو بريء وعمل مفيد يستغرق الصباح والمساء، فإن هذا الفراغ الرهيب يعد مشكلة تقلق كل أب لبيب. وهل فساد الأبناء إلا من الفراغ؟ وصدق من قال: لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ.

وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل.

الفراغ أيها الحبيب جرثومة فساد تنتشر وتستفحل في مجتمعات الشباب، فتحطم الجسد وتقتل الروح. الفراغ لص خابث وقاطع عابث وسارق خارب، أفسد أناسا ودمر قلوبا وسبب ضياعا. وقد نبه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غفلة الكثير عما وهبوا من نعمة الوقت والعافية، فقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.

مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة زيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة المدثر بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

بشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

0: مغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة المدثر بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

أوحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.

أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: من روائع التلاوات.

أباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

أباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله عدد الليالي والشهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون، لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر، لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. أستغفر الله عدد من ذكر وشكر، أستغفر الله عدد من صلى وكبر، أستغفر الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، أستغفر الله عدد ما أبدع في خلق سماواته، أستغفر الله عدد ما سجد له عباده، أستغفر الله عدد ما تجلت أسماؤه وصفاته. والحمد لله، الحمد لله في اليسر والعسر، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله حمدا لا ينفد أوله، الحمد لله حمدا لا ينقطع آخره، الحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا، الحمد لله في النعيم والشقاء، الحمد لله في النعيم والشقاء، وفي الصحة والداء، وفي النعمة والبلاء، وفي كل قضاء. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. إلهي، أنا أول المقصرين، لكني أحب القرب منك فلا تحرمني. ربنا اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، ودعاك مخلصا فأجبته، وحمدك شاكرا فأكرمته. اللهم يا خير الغافرين، ويا خير الفاتحين، ويا خير الرازقين، ويا خير المحسنين، اجعل أمرنا كله خيرا، واجعلنا ممن استهداك فهديتا، وممن استنصرك فنصرتا، وممن دعاك فأجبتا، وممن توكل عليك فكفيتا. اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا كل شكوى، وأن تكشف عنا كل بلوى، وأن تتقبل منا كل نجوى، وأن تلبسنا لباس التقوى، وأن تجعل الجنة لنا مأوى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا وعلى أحبابنا وجميع المسلمين بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا ربنا مريضا إلا شفيته، وأن تلبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل. اشفنا وعافنا واعف عنا واشملنا بعفوك ومغفرتك وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا ربي إني أسألك خيرا في كل اختيار ونورا في كل عتمة وتيسيرا لكل عسير. اللهم بحجم جمال جنتك أرني جمال القادم في حياتي وكل أحبابي، وحقق لي ولهم ما نرجو، وكافئنا بعد الصبر يا الله، وأسعدنا بعد الحزن يا الله. اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة ومصائبنا هينة يا رب العالمين. يا رب، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. اللهم صل وسلم وبارك وتكرم على من أنزلت عليه القرآن، سيدنا محمد الداعي إلى التوحيد الموصوف بكل خلق حميد، صلاة تمنحنا بها الرضا يوم المزيد، صلاة بلا عد ولا تحديد. وكذا السلام من الله العلي المجيد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الوعيد. اللهم تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. فعلا الصبح بدا من طلعته، صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إن الصلاة على النبي محمد تصل الفؤاد بخالق الأكوان. صلوا عليه وسلموا وتكلموا عن أحمد الممدوح في القرآن، وبهديه بين الأنام تحدثوا، هدي النبي سعادة الإنسان. اللهم أسعد قلوبنا ببركة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأسعد مستمعينا أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وتحيتي لكم بتحية أهل الجنة، بتحية أهل الفردوس الأعلى. فأقول لمن أكرمني بهم المولى سبحانه وتعالى مع هذا البرنامج الذي يجمعنا، برنامجكم صباحك أجمل ليوم السبت الخامس من شهر سبتمبر لسنة 26 بعد 2000. أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثنائي معي في هذا الصباح يجمعهم اللقب، سبحان الله، خونا محمد فرجاني، أختنا سوسن أيضا، أهلا وسهلا وصباحكما أجمل. ومعي يكون طيب الحديث، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح. ونبدأ على بركة الله مع النفحات الإيمانية الصباحية الأولى. ابتسم مهما كان الحال، ابتسم، فالابتسامة الجميلة تمنحك الأمل. يا أخي ابتسم ودعها تأتي كما كتبها الله لك. ابتسم، لا تشغل بالك بأشياء لن تستفيد منها شيء غير أنها تفسد عليك متعة الحياة. ولا تنتظر السعادة حتى تبتسم، بل ابتسم حتى تكون سعيدة. عود نفسك على الأمل حتى تلقاه، وعلى الفرح حتى تعيشه. واعلم أن الحزن لا يجدد قديما، ولا يعيد ماضية، ولا يرد غائبة. وتأكد أنه لا يوجد أحد خالي البال، لذا أرح قلبك واتركها على الله. أحيانا تجعلنا الحياة ندفع ثمن طيبتنا أكثر مما ندفع ثمن أخطائنا، لأن من يتعامل مع الحياة بطيبة قلب تخدشه التفاصيل الصغيرة، بل الصغيرة جدا. الطيبة يا سادة يا كرام ليست غباء كما يظنها البعض، إنما الطيبة نعمة يفتقدها الكثير. الإنسان الطيب تبتليه الدنيا بما لا شأن له به، ونفوس الطيبة لا تعلن عن نفسها، بل تفصح عنها تصرفاتها وطباعها الجميلة. يا أيها الإنسان، إذا لم تستطع أن تترك أثراً جميلاً في القلوب، فلا تزرع فيها ألماً لا ينسى. صدقوني، مهما تعددت الخسارات، ففي النهايات يفوز ذوي النيات الطيبة وأصحاب الأفعال الحسنة. فسلاما لأصحاب القلوب الطيبة والنفوس الزكية والأرواح الجميلة المحبة لفعل الخير. عندما تصبح ردات فعلك باردة ومشاعرك حيادية، وتخطيت مسألة العتاب وتختصر الكلام بكلمات بسيطة وعميقة، وعندما تفهم أن لا غياب إلا غياب راحتك، ولا فقد إلا فقدك لذاتك، ولا خسارة إلا خسارة صحتك، ولا راحة إلا راحة بالك، حينها اعلم أنك تخطيت الكثير وأصبحت تفهم الحياة بشكل صحيح.
إياك أن تظن أن كل من أحسنت إليه سيحفظ لك الجميل، فبعض القلوب لا تلينها الطيبة ولا تهذبها المواقف النبيلة. هناك من إذا رفعته فوق قدره نسي قدرك، وإذا أعطيته دون حساب ظن أن الأخذ حق وليس كرما. الذين أعطيتهم قلبك دون شرط، ووقتك دون مقابل، وحبك دون حدود، ستفهم أن أكثر من خذلوك هم من كنت أعني. ستفهم أن الوفاء لا يعلم، وأن نبل الأخلاق لا يزرع في أرض قاحلة. هي قصة ولكن ذات عبرة. ذات يوم كان على السلحفاة والعقرب أن يقطع الطريق، طريق النهر. كان يعلم العقرب أنه إذا دخل النهر سيغرق. حينها قال هو للسلحفاة: ساعديني ودعيني أصعد على صدفتك لأصل إلى اليابسة وسأكون لك شاكرة. أجابته بنعم وبكل محبة: لكن من فضلك لا تلدغني. فاستجابت السلحفاة لطلب العقرب وقالت بعدها: هيا امتطي ظهري. صعد العقرب، وعندما كاد يصلان إلى الضفة لدغها في رأسها. قالت للسلحفاة: أهذا ردك للجميل؟ أجاب العقرب: هذه طبيعتي وهذا طبعي اللدغ. الحكمة: هناك بعض البشر لا يهمهم إذا ساعدتهم أو مددت لهم يداك، طبعهم الجحود ونكران الجميل والغدر. فأسأل الله رب الفلق أن يكفيني وأن يكفيكم شر ما خلق، وأن يرزقنا وإياكم خير ما رزق، وأن يحفظنا وإياكم من شر النفاثات في العقد. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا، وهما راحلا، وقلبا مطمئنا، ورزقا واسعا، وصحة دائمة، وسعادة لا تنقطع. مع هذه الكلمات بدأنا مع كل ما ذكرنا، لكن نعود عودا جميلة ونقول: يا أخي تبسم، تبسم واتركها على الله. شكرا يا محمد على هذا الانتقاء. اسمعوا معي هذه الكلمات.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم أجمعين أحبتي وأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومع هذا الركن الذي اعتدتموه ومع صوت يأتينا من أرض ابن خيار، نقول للدكتور والإمام والخطيب حمد زردوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباحك أجمل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة مباركة لك وللفريق معك هذا الصباح وللسادة المستمعين والمستمعات.
1: الله يبارك فيك. وصلت التحية شيخنا مع كونوا ربانيين في الجزء الأول. نستمع أحبابنا الكرام إلى طيب كلم المولى سبحانه وتعالى على من أكرمهم الله بقبس من نور علمه، فلتتفضلوا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما زلنا مع سيد الربانيين صلى الله عليه وسلم في شهر مولده العاطر النظير، وجولة في القرآن الكريم مع هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ثمة آيات تكررت في كتاب الله 4 مرات متقاربة الألفاظ، وهي متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغاية من بعثته أو بوظائفه عليه الصلاة والسلام كنبي وكرسول. هذه الآيات بدأت بدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أو وهو يقيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيدنا إبراهيم في هذه اللحظات وهو يبني البيت ويشيد قبلة العالم التي تحدثنا في الحصة الماضية أنها كانت غاية حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إليها. سيدنا إبراهيم وهو منشغل ببناء البيت كان مشغولا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يتقبل الله منه ومن ابنه هذا الصنيع، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الأمر الثاني مشغول بهذا الذي سيتقلب وجهه في السماء يوما ما طلبا لهذه القبلة التي يبنيها أبوه إبراهيم عليه السلام. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا الدعاء النبوي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. انظري كيف كان إبراهيم عليه السلام ينظر إلى هذا المستقبل البعيد بالنسبة إليه وهو ابنه الأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقيم البيت يبعث بآفاق عظيمة للبشرية كلها، لأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وهو مرجع البشرية.

0: في مقام النبوة والرسالة والبعد الروحي لهذا العالم. حين يدعو بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم، رأينا أيضا أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء إن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدقوه وأن يؤازروه. إبراهيم عليه السلام عرف هذا الابن وعرف قدره عند رب العالمين، فكأنه إذ دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب لذلك الميثاق من ناحية، ثم يربط اسمه باسم النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه كما يقول أديبنا الرافعي هذا الأديب الأعجوبة، الربط بين إبراهيم وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كأن إبراهيم الذي جاء بالحنيفية وضع دعائمها ورفع القواعد من القواعد من البيت، يقابله في الجهة الأخرى من الزمن في آخر الزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه الذي سيعيد البوصلة للعالم من خلال هذه الكعبة، من خلال هذا البيت الحرام. وانظروا إلى لطيف التناسب في الشريعة وفي الهدي النبوي، إذ يعلمنا لما قال ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه فكيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انظروا إلى هذا الربط، لماذا تجاوز الزمن إلى الماضي حتى وصل إلى إبراهيم؟
1: سؤال. نعم.
0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ترك كل الأنبياء الذي بينه وبين أبيه إبراهيم عليه السلام ليؤكد هذه العلاقة. إبراهيم يقول ربنا وابعث فيهم رسولا، وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الجميل لأبيه سفرا في الزمن، فيقول قولوا صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرين كإبراهيم في الأولين. إبراهيم كان أبو الأنبياء في أول الزمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبوهم في آخر الزمان، فكأنه هذا التتويج الذي وصفه عليه الصلاة والسلام في حديث البناء، قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت تلك اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن إبراهيم عليه السلام انشغاله برسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ملمح لكل من يقرأ هذه الآية. وإبراهيم حين تقرأ اسمه في القرآن تشعر بشجن خاص.
1: صح.
0: إبراهيم عليه السلام حين تقول إبراهيم في الآية تشعر بسكينة تنزل قلبك.
1: سبحان الله.
0: وهذا المعنى تجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزيد. هذه العلاقة علاقة إبراهيم البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطينا مساحة في الزمن مختصرة، كان رب العالمين يطوي كل التاريخ ليقول إنما جاء به إبراهيم هو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو ما جاء به كل الأنبياء. فعقد النبوة واحد وجوهرته العظمى محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
0: والماسك بطرفه الأول
1: الله.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: أحسنتم، الآن عرفت سر محبتي لسورتي الحجرات وإبراهيم صدقا.
0: إن شاء الله.
1: صدقا الآن وصلت سبحان الله الدرر كلها مع هذا العقد، مع بقية سور القرآن طبعا، ولكن سبحان الله الإنسان يميل عدة مرات إلى سور لا يفهم لماذا. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين. إذن بارك الله فيك، هذا جزءنا الأول أحبابنا الكرام. إذن إن شاء الله لنا عودة معكم شيخ حمدة أحبابنا الكرام. فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بالأحبة ولمن هم معنا في هذا التوقيت. أهلا وسهلا بهذه القلوب الأبية، أهلا وسهلا بالقلوب الربانية الذاكرة الشاكرة الحامدة والمصلية على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. صلي على الحبيب شيخ حمدة.
3: اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المرتضى عليه.
2: ما أجمل أي والله، ما أجمل أن يكون اللسان ذاكرة والقلب خاشعة والبدن على البلاء صابرة، ينسى كل هم وكل غم وكل حزن بفضل الصلاة على الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بالحديث عنه طيلة هذا الزمن. أسأل الله قبل كل شيء أن يجعل كلماتكم مخلدة يا رب العالمين في عليين، وأنتم تتحدثون عن حبيبي رب العالمين. قل أمين.
3: اللهم آمين. بارك الله فيك وإياك، جمعنا الله على حوضه صلى الله عليه وسلم.
2: جمعنا يا رب وكل موحد ومصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: الله
2: أتحفنا شيخنا. نعم
3: اللهم آمين. الله أن يفتح ويمد.
2: أمين.
3: إذن هذه الآية الأولى دعاء إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظري في هذه الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لم يسمه
2: صح،
3: لم يسمه لأن لشدة المعرفة به
2: يا الله،
3: لأنه معلوم والعرب لا تسمي المعلوم.
2: يا سلام.
3: والقرآن الكريم لأنه حين يطلق وصف النبي ووصف الرسول هكذا فإنه لا يحتمل ثانيا، إنما هو محمد
2: صلى الله عليه
3: محمد. وسلم. فإذا أطلق القرآن فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. لأجل ذلك في آية الميثاق أيضا لم يسمه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لم يسمه
2: صح،
3: ذاك هو صلى الله عليه وسلم. فكأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أشهر من أن يسمى.
2: سبحان الله
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شيخ حمدة سبحان الله. تذكرت في سورة الصف في الآية الأولى الصفحة الثانية، يعني سمى سيدنا عيسى الحبيب أحمد.
3: نعم نحن قلنا أن القرآن الكريم ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع.
2: أي نعم.
3: ومنها هذا الموضع سماه محمد وسماه هنا أحمد.
2: نعم.
3: وتسميته هنا من باب تشريفه.
2: الله
3: يخبر عنه.
2: أي.
3: وانظري إلى لطيف قول الله عز وجل في سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: وهنا وقف توقف معه العلامة سيدي الطاهر بن عاشور
2: رحمه الله.
3: نعم.
2: نعم.
3: قال الوقف على محمد رسول الله كأنه يقول كل ما مضى من أول السورة إلى قبل هذه الكلمة ذاك هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين يذكر اسم محمد إنما يذكر لإشهاره لتشريفه لتعظيمه. ثم أطلق الوصف، إذا قال رسول الرسول يا أيها النبي يا أيها الرسول وهكذا فإنها تنطلق مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أريد غيره كانت في الآية قرينة. حبيبنا عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى قرائنة، إذا أطلق الوصف فهو هو عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام.
3: نعم. وهذا من عظيم احتفاء القرآن برسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: نعم.
3: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. يقول قائل لما كان إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله سيبعث هذا الرسول. وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء. لما إذن يقول ربنا وابعث وهو يعلم أن ربنا سيبعث عليه الصلاة والسلام؟ كأن إبراهيم عليه السلام يتعبد الله في هذه الدعوة. ومن هنا نعلم أن من الدعاء أن تدعو بما تعلم أنه آت. نحن نعلم أن رزقنا مضمون من الله عز وجل، ومع ذلك يشرع لك أن تطلب الرزق، مع أنه قال ورزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. لما تطلب الرزق؟ أول مراتب هذا الدعاء وأرقاها أن الدعاء عبادة. حين تتوجه إلى الله بالدعاء أنت تعبده، فكأن إبراهيم عليه السلام يتمتع بالتعبد إلى الله إذ يطلب هذا الأمر. هذه ناحية. الثانية، كأن إبراهيم عليه السلام يزداد شرفا إذ يسأل الله أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ما أجمل هذا المعنى.
3: بل وكأن إبراهيم عليه السلام يتمتع وهو يسأل الله أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم عليه السلام لشدة حبه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يتلذذ بالحديث عنه، يعلم أنه آت، أنه سيبعث، ولكنه يتمتع بأن تخرج هذه الكلمات من فمه. وانظري حين يقول هذه الكلمات ما الذي يخالج قلبه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سماه ربنا محمد عليه الصلاة والسلام، محمد هو الحامد وهو المحمود الآن، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أقواما يأتون بعده يشتاقون إليه، فكأن المشتاقين إليه سابقين له ولاحقين عنه.
2: يا
3: إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام وساداتنا الأنبياء اشتاقوا إليه، فكأنهم عجلوا بعثته ربنا وابعث فيهم، والذين يأتون بعده يشتاقون إليه فيطلبون أن يروه ولو في المنام. نسأل الله عز وجل أن يكحل أبصارنا وأبصاركم بشهود طلعته البهية في رؤية صادقة صالحة.
2: اللهم أمين. قبل أن ينقضي ربيع الأول.
3: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: أمين.
3: نعم. وبورك فيك إذ توافقين الفكرة بالفكرة
2: طبعا،
3: وتتمينها أتم الله عليك وعلى السامعين بالخير إن شاء الله.
2: الله يحفظك جمعني يا رب. نعم.
3: مثيلات هذه الآية في سورة البقرة أيضا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انظروا هذا الربط بين بداية الآية أو الآية الأولى، هما آيتان، والآية الثانية كما أرسلنا فيكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول ألا يكفي أنني أرسلت فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا لم يسمه، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما فعلنا ذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذ بعثت فيكم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام استوجب ذلك أن تذكروني، واستوجب ذلك أن تشكروني، فهو النعمة العظمى. ثم يثلثها بآية أخرى في سورة آل عمران، وهي منسجمة مع سابقتها، لقد من الله على المؤمنين. انظر إلى هذا الدلال. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسولنا صلى الله عليه وسلم منة من الله. الله من علينا بكل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام، كله فضل من الله، ولكنه نص على هذا. فقد من الله على المؤمنين حين يقول إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام منة منه علينا، كيف نستقبلها؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نعظمها؟ كيف نحبها؟ الله امتن علينا ببعثة هذا النبي
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وانظر إلى العظمة. هنا يقول كما أرسلت فاذكروني واشكروني، هنا يقول ذلك الإرسال منة مني. فكأن قوله يعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم ويتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم، هذا من جملة تلك المنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي ومن الشريعة، ما جاء ليكبل حياة الناس، ما جاء ليثقل كاهل الناس، ما جاء ليعطل مصالح الناس كما يتوهم الذين لم يصل إلى قلوبهم بعد نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يوصل إليهم ذاك النور حتى يتمتعوا بهذه الكلمة العظيمة. فقد من حرفان ميم ونون، نون مشددة، حرفان يطير بها الوجدان إلى آفاق من الملأ الأعلى. فقد من الله على المؤمنين. لو نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء به من الهدى والنور والحق لرأينا شرعه راحة لنا، لرأينا شرعه نورا لنا، لرأينا الراحة في شرعه والهدى في شرعه، ولطربنا فرحا بهذه الشريعة ولما طلبنا بديلا عنها، لأنها منة من ربنا سبحانه وتعالى. في سورة الجمعة الآية الرابعة في نفس السياق، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو الذي بعث، هذا الأسلوب. هو من هو؟ من هو سيد أسماء؟ هو الذي بعث في الأميين. إنه الله
2: لا إله له.
3: هذا الضمير على من يمكن أن يعود إلا على الله سبحانه.
2: لا إله إلا الله. نعم.
3: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وتواصل الآيات في نفس البناء. نعم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حين يخاطب ربنا سبحانه فيقول هو الذي بعث، هذه الهوى
2: هو. نعم.
3: فيها من تعظيم جلال الله سبحانه ما يجعلك تتلقى ما بعثه بكامل الرضا والخضوع بل والفرح والسرور، لأنه هو الذي بعث. فلا تعترض عليه ولا تستدرك عليه، ولكن أبسط أكف الضراعة لتغرف من فضله من عطائه من كرم تفوز في الدنيا والآخرة. ولعلنا لنا عودة لهذه الآيات، تحتاج إلى عودة.
2: أيوة الله.
3: لنقف مع وظيفة رسول الله. وقفنا الآن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقف إن شاء الله مع وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات.
2: نعم.
3: ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم بالقرآن. أيوة. وأسراره.
2: الله يبارك فيك ويبارك في علمك وفي نورك. سبحان الله شيخ حمدة، وددت أن أختم بكلمة قالها أحد العلماء في يوم ما، سبحان الله هكذا مرت في خلدي وفي بالي الآن، لكنها تعلقت سبحان الله. ونسأل الله أن لا يعلق في قلوبنا إلا حب الآخرة وما يجعلنا نعمل عليها. قال هذا العالم: كلما فرغت من طاعة قل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما قالها أبوك إبراهيم. سبحان الله. وهكذا نمر بإذن سبحانه وتعالى على الآيات بتدبر وبتأمل وبتفكر، عسى أن تكون كل آية ممن يجعلنا الحق سبحانه وتعالى يعلمها ثم يعمل بها ثم يخلص فيما عمل بما علم منها. اللهم أمين. شكرا شيخنا ودكتور حمد زردوم على ما أفضتم به، ولن عودة أحبابنا الكرام إن شاء الله مع بقية الأركان، انتظرونا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عدنا والعود دائما وأبدا أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ومع هذا التوقيت الذي اعتدتموه ومع هذا الركن المبارك بإذنه سبحانه وتعالى، ونحن في الأيام الخوالي ومنذ بداية الصائفة والبرنامج الصيفي مع صفات في حقيقة الأمر هي لا يحبها المولى سبحانه وتعالى، ومن باب يعني الخلف احذر عسى ألا تكون منهم الذين لا يحبهم الله، ونحن نصول ونجول في ربوع بل في ربيع القرآن الكريم. يكون حديثنا إن شاء الله في تتويج وفي إدماج وفي معرفة هامة جدا حتى لا نقع ولا نكون منهم، ويتحفنا في هذا المجال الذي أكرمه الحق سبحانه وتعالى والاختصاص حديث حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يحل بيننا ضيفا مبجلا دائما وأبدا، ونقول ضيفا في الأستوديو ولكن في الأيام الماضية كان معنا ولازال معنا إن شاء الله دكتور عمر الشبلي، فمرحبا وأهلا بكم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ أسماء وكافة السادة المستمعين الكرام، ربي يحفظكم جميعا وربي يعلمنا إن شاء الله ويفهمنا يا كريم يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكم، هو سبتمبر إذن بداية إن شاء الله سنة دراسية وجامعية وقرآنية للجميع ناجحة يا رب العالمين. آمين. بالتوفيق والتميز للجميع يا رب العالمين، الكل على أهبة والكل على استعداد، وها أنتم قد أتيتم من أرض جرجيس وكنتم في بر والدكم، جزاكم الله خيرا وأبيتم إلا أن تكونوا معنا في الأستوديو في هذا اليوم، فجزيتم الجنة على تعبكم، ولكن إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين
2: يا رب.
1: مع هذه الصفات التي ذكرناها منذ بداية البرمجة الصيفية، مع هذه الصفات التي كيف ونحن في سؤال دائم، كيف يمكن للإنسان ألا يتصف بها وبما يجب أن يتحلى ويواصل طريقه نحو الربانية؟ نعم.
2: إيه والله أختي الكريمة، يعني نحن نتحدث عن أعظم أمنية يمكن للإنسان أن يظفر بها، وهي محبة الله تبارك وتعالى.
1: إيه والله،
2: تحدثنا في الموسم الفارط عن الذين يحبهم الله، وفي هذا الموسم عن الذين لا يحبهم الله.
1: إيه نعم.
2: حتى نظفر بصفتي الله في النهاية تؤدي إلى محبة الله عز وجل.
1: نعم.
2: أصلا هو الشعور بأن الله يحبك، وأجمل ما يمكن أن تشعر به في هذه الدنيا، تشعر مجرد شعور أن الله يحبك. لماذا؟ لأنك سلكت مسلكا يحبه ويرتضيه. لماذا؟ لأنك أتمرت بأوامره. لماذا؟ لأنك فعلت أفعالا تلك الأفعال تنطق، تقول يا رب هذا يحبك، ما دام يفعلني يقوم بهذه الأفعال التي تحبها والتي ترضى عنها فهو يحبك. كل شيء سينطق، كل شيء سيشهد لك بذلك. تخيل أن الخلاق تشهد لك بمحبة الرحمن تبارك وتعالى، ثم تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وأنت مكرم مبجل. لماذا؟ لأن الله قد أحبك، فأنت من السابقين الأولين من دون الحساب والعذاب ولا أي شيء. طيب كيف السبيل لذلك؟ ذكر لنا المولى سرا في هذا الأمر، ذكر مواضع في القرآن لصفات أشخاص يحبهم وآخرين لا يحبهم. علينا اتباع تلك الصفات التي يحبها الله عز وجل واجتناب الصفات التي لا يحبها. نعم. عسى الله عز وجل أن يعني يضعنا وأن يرفع مقامنا.
1: أمين.
2: ونكون من الذين أحبوا الله تبارك وتعالى.
1: أمين.
2: المحبة أستاذ أسماء هي من أسمى المشاعر التي خلقها المولى عز وجل. شوف المحبة بين الخلائق كيف تكون، بين الناس، بين الأم وابنها، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الإخوة في الله تبارك وتعالى، في أي مجال يعني، وفي أي مكان وفي أي زمان. المحبة شيء من خلاله يمكن لك أن تستمر في هذه الحياة، يمكن لك أن تقاوم كدمات تلك الحياة وصدماتها وصدماتها. بالمحبة تستطيع أن تقاوم كل ما من شأنها أن يكدر صفوك وصفو إيمانك وصفو تقواك. فهذه المحبة بين الخلائق، فما بالك بمحبة الله عز وجل؟ هي حصن حصين قوي منيع سميك ضد كل ما ذكرنا، وهي كذلك تحفظك بحفظ الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل حينما يحبك تأكد أنه سيصرف عنك بلاء
1: يا رب،
2: وسييسر أمرك
1: يا رب.
2: لأنك إذا وصلت إلى درجة المحبة هذا يعني أن الله تبارك وتعالى قد يعني أثابك على تضحياتك وعلى نضالك، لأنه ليس بالسهل أن تصل إلى محبة الله تبارك وتعالى لك، ليس بالأمر بالسهل، أمر يتطلب تضحية مجاهدة للنفس. النفس تريد منك أن تعصي الله حتى تلهو وتتلذذ وتشعر بأنك يعني في حالة يعني في أوقات اللذة بأنك سعيد وأنك كذا، وتلك هي الحياة، ولابد أن الإنسان أنه يعني يستمتع بالحياة وكذا. يعني هذه المسائل التي دائما تحاول النفس إغراء صاحبها بها حتى تبعده، هذا كله يستطيع مجاهدة، تجاهد نفسك، يحبك الله عز وجل فيحفظك.
1: الله يحفظك بحفظه باسمه الحفيظ يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، فاصل بإذن سبحانه وتعالى وابتهال ولنا عودة، انتظرونا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية، والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم مجددا، صلوات ربي وسلام على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. صلي على الحبيب دكتور عمر.
2: اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صلي وسلم وبارك.
1: مداح، أنا مداح، أحبها كثيرا هذه الأنشودة. يعني أطفال صغار يصلون على الحبيب بطريقة جميلة جدا، فتحية لأهل مصر وتحية لمن يذكر المولى سبحانه وتعالى ويذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم في أجمل كلم عنه، سواء كان الكلم عن الحبيب يعني كلما سرد أو يعني معطر بالثناء عليه. وهذا هو دأبنا إن شاء الله، وكل ما ينزل جديد إن شاء الله نوفيكم به حتى يطرب هذا القلب قبل أن نشنف مسامع، إذن مسامع قلوبنا طبعا. عدنا والعود أحمد في المداخلة الثانية مع كلم عن الله سبحانه وتعالى: الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم الله، في آيات بينات مبثوثة في كتابه الكريم. وهذه الصفات نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أن لا يجعلنا منهم ولا معهم هؤلاء الذين لا يحبهم. في نهاية المطاف نحن نرنو وهدفنا نحو رضا الله ومحبته. شيخ عمر، أليس ذلك كذلك؟
2: بلى كذلك، ونسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين. لأني الإنسان في النهاية إذا عرف يعني محبوبه أحبه وأفرط في حبه.
1: إذا عرف محبوبه بالضبط أحبه.
2: نعم،
1: بل وأفرط في حبه. أحسنت،
2: بالضبط. أفرط بمعنى الإفراط الإيجابي، يعني طبعا ليس بالمعنى السلبي. بالعكس، إنسان يعني يبالغ ويحب المولى عز وجل. نعم. سبحانه الذي خلقنا ورزقنا. يعني إذا عرفت شيء معرفة جيدة أحببته. فما معنى نعرفه؟ يعني نعرف أخلاق، يعني ما الذي أتى به المولى عز وجل، ما الذي فعله لنا حتى نحبه. لأن إحنا في العادة مثلا شخص أعطاك شيئا، قدم لك معروفا تحبه لذلك المعروف، حتى يعني الله عز وجل يلقي في قلبك محبته لأنه قدم لك معروفا. طيب، والمولى عز وجل يعني خلقنا، رزقنا، أكرمنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا سأقول لك يا أستاذ أسمى وأيها السادة المستمعون الكرام عن محبة الله تبارك وتعالى؟ المجال شاسع واسع في هذا الأمر، لكن يكفي أن أقول لك فقط هو مجرد استشعار أن الله يحبك في الدنيا فهي جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. شفت الجنة نعيمها والصفات الحلوة اللي نقرأ فيها في الآيات اللي ربي عز وجل ذكرها في ما يتعلق بوصفه للجنة. فإذا شعرت أن الله يحبك فأنت في جنة الدنيا. في جنة الدنيا يعني تستشعر الأنس بالله تبارك وتعالى، تستشعر يعني سبحان الله أن الله عز وجل معك، أن الله لن يخذلك، لن يتركك، لن يهملك إطلاقا. ليش؟ لأنك سلكت مسلكا ويعني طرقت طريقا يؤدي إليه.
1: أين؟
2: ويؤدي إلى محبته تبارك وتعالى. طيب، يقول قيل هذا كلام أستاذ عمر، كلام عام تقوله منذ الصباح، المحبة كلنا نعرف، كل صحيح كلنا نعرف، لكن لم نذق.
1: بعد
2: إذا ذقنا عرفنا أكثر. نعم. وتأملنا أكثر. احنا عندنا مثل يقول لك الذوق يحصل فعلا،
1: وبالعربية من ذاق عرف.
2: بالضبط.
1: ومن عرف اغترف.
2: بالضبط.
1: ومن اغترف نال الشرف.
2: وهو كذلك.
1: أي والله.
2: مثلا في علاقة المسلم بالقرآن الكريم.
1: أي نعم.
2: لو تعلقت بالقرآن أحببته أصلا، تفتح المصحف، تتوضأ، جهز نفسك، ثم تفتح المصحف وتجلس وتبدأ تبسمل، ثم تبدأ في القراءة، كل هذه الذي ستقوم به يخلق لك أجواء منعشة إيمانية كأنها تمهيد. يعني إنسان يتوضأ ويجهز نفسه، ربما يلبس لباس يعني محترم أكثر وكذا، وطاهر ولباس فخم وكذا، كأنه هو يعني ماشي للقاء مسؤول كبير، كأنه سيجالس مسؤولا كبيرا وسيتحدث معه أقول كأنه يعني لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لأني عادة اللي باش يمشي يقابل مسؤول أي إن كان، يعني هذا المسؤول لعمل لأي شيء لأي غرض في الدنيا، لابد أن يلبس لباسا يعني، وتكون هيئته ويكون يعني مرتاحا في جلسته، محترما فيها وهندامه وكذا. فما بالك إذا أنت يعني جالست الملك تبارك وتعالى وقرأت كتابه، وأنت تقرأ وتسمع ما يقوله، كأنه هنالك تبادل لأطراف الحديث، كان الله يعني هو يأمرك يقول لك افعل افعل، انظر ماذا فعلت بالأمم السابقة، أقوام الأنبياء وكذا، أنت افعل، أنت أمام مجتمع صعب سيواجهك نفس هذه المشاكل التي واجهت الأنبياء والصالحين والذين ساروا على طريق الأنبياء كذلك، ستمر ربما بفترات متذبذبة كما فعل قوم موسى بموسى، يعني هذا كله تجده في القرآن الكريم. فتأنس نفسك، قلبك يرتاح يطمئن، قل هذه الدنيا كلها لا يمكن أن تكون بمثقال ذرة من علم الله تبارك وتعالى، فيريحك هذا الأمر، يريحك، ترى في الأخبار، شاشة الأخبار، والدولة الفلانية عظمى والدولة كذا عظمى وكذا، عظيم هو الله عز وجل في النهاية. يعني هذا الأمر يريح الإنسان كثيرا، لأني المتأمل في التاريخ يرى إمبراطوريات عظمى ليس دول وتلاشت وتلاشت ولم يكن في الحسبان أنها ستتلاشى إطلاقا، لما يعني ظهر الإسلام وولد النبي صلى الله عليه وسلم في فترته كانت هناك إمبراطوريتان تسيطران على العالم، الفرس والروم، يعني كانت حروب طاحنة كل سنوات تقع بينهما، مرة تغلب الفرس مرة الروم كذا، وهذا هو حديث الناس، تمر 100 سنة 200 سنة 500 سنة يتغير الوضع، وهكذا دائما يكون قطبين ثلاثة هكي، وهذا كله من حكمة الله تبارك وتعالى. فالمسلم عليه بماذا؟ عليه بأن يتيقن أول شيء أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرتب هذه الأمور لحكمة يعلمها عز وجل، أن الله عز وجل يعطينا ويمهد لنا طريقا واضحا حتى نصل إلى تلك المرتبة العزيزة التي يطمح إليها كل مسلم، وهو أن يحبنا الله تبارك وتعالى، أن نصل إلى درجة المحبة، لا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به لآخر الحديث. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه سيحفظه من كل شيء. هذا الأمر يا أستاذ أسماء يريح القلب راحة كبيرة جدا. يستشعر الأنس بالله تبارك وتعالى، يستشعر الإنسان أنه ليس لوحده مهما كان.
1: نعم شيخ عمر، سبحان الله في هذا الموضع، وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى في آخر آية، يعني كأنما هي آخر لحظة في حياة الإنسان، يعني آخر لحظة كيف نفهمها؟ آخر لحظة وهي أشرف لحظة، خاصة عندما يكون في وضع سجود، يعني ما الذي يكون قبل التشهد إلا سجود، يعني لا أقول يعني أولاها هي تكبيرة الإحرام والركوع، لأن أقصد ذاك المشهد يعني سبحان الله الذي فيه عزة. يقول الحق سبحانه وتعالى في آخر الآية واسجد وقتربه، إذن شدة قرب القلب في علاقته بالرب سبحانه وتعالى في تلك اللحظة، شدة القرب في السجود. يقول والكلم قرأته يعني في هذه الأيام في غضونها، يقول أحمد الشقيري، يعني كانت لدي سبحان الله كلمات هامة جدا مع ذهابه إلى المخبر والتقائه بأطباء. قال ماذا فعلت؟ صليت صلاة فيها سرعة، وصليت صلاة فيها سكينة.
2: نعم
1: قال، ويعني كان المشهد هناك هالة من اللون الأخضر والأحمر والبرتقالي، صلاته قبل يعني اللحظات التي صلى فيها نوع هو نفسه النوع الذي بعد الصلاة، يعني لم تغير فيه الصلاة شيئا، يعني يري الصورة الأولى والصورة الثانية نفسها، ثم بعد ذلك يعني صلى صلاة فيها تدبر، خشع في ركوعه وسجوده. حتى هذا العالم والطبيب قال ما الذي حصل؟ هناك مشهد ما دهش. قبل الصلاة واندهش. قال هناك شيء ما في الدماغ ما يعبر عنه بالسكينة، السكينة، قال هنا استسلم الدماغ. ثانيا قويت، يعني هناك مكان فيه الرحمة والرفق، يعني علاقة بالله وعلاقة في المعاملة بعباد الله قويت جدا، حتى أن لونها أصبح غامق. فلا إله إلا الله الذي أعاننا على السكينة. بعد إذنكم دكتور عمر، أحبابنا الكرام، توقيت النشرة الجوية إن شاء الله لحظات ونعود إليكم.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا

0: ما يقض في الفضاء السيبرني.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم من جديد وهذا التوقيت إذن مع النشرة الجوية والزميل الفاضل أنيس ساتوري. أهلا ومرحبا بك وصباحك أجمل.
3: صباح الفل والياسمين مدام أسماء، تحية ليك والأوفية إذا تزيتونا.
2: بارك الله فيك، وصلت التحية. إذن ما هي أخبار اليوم والتوقعات؟ ولا يعلم الغيب طبعا إلا الله، تفضل.
3: الطقس عموما باش يكون في استقرار، يعني درجة حرارة تقريبا انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع الفارط. القصوى ننتظر أنها تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. في معاد ذلك اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا في المناطق الساحلية، صافن إلى قليل السحب ببقية المناطق. الرياح تتواصل شمالية بالشمال، شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، أو نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. خلينا نذكر واللي بالرغم الانخفاض النسبي هذه في درجة الحرارة، زال مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفع نسبيا خلال ساعات الظهيرة. ماذا بينا يعني نجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من 11 حتى 4 العشية. الأيامات القادمة تتواصل هيمنة امتداد مرتفع للضغط الجوي على أجواء في بلادنا، بالتالي يتواصل الاستقرار في كامل العناصر الجوية. تيارات شرقية عموما البحر يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، حرارة تكون في ارتفاع طفيف يوم الغد ويوم الاثنين، فرق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، ترجع للانخفاض نسبيا بداية من يوم الثلاثاء. ممكن حتى نعيش درجة حرارة أقل من المعادلات العادية في نهاية الأسبوع المقبل. بالنسبة للأمطار على قليلة إلى غاية يوم الثلاثاء القادم، فمش مؤشرات لنزول الأمطار، ترجع بشيء الغيث النافع إن شاء الله بداية من يوم الخميس المقبل يعني 10 سبتمبر. هذا طقسنا. بالنسبة لأوقات الصلاة، الظهر إن شاء الله اليوم بداية من الساعة منتصف النهار و 25 دقيقة، العصر في حدود الساعة 3:55 دقيقة، المغرب في حدود الساعة 6:44 دقيقة، العشاء بداية من الساعة 8:12 دقيقة، الصبح يوم الغد في حدود الساعة 4:24 دقيقة، اليوم الغروب بش يكون في حدود الساعة 6:42 دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود الساعة 5:54 دقيقة.
2: بارك الله فيك.
3: فيكم بارك الله.
2: وأسأل الله أن يجعل لك من المحافظين والمداومين عليها أخي أنيس. أمين. شكرا. شكرا على ما أفضتم به، يا رب بشائر وطلائع خير يا رب العالمين، ونسأل الله أن يحمينا وأن يلطف بنا وأن يجعل فينا يا رب العالمين الأمن والأمان في قلوبنا وفي بيوتنا وفي هذه الأرض، الأرض أرضه والسماء سماؤه، وهذه كل جند من جنوده. نسأل الله أن يرحمنا وأن يتعطف علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لنا عودة إن شاء الله.
1: السلام عليكم. السلام حبيبي.

0: حياتي كلها لله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لمن يسأل ما لمن يعني هذا الصوت؟ هو يحيى حواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل نفس تحدث عن الله وصلى على حبيبه صلوات ربي وسلام عليه. إذا نعود إليكم أحبابنا الكرام من جديد، وهذا التوافق إن شاء الله ما بين كلم طيب يثلج الصدور إن شاء الله ويشنف مسامع قلوبنا دائما وأبدا، معكم عبر برنامجكم صباحك أجمل، وهذه المداخلة الثالثة التي يشرفني فيها حضوريا دائما وأبدا الشيخ والدكتور عمر الشبلي. فأهلا ومرحبا بكم مجددا.
1: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، ربي يجزيك خير مجددا إن شاء الله، ربي يحفظكم وينفع بكم إن شاء الله.
0: الله يحفظك ويرفع مقامك إن شاء الله في الدارين، وكل من وضع بصمتنا في إذاعتنا المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومع الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم الله بالخلف. هذه الصفات حتى لا نقع فيها نود أن نصل إلى مرحلة المحبة، فإذا أحبك اصطفاك وأدهشك بعطاياه سبحانه وتعالى. عن هذا المقام إن شاء الله نواصل إن شاء الله، فلكم الكلمة.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء مرة ثانية. عندنا حاجتين لنا، أمران اثنان هما سبيل الذي يبرز لنا محبة المولى عز وجل لنا، وأنه يحبنا ويحب أن يمهد لنا الطريقة لمحبته لنا تبارك وتعالى. أن يوفقنا للطاعة أولا، اثنين أن يبتلينا.
0: يا الله
1: تو دخلنا في الرسمي أستاذ أسماء.
0: نعم
1: تو في الجزء الأول والثاني تحدثنا، جاء صيف كامل وعامنا والعام صيف أيضا، تحدثنا على الذين يحبهم أن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، أثناء أن الله لا يحب الفرحين، لا يحب كل
0: المفسدين
1: المعتدين
0: كذا.
1: عدد كبير من الصفات.
0: نعم
1: التي أحبها الله عز وجل والتي لا لم يحبها. أول شيء أن يوفقنا المولى عز وجل للطاعة. أحيانا يجد الإنسان نفسه صدره منشرح وقلبه منشرح ونشط للعبادة، لقراءة القرآن، للصلاة، للطاعة عموما، وهذا كله يجب أن يعلم أنه من توفيق الله له. رأى هو في نفسه هذا النشاط كذا، تفسير أن الله عز وجل قدر وعلم تبارك وتعالى
0: سبحانه
1: أنك تحبه وأنك ترنو وتتمنى أن يرقيك درجات.
0: نعم.
1: فييسر لك هذا الأمر.
0: نعم.
1: حتى تبلغ درجات متقدمة في طاعة الله، في محبة الله، في القرب من الله تبارك وتعالى. ذكرت منذ حين الآية فاسجد واقترب، هو ما هي العلاقة بين السجود والاقتراب؟ لما يجد الإنسان شو منين باش يقترب؟ باش يقترب من الأرض، صح ولا؟
0: صح.
1: لكن هذيك حاجة من رمزيا سيقترب من الله. ليش؟ لأن كل من كسر وخضع قلبه اقترب من ربه تبارك وتعالى. هو في حالة إذلال لله عز وجل، والإذلال المولى هو عز، هو شرف، هي كرامة، هي رفعة للدرجات، وأية رفعة هي. فالإنسان سبحان الله لما يوفق للطاعات هذه من أعظم الأشياء. سبحان الله يوفق هيك فترة يوم اثنين ثلاثة كذا، وما ينتكس يقوم بغلطة هيك، يشوف الترتيب يتغير بعد ذلك الخطأ، يعني القلب يظلام شوي، صح ولا؟ فهكا يستدعي مباشرة معالجة سريعة وطبطبة وعودة إلى الطريق حتى التوفيق هذا يستمر. نعم. توفيق الرباني للطاعات. هذه النقطة تقريبا مفهومة عند الناس، لكن الغير مفهوم هو قضية الابتلاء، تحدثنا عنها كثيرا. والمقولة المشهورة إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وكذا. نعم. يعني صحيح هذا كله، يعني لماذا؟ لأني شوف الأنبياء أبسط شيء، انظر إلى أقرب الناس هم الأنبياء والرسل.
0: نعم.
1: يعني تنظر ابتلاءاتهم وقوة صبرهم وقوة ابتلاءاتهم، يعني أمر عجيب. يعني قل سبحان الله، يعني لأن إحنا المخيال الشعبي عند العرب خاصة، يعني أن اللي البطل اللي يقود واللي كذا هو اللي عنده القوة الخارقة وفي لحظة يعمل كل شيء ومن غير ما يتعب ولا يشقى. وهذه حاجة غلط غير صحيحة إطلاقا. يعني تشوف الأنبياء والرسل رب العزة يعني أيدهم بالمعجزات حاجة خارقة للعادة، ورغم ذلك ليس كل مرة الناس صدقوهم وكذا. يعني سيدنا موسى ألقى عصاه وللثعبان عصا تصير ثعبان، حاجة عجيبة لم يفقهها إلا السحر. أن السحر يعرف أن هذاك سحر تخيلي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مجرد تخيل
0: صح،
1: لهم قدرة على التخيل تسمى اليوم خفة، لكن هي ما هو صحيحة. شكون مع عموم الناس تشوف فيها كيما يعملوا السحرة كيما يعمل سيدنا موسى، عندهم هم كيف كيف، أما السحرة بيدهم لا، يعني تلقف ما صنعوا، لأن اللفعة دي كلات الأخرين العصيم تاع السحرة الأخرين، فهموا أن هذه حاجة خارقة للعادة وليس سحرا وليس نوع من أنواع السحر إطلاقا. فولاو يعني غيروا بطول، قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون تحديدا.
0: نعم.
1: يعني اللي يعبد فيه موسى وهارون بالضبط، حتى رب العالمين ربما هم خافوا يقول لك حتى باش من عمموش، لا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون. لاش خاطرهم ورونا حاجة قاموا بشيء هو أكبر دليل على أن أنهم فعلا من عند الله عز وجل، أنهم قوة أكبر من قوتهم بكثير.
0: نعم.
1: فالإنسان لما يشوف سيدنا موسى وابتلاءاته وسيدنا عيسى وما أدراك سيدنا عيسى رأى الابتلاء في العرض، رأى ليس سهلا، ليس سهلا ولد صغير يقوم يلقى أمه منعوتة بأصبع، هذا أمر صعب جدا. كثير من الناس تمر على قصة سيدنا عيسى مرور الكرام، لا يا أخي لا يا أختي، ما فرق رو مجتمعه صعب، لذلك وسموه وسمه اليهود بأنه ابن زنا عليه السلام وتعالى عن ذلك سبحان الله. يعني سيدنا عيسى برأه الله عز وجل بطبيعة الحال، لكن الابتلاءات كلها يعني من ترتيب المولى عز وجل. حتى لما تشوف ضعف المسلمين ابتلاء، ابتلاء حتى يرجع الناس لله عز وجل، حتى الناس يعني سبحان الله تفهم اللي راهو الكون كله من تسيير المولى عز وجل.
0: نعم، والأرض
1: بالضبط
0: وعدت للابتلاء، وكما قال أحد الصالحين ولم يسلم منها حتى الأنبياء.
1: أي والله
0: سبحان الله.
1: أي والله، لأن رفع لي الدرجات الأنبياء قد يقول القائل مثلا هم مستقيمين وكذا وما عملوش ذنوب، قل لك ما وهي كيفاش، اللي عمل برشا ذنوب مثلا ابتليها ربي باش ينقص له هكذا الذنوب، صح ولا لا؟
0: طيب.
1: اللي عمل شوي لما يبتليها ربي تبارك وتعالى الذنوب تمشي، فسخاله جملة يبدأ ناقي، صح ولا لا؟
0: صح.
1: واللي ما عمل الجملة يبتليه باش يزيد يرفعه ويقربوا ليه ويحبه، فيكون في درجة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا هو يعني حاجة طلعك بحاجة أخرى، وهكذا هذا ترتيب المولى عز وجل، وهذه حكمة المولى بنا تبارك وتعالى.
0: حكمة.
1: ما علينا إلا أن
0: نفهم.
1: يعني نؤمن بها ونذعن لها ونفهمها ونعرف قدر الإنسان عند المولى عز وجل. المولى تبارك وتعالى وفر لنا كل مقومات القرب منه.
0: نعم.
1: وكل مقومات المحبة أراهي موجودة، ولا يقولن قائل بأنني لا أستطيع أن أبلغ الدرجة التي في من خلالها يحبني الله عز وجل. قل لك تستطيع، لك أمرين، إما أن توفق للطاعات أو تصبر على الابتلاءات، كلاهما لا يقل عن الثاني في الأهمية.
0: نعم.
1: ولكن إذا استمر هذا الأمر فهي علامة على محبة الله لك تبارك وتعالى.
0: الله.
1: ثم أمر آخر أيضا مهم جدا يا أستاذ أسماء.
0: نعم.
1: في الصفات اللي تناولناها هذه في هذه الصائفة، إن الله لا يحب المعتدين المشرفين كذا، لاحظنا كان شفت ثم صفات مشتركة.
0: صح.
1: المعتدي هو مسرف وظالم
0: مفسد
1: ومفسد.
0: صح.
1: يعني ثم صفات مشتركة، هكا علاش رب العزة لما ذكرهم الكل، لأنهم شبكة متاع فساد، عرفت في العلاقات ستفسد المجتمع ستمزقه. تو مثلا الكاذب مثلا هو الذي يقول غير الحق، صح ولا؟ لكن حينما تقول غير الحق في مسألة مثلا اقتصادية كبيرة ستفسد في الأرض، ستقع مشكلة اقتصادية، مشكلة اجتماعية أيضا ستفسد أيضا، ستظلم الناس، حينما تكذب ستظلم الناس، حينما تقول مثلا أنت رأيت شيئا بعيني ولكن تكذب ولا تشهد بالحق.
0: أي نعم.
1: فكلها صفات المذمومة مترابطة، وكلها تسيء إلى المجتمع وتمزق أواصر الأخوة بين الناس من حيث لا تشعر.
0: نعم.
1: بعض الناس يقول لك لا أنا غلطت في حمام غلطة متعلقة بي أنا بيني بربي. لا يا أخي، غلطة هذيك ستكون لها أثار لمحيطك ومحيط علاقاتك. وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من الناس
0: متعدي يعني.
1: لا تفقه من هذا الأمر شيئا.
0: والله.
1: خلال هذه الصائفة أستاذ أسمع، يعني بحكم الناس دائما تسأل وتستفتي عن بعض عدة مشاكل، تعرف العائلات عندها مشاكل وكذا، فلاحظت اللي ثم مشكل مشترك وعويس عويس، يا ريت الناس تنتبه إليه أكثر وتسعى أن لا تنزلق فيه. حقوق الناس، حقوق الناس، أن حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. الحقوق راهي نحكي عليها بصفة عامة، حق الزوج على زوجته، حق الزوج على زوجها، حق الأخ على أخيه، حق الأخت على أخيها، حق الأبناء، حق الآباء على الأبناء والعكس، حقوق الجار، حقوق كلها بصفة عامة، كلها بصفة عامة فيها خلل. هذا الخلل هو سبب المشاكل والخصومات والقضايا المرفوعة لدى المحاكم. لو كان الناس يكون عندها بعض الوعي، كل واحد تعطي حقه، تخف الضغط على المحاكم، تخف الخصومات، تخف كذا، ويرتفع منسوب المحبة أكثر. ليش؟ لأني طوبى لمن تنازل عن هذا الأمر حتى عن حق لأجل حقوق الناس. أحيانا الإنسان يتنازل عن حقه بس ليكسب حقوق الناس، وهذا نادرا ما يقع. لكن يا أستاذ أسماء، لاحظت فعلا من أبرز الظواهر في مجتمعنا أنه إذا لم تؤدي حقوق الناس فإنك يعني تمهد لمشكل في العائلة، ولا وقل أن تجد عائلة ليس فيها مشكل. أول شيء ساعة عنا زوز حوايج دائما يتكرروا، هي الخصوم بين الزوج وزوجته، والثاني حاجة مسألة الميراث. هالمسألتين هذوما دائما يتبعوا أي مشكل تلقى. ساعات يستفتيك يقول لك والله تعركت مع راجلي، والله مشكل كذا، تحاول تصلح. أختي شنية المشكلة؟ أخوي شنو المشكلة؟ وسعوا باكم كذا، هالمشاكل تتعدى كذا. أنت تحكي معاه مكاكا، نوض الزوجة تقول لا أنا أخوي ما أعطانيش حقي في الميراث وزوجي عاركني، قال لي لا ما أشترجع للدار لم تجيب حقك من أهلك. تمشي هي وتتعارك هي وأخوتها وكذا، وتصير يعني هو نفس الشيء. ها أخوه أخذ أكثر منه، يا بنتي اشتخلك فيه أنت، خليه هو أخوه، مش مشكل ميراث بيناتهم. يعني دائما داخل، ليش؟ لأني ثم حقوق لم تؤدى إلى أصحابها للأسف الشديد دائما.
0: وتتسع هذه في حقيقة الأمر الخلافات
1: بالضبط.
0: عندما يكون الحديث أمام الأبناء، خاصة أمام الأبناء،
1: هذه طامة كبرى.
0: الأبن يستمع ويقول خالي فعل كذا لن أتحدث معه، عمي فعل كذا لن أتحدث معه، وإذا لقاه أدار وجهه وأدار يعني ظهره، فالكل يتحدث في حقيقة الأمر، وهذا ما نستمع إليه، وهذا واقع يعني. حتى إن لم نقل لم تخلو يعني أسرة، نعم، كل شيء يذكر أمام الأبناء. إذن هذه طامة كبرى، كيف سيشب هذا الجيل وهو يستمع إلى مشاكل عن الإرث لا يفهمها؟ نعم
1: بالضبط، هي ستترسخ في قلبه بذور عداوة مقيتة ربما تستمر معه إلى سنين وربما إلى أجيال.
0: أي.
1: إن كان قليل الثقافة وكذا سيصدرها إلى أبنائه وأبناء أبنائه إلى غير ذلك، وهذا من الجهل بمكان. أستاذ أسماء، نسأل الله السلامة والعافية. أمين. لأنه ما لهذا خلقنا الله عز وجل، خلقنا المولى تبارك وتعالى لنعمر في الأرض، لنشغل أنفسنا بأنفسنا. نعم. وبالبناء، بناء أوطاننا، بالعمل إنسان أنه يشتغل يترك بصمة يعني طيبة في هذا البلد، بصمة خير، بصمة فيها كثير من المحبة لهذا البلد وكذا. يعني الإنسان لازم يعرف علاش ربي خلقه عز وجل. خلقه بشي يعيش في أجواء بتاع محبة، أجواء بتاع انسجام تلاؤم. يعني ليس الإنسان لم يكن في يوم ما مطالبا بأنه يفتعل المشاكل إطلاقا. حتى الحقوق من علاش ثم المحاكم والقضاة وال هذا نحكي بصفة قانونية، يعني محاكم وقضاة ومراكز أبحاث وكذا، بس يعني يفصلوا بين المتخاصمين. وثم كذلك صفة نحن العرفية، تلقى مثلا إمام القرية ساعات اثنين يصلح بيناتهم، تلقى شخص في العائلة كبير وكذا
0: حكيم،
1: ترجع له حكيم بالضبط، يرجع له الناس. هكا رب سبحانه وتعالى خلقت الأمور هذه حتى تخفف وتحاول تلملمك الخلافات بين الناس. لكن مع ذلك دائما يا أستاذ أسماء، ثم بعض الناس اللي هي بعيدة بعيدة بعيدة، تلقى حل المصحف مرة ولا مرتين في حياته، ما عرفش شو. قول مسلمين كأيها الناس، لا يا أخي يا أختي، مش حكاية مسلمين كأيها الناس، لا، حكاية مجتمع قاعد يتطور بسرعة كبيرة
0: صحيح،
1: وقاعد يواجه في تغيرات عالمية سريعة جدا، وكل يوم الناس يعني تتحدث بلغة شمالها تصعب
0: صحيح،
1: لغة اللغة التكنولوجية عموما شمالها تصعب. يعني توا جيل كثير من الناس اللي مازال يحكي ومازال يتغشش على خطر قطعة أرض ومتر مربع مفكوك وسنتي عندي سنتي عندك وكذا، والمسائل هذه كل يعني بعض الناس يقول لك أنا مستغرب، يعني لماذا ويعارك عليها ويدفع فلوس عليها وكذا. يعني يقول قائل هذا الجهد الذي بذلته وهذا السهر وهذا الأموال التي أنفقتها يعني في سبيل هالخصومات وهالمعارك مع من؟ مع أختك، مع أخوك، مع جارك، كان ممكن أنك تستفيد بها أنت لنفسك لأبنائك، كان ممكن أنك يعني توجهها في الخير، كان ممكن أنك تبعد تقول يا ربي فكولي حقي، يا ربي اقتص مني وأنا مانيش عنديش وقت باش خصمهم ولا نعملهم أي شيء، لأني أريد أن أسخر كل وقتي لك يا رب العالمين، عسى أن أظفر بمحبتك. هذه هي محبة الله تبارك وتعالى، أن تسعى لما يرضي الله عز وجل، وأن تكذم الغيظ، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لن تبلغ هذه الدرجة إلا إذا ضغطت على هذا القلب وهذه النفس، روضتها وأرغمتها على أن تتبع سبيل المولى تبارك وتعالى حتى تشعر بالضبط أن نعم. الله قد أحبك،
0: ربي يحبك ويرفع مقامك. نعم. حتى عدة مرات الإنسان يعني يفسد عليك إيمانك، تكون أنت يعني سبحان الله، رأينا الحلزون. نعم. الحلزون نعم. يكونوا من الداخل،
1: نعم، في قوقعة،
0: يعني يقول احنا الببوشة،
1: نعم،
0: يكون العبد داخل يعني في نفسه لا يمكن أن يؤذي أحدا، غير معروف بالأذى، يعني وذاك نقول احنا المسك بلهجتنا
1: نعم
0: العامية،
1: نعم نعم،
0: دخلوا خرجوه،
1: نعم نعم،
0: ولو أنها بلحظة يعني مزح وهكذا، لكن الإنسان يخرجك عن إيمانك عدة مرات.
1: ندقق معك أكثر أستاذ أسماء. نعم. يعني يستفزك حتى يخرج أسوأ ما فيك،
0: هذا هو
1: بالضبط للأسف.
0: هذا هو للأسف، وله تبعات كثيرة، ولكن أيوة. هذا يؤجر وهذا يؤزر،
1: نعم،
0: وهذه هي الحياة.
1: أيوة الله.
0: لكن سبحان الله بالتقوى نحن الأقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. بوركت جميل جدا ما كنا نتحدث فيه، ولكن مسسنا القلوب في الصميم دكتور عمر. نسأل الله أن يرفع عنا الغمة ببركة الصلاة على شفيع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم دكتور عمر على ما أفضتم به من هذه الكلمات، وشكري موصول أيضا بخويا محمد وأختي سوسن وفي أختكم أسماء شقرون خلف المصدح. إذن الحمد لله على التمام والكمال يا رب، بعد هذا الجهد الجهيد في دار الدنيا نسأل الله أن يخرجنا منها سالمين غانمين، ومن الجنة يا رب العالمين من أبوابها ندخل يا كريم يا الله، ومن باب الريان بإذن الله. قلوا أمين، إلى اللقاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الستين من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: ببركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 523 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 77 إلى الآية 84 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري.
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
4: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
4: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
4: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
4: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
1: إنكم لتأتون الرجال

0: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.
1: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

0: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
1: أحسنتما، بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
1: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجيء. هنا أمر عليه رحمة الله بتمييز الضاد من الضاء بالمخرج، وصفة الاستطالة كذلك، فالضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، وهي رخوة مجهورة مطبقة مستطيلة، والظاء من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، وهي كذلك رخوة مجهورة مطبقة. وبهذا نرى أن الحرفين يشتركان في ثلاث صفات ويفترقان في المخرج وصفة الاستطالة، فيتعين على القارئ بنطق الضاد من مخرجها وتوفيتها حقها من الاستطالة، فيتعين على القارئ نطق الضاد من مخرجها وتوفيتها حقها من الاستطالة وتمييزها من الضاء. وذكر لنا المؤلف عليه رحمة الله في الأبيات المقبلة إن شاء الله الكلمات التي وردت في كامل القرآن بالضاء وسنذكرها إن شاء الله في الحصص المقبلة. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
0: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
0: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
0: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
1: إنكم لتأتون الرجال

0: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.
1: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

0: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة يونس من الآية 100 إلى الآية 109 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة زكية لسورة يونس من الآية 100 إلى الآية 109 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد بمصاحبتكم في هذه الساعة ككل أسبوع، ونسعد كذلك باتصالكم على رقم الإذاعة 71136000، وكذلك تفاعلكم على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني وأختنا الفاضلة أستاذة سوسن الفرجاني، فتحية لهما في طالعة هذه الحصة. إذن مستمعينا مشاهدينا، ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي. وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 98 من سورة المائدة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، ثم استأنف من قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة. وهذا الوقف الذي عينه مرده حول كلمة متاعا، هل هي منصوبة بفعل المقدر، أي متعكم به متاعا؟ فعلى هذا يكون الوقف على وطعامه حسنا، هكذا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فتقدر فعلا محذوفا أي متعكم به متاعا، فيكون منصوبا بفعل مقدر. وإذا اعتبرت متاعا مفعولا له، أي نصب مفعولا له، والتقدير أحل لكم تمتيعا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، فعلى هذا يكون الوصل أولى لاتصال الكلام بعضه ببعض. إذن بحسب ما تعلق متاعا أو بحسب ما تعرب متاعا يكون الوقف أو الوصل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تعلق متاعا على المذهب الأول أي الذي اختاره الشيخ الهبطي رحمة الله عليه يكون باعتبار الصيد وباعتبار الطعام، أي أن فعل أحل يتعلق بهما، فمتاعا باعتبار الصيد وباعتبار أو أحل باعتبار الصيد وباعتبار الطعام. وإذا جعلت متاعا متعلقة بطعامه، أي وصلت الكلام بعضه ببعض، فجعلت متاعا تتعلق بالطعام لتعلق الأحل به، كما تعلق قوله تعالى نافلة بيعقوب في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة في سورة الأنبياء. فلتعلق النافلة بيعقوب دون إسحاق لأنه هو ولد الولد جعل الوقف على إسحاق والابتداء بي ويعقوب نافلة ليظهر هذا التعلق. لذلك شيخ العبطي في سورة الأنبياء وقف هنا ليبرز تعلق النافلة بيعقوب دون إسحاق، هنا في سورة المائدة عكس، فأراد أن تتعلق متاعا بالصيد وبالطعام. وفي هذا ملحظ فقهي، وهو أن الشيخ الهبطي باعتبار مذهبه الفقهي المالكي هنا يميل مع جمهور الفقهاء في أن صيد البحر أي ما يخرج من البحر كله، أي طعامه كله حلال، خلافا لمن يرى التفصيل في ذلك كمذهب السادة الأحناف الذين يرون أن الحل فيه هو السمك على تفصيل بينهم في ذلك، ودون السمك ففيه كلام، وقالوا يعني بعدم حلية طعامه. فيظهر هنا من خلال هذا الوقف أن من وصل علق متاعا بالطعام لتعلق أحل به دون الصيد، وأراد أن يجعل قوله تعالى وطعامه متاعا لكم، أي وطعامه الذي يحل أكله، أي يحل أكله من البحر هو الذي تعلقت به متاعا، خلافا لما عليه الشيخ وما عليه جمهور الفقهاء وما عليه كذلك مذهبنا وبلادنا من أن الطعام لا يفصل فيه، أي طعام البحر لا يفصل فيه بين ما هو حلال وما بينه هو حرام. لذلك نقول إن وقف الشيخ الهبطي هنا على قوله تعالى وطعامه مقصود، أصاب به المنحة اللغوي من جهة أن متاعا نصب بفعل مقدر، ومن جهة أخرى وهو الأهم أصاب به مذهبه الفقهي فعلق المتاع بالصيد وبالطعام ولم يعلقها بالطعام فقط. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا مشاهدين على بركة الله نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
4: تقوى البجاوي.
3: تقوى البجاوي من أي ولاية يا تقوى؟
4: رأس الجبل بنزرت.
3: رأس الجبل من بنزرت، أي يا تقوى تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نفطر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
3: جزاك الله خيرا يا تقوى، تسمعينني الآن؟ أي دائما نلاحظ للسادة المستمعين والمتصلين أنهم إذا قرأوا انتبهوا وتركوا فسحة لمن يصلح لهم حتى نصلح الأخطاء يعني في مواضعها. أنت قرأت دون أن تستمع إلي وأنا أناديك يا تقوى. على كل حال جمعت لك الملاحظات. الملاحظة الأولى، اجعلي رخاوة الذال واضحة. وإذ قلتم أعيدي يا تقوى.
4: وإذ قلتم.
3: جميل، أحسنتي. ثم قوله تعالى فادع لنا ربك يخرج، لا تقلقي لحرف الخاء، قولي يخرج.
4: يخرج.
3: نعم يخرج. مرة أخرى.
4: يخرج.
3: نعم يخرج. قلقلة الجي مرة أخرى.
4: يخرج.
3: نعم. قوله تعالى وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، أعيدي هذه الجملة.
4: وقثائها وفومها وعدسها وبصلها.
3: أحسنت، جزاك الله خيرا يا تقوى، قراءة جيدة ما شاء الله، فتح الله عليك وزادك توفيقا وسدادا وفتح عليك، واصلي في تعلم القرآن يا تقوى. شكرا جزيلا لك يا تقوى من رأس الجبل. المكالمة الموالية. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام
3: عليكم. السلام ورحمة الله. من معنا؟
5: ميار من قفصة.
3: ميار من قفصة، تفضل يا ميار. ارفعي صوتك يا ميار، ارفعي صوتك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ميار الصوت متقطع يا ميار، هذا كلام الله لا نستطيع أن نقطعه، يعني حاولي مرة أخرى. اقرأي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لا لا لا لا لا يمكننا أن نستمع لك يا ميار بهذا التقطع، هذا كلام الله يا ميار، أعتذر منك يا ميار، ينبغي أن يكون الاتصال واضحا حتى أسمع جيدا المكالمة. أنتظرك إن شاء الله في مكالمة أخرى يا ميار، والمعذرة منك. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. من معنا؟ تقطع الصوت، صوت متقطع. الأفضل أن يكون الاتصال من مكان ثابت فيه تغطية جيدة. من معنا؟ لا. أي طيب السادة المتصلين الله يبارك فيكم، نتصل من مكان يكون فيه تغطية جيدة، يكون ثابت أفضل يعني حتى تمر المكالمة جيدة. اتصال موالي جاهز؟ قليلا من الوقت. نعم، إذا ننتظر قليلا إخواننا وأخواتنا ليتصلوا إن شاء الله تعالى، حتى يكون إن شاء الله تكون المكالمة واضحة صافية ثابتة لا تقطع فيها، لأن التقطع في كلام الله هذا لا يجوز ولا يمكننا أن نتعامل معه يعني جيدا. جاهزة للمكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا، من معنا؟
6: آمنة.
3: آمنة تفضلي. من أي من منوبة آمنة؟ نعم تفضلي يا آمنة يلا.
6: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يعملون
3: فما أغنى عنهم ما كانوا
6: يكسبون

0: صفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
1: لا لا لا تقلقي للميم والحرف الأخير، لا تقلقي لي يا آمنة في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. العظيم، لا تقولي العظيم، العظيم. نعم
0: العظيم.
1: مهم.

0: عليهم واحفظ جناحك لمن خائفين.
1: نعم، جازاك الله خيرا يا آمنة، أحسنت ما شاء الله عليك، قراءة جيدة يعني مخارج حروف جيدة ما شاء الله عليك، أنت مواظبة على الاتصال وعندك ملاحظة الإخفاء مع الفاء، أصلحي هذا، لاحظت لك في الأسبوع الفارط الإخفاء مع حرف الفاء لم يمر معنا هنا الآن، ولكن تدربي على هذا، فتح الله عليك يا آمنة وزادك توفيقا وسدادا، ما شاء الله لبنتي ما شاء الله له. الاتصال الموالي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
2: محمد أمين من ولاية سوسة.
1: محمد أمين من ولاية سوسة، أين أنت يا سي محمد أمين؟ غيبة طويلة هذه.
2: غالب السيد يعني نقرأ.
1: الوالدة لاباس؟
2: الله كل لاباس.
1: الحمد، العائلة الكل لاباس؟
2: الحمد لله.
1: ما شاء الله، يا سيدي الغالي تفضل.
2: أقرأ ما تيسر من سورة محمد.
1: صلى الله عليه وسلم، نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

0: محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
1: صلها سي محمد أمين، لأن وأن معطوف على ما قبلها، ذلك ما بعضهم؟
0: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
1: فضرب
0: حتى
1: ري ري ري رقق الراء الثانية فضرب الرقاب الرقاب مرة أخرى
0: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
1: باقي
0: حتى
1: باقي ما هي الراء الثانية جيدة فضرب الرقاب ضرب الري ضرب الري الرقاب نعم

0: أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق
1: وقف
0: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: أتميم الغنة، أتميم الغنة أحسن أفضل بحسب ما تقرأ من مقام، أتميم الغنة من مرتب مراتب الترتيل، أتميم الغنة.
0: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم.
1: عرفها ها عرفها عرفها عرفها ها، أخرج الهاء تكاد تكون من الصدر. نعم.
0: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: انتبه من تكرار الراء واصل.
0: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: ويثبت أقدامكم، همس وليس شبه قلقلة. ويثبت أقدامكم، أعدها وحدها.
0: ويثبت أقدامكم.
1: هي نعم.
0: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا
1: بأنهم
0: أنزل الله فأحبط أعمالهم.
1: أعد الجملة الأخيرة، ذلك بأنهم، أتميم الغنة.
0: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
1: زادك الله توفيقا يا سي محمد أمين على هذه التلاوة التي شنفت بها أسماعنا بسم الله ما شاء الله، طبوع وتطبيق للقواعد والملاحظات، والحمد لله فرق كبير بين أول تلاوة يعني قرأتها في برنامج تعاهد القرآن قبل أسابيع وبين هذه التلاوة اللي تبعتك فيها تقريبا، خاصة في قضية المدود مدا مدا. الحمد لله أتيت تقريبا تقريبا بجميع ما يطلب في هذا النوع من القراءة، وهي مرتبة متوسطة مع طبوع يقوم على تقريبا القصر الذي يقرب من 1.5 تقريبا، وهو جائز، أصلناه مرارا وتكرارا وقلنا الحذر الحذر من أن يختلف المقدار بين كلمة وكلمة أخرى، فإذا حافظ القارئ منذ بدأ إلى أن أنهى مقدار القصر عنده، إن وانت هو اسمه قصر، القصر عندك أنت هو ألف وعنده هو 1.5، وهذا جار على ما عليه المتقدمون وهو مذهب الإمام الداني الذي ذكر المراتب الأربعة. على كل حال ليس هذا مقام، ولكن هذا أصلناه مرارا وتكرارا. لعل أحد المستمعين يقول لماذا هو يزيد بعض المد، لا لا هو لا يزيد، هذا كقصره، هو هذا كقصره، عندما يقرأ يقرأ القصر بهذا المقدار وقراءته الحمد لله جيدة. انتبه إلى الملاحظات، الملاحظات التي ذكرتها لك، بقيت كلمة فضربري ضربري، لابد أن ينخفض الفك في الرأي الثانية المشددة المرققة المكسورة، فضربري ما زلت ما صلحتهاش في القراءة، لعل محاولة أخيرة قبل أن نختم معك، فضربري قابي قلها ما زال الراء الثانية كما تسمعها من عندي، فضربري فضربري قابي قول
0: فضربري قابي
1: ما زال الراء فيها شوية تفخيم. على كل حال تدرب على هذا يا سي محمد أمين والباقي جيد، فتح الله عليك وزادك توفيقا، ولا تغيب عنا يا سي محمد أمين. شكرا جزيلا محمد أمين من سوسة، ما شاء الله هي عائلة قرآنية بسم الله ما شاء الله. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
2: زينب سعودي.
1: زينب سعودي من ولاية
2: توزر.
1: توزر، مرحبا يا زينب، تفضلي.
2: أقرأ ما تيسر من سورة المعارج.
1: سورة المعارج، نعم، على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائلٌ بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه يوم.
1: لا لا لا لا، ليس مقداره، مقداره كان مقداره 50,000 سنة. نعم، لا، كان مقداره، مقداره،
2: مقداره 50,000 سنة.
1: نعم،

0: ولا يسأل حميما يبصرونهم.
1: يبصرونهم، قفي عليها. نعم،
0: يبصرونهم يود،
1: قفي عليها، مش يبصرونهم يود، لا يبصرونهم، انتهى الكلام هنا.
0: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من
1: أدبر وتولى. لا تقولي أدبار، أدبار، أدبار وليس أدبار. أنا ما فهمتش علاش ما تسمعنيش يا زينب، خذ وقتك باش تسمعني. لا تقولي أدبار، تدعو من أدبر وتولى. يلا.
0: تدعو من أدبر وتولى.
1: لا ليست أدبار عايش بنتي، أدبار وليس أدبار، أدبار. لابد أن ندرب أنفسنا على عدم الوقوع في مثل هذا الخطأ. تدعو من أدبر وتولى.
0: تدعو من أدبر وتولى.
1: شفت شو تقول أنت؟ أدبار، أدبار، أدبار وليست أدبار، أدبار، أدبار، أدبار، أدبار، أدبار. قولي أدبار.
0: أدبر وتولى. أدبر وتولى.
1: أي قول.
0: وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
1: جزاك الله خيرا يا زينب، أحسنت قراءتك جيدة في الغالب. عنا شوية تأثر شوية في اللهجة من حيث حرف العين، ذي المعا، المعارج. لا تقولي المعا، معا، المعارج. قولي هذه أولا ساعة.
0: معارج.
1: لا يطلع بها شوية العين.
0: معارج.
1: أحسنت، تبقى اللهجة هذه كنحافظ عليها أكيد، ولكن في القرآن حاولوا ما تأثرش علينا اللهجة. الملاحظة الثانية هي ملاحظة فاصبر صبرا، فاصبر صبرا، وهنا الراء مرققة ولا اعتبار للحرف المفخم الذي بعدها لأنه منفصل عنها، وعليه يحمل كلام الإمام ابن الجزري في مقدمته. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء قدر أنت هذا المحذوف متصلا، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء متصلا، فإذا كان هذا الاستعلاء منفصلا فلا يؤثر في الراء فتبقى مرققة. والباقي انتبه إلى أدبار، تدربي عليها جيدا أو سأقرأها لك مرة أخيرة. تدعو من أدبر وتولى، أدبر وتولى. الخطأ تدعو من أدبر وتولى، أدبر وتولى. الصواب أدبر وتولى. والباقي ربي يزيدك توفيقا يا زينب ويفتح عليك فتوح العارفين. شكرا لك يا زينب من توزر. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
2: اسكندر من الكاف.
1: اسكندر من الكاف، هل أول مرة سي اسكندر؟
2: أول مرة. نعم
1: ما شاء الله. يا مرحبا، يا مرحبا. أي سي اسكندر منين؟ من الكاف.
2: من الكاف المدينة.
1: الكاف المدينة، ما شاء الله. إذا تحية لأهالينا في الكاف، ما أنا نفرح كي نلقى من الكاف وجندوبة ومناطق شمال الغربي. الحقيقة ما شاء الله هذوما راي خرجت علماء، راي يزم يرجع إن شاء الله النشاط القرآني إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله السنوات القادمة يكون أفضل بإذن الله. فما جهد كبير قاعد مبذول، إن شاء الله ربي يوفقنا وإياهم جميعا. أي سي اسكندر تفضل.
2: نقرأ ما تيسر من

0: تكون في الطارق ولا الكل عشان نخلص.
1: يعني سأل كما تحب، يلا على بركة الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: به سي اسكندر، سي اسكندر قبل ما تكمل، مع الملاحظة الأولى ظاهرة خاطر الأنف، هذا الأنف نخرج منه الغنة في النون والميم فقط، لا تقول أعوذ بالله أعو، لا تستعمل أنفك إلا في النون والميم. مثال كان هي قراءة أولى أو ملاحظة عامة، هذه قبل ما تكمل القراية، حاول تتخلص من الأنف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلا تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: هنا يقف هنا سي اسكندر بعد إذنك، نقف لهنا. احنا مونا نقرأ برواية قالون ولا انت تقرأ برواية حفص؟
0: قالون.
1: رواية قالون، هكا توا رواية قالون، ما نقولوش إن كل نفس لما عليها حافظ، نقولوا لما عليها حافظ. باهي؟ هذه الملاحظة الأولى، قول هذه الساعة، الملاحظة هذه الساعة.
0: إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: صحي، توا باش نرجع بيك بالتوالي شوي. والطارق، ما طارق كما عملت قلقلة في الثاقب، نعمل قلقلة في القاف. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، عود للجملتين هذو مترة.
0: والسماء والطارق
1: لا
0: وما أدراك ما الطارق،
1: مازال والطارق، رق والطارق، مرة أخرى.
0: والسماء والطارق،
1: أقى قول إقى،
0: اقرأ إقى،
1: إقى
0: والطارق،
1: مرة أخرى
0: طارق،
1: مازال القلقلة مش ظاهرة في القاف، القلقلة هي شوف
0: طارق.
1: أيوة أحسنت يا سي اسكندر، القاف قوي، هو قوي، كي يسكن يضعف، وكي يضعف نعاود نقويه بالقلقلة. كي تقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ذهبت القاف، إذن جات صفة القلقلة كملت وعوضت الضعف فصارت قوية. والطارق هك جبتها بالصحيح، ترى واصل. فلينظر الإنسان،
0: فلينظر الإنسان مما خلق.
1: أيوة حسنت،
0: خلق مما دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر.
1: زيدها شوي، السرائر،
0: يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر.
1: تحيد.
0: والسماء،
1: سماء. والسماء، افتح الفم، والسماء،
0: والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو الهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: ما شاء الله عليك يا سي اسكندر، شفت كيفاش توا تبارك الله عليك، توا كي جبت القواعد صحيحة وتغيرت تلاوتك، توا سبحان الله تغيرت التلاوة من تلاوة فاقدة في الغالب لبعض الملاحظ الأحكام إلى تلاوة آتية بالحد الأدنى وهو القواعد الأساسية. وذلك علاش بحسب جهدك، بحسب رغبتك، وبحسب حرصك بإذن السميع العليم ستتعلم القرآن الكريم، بشرط أنك تخصص له ولو سويعة في الأسبوع تسمع على أحد المشايخ أو أحد الأساتذة أو أحد حتى المتعلمين غادي في الكيف، سويعة في الأسبوع تسمع عليه ويصلح لك الأخطاء، أو هاو بحذاك نهار السبت، يوم الأربعاء، الخميس، الجمعة، برنامج تعاهد القرآن متكرر الحصص، ديما اتصل بنا يا سي اسكندر. باهي
0: عاشك سيدي، بارك الله
1: ما
0: فيك.
1: شاء الله، ربي يفتح عليك وربي يزيدك توفيقا وحرصا ان شاء الله. ان شاء الله عليك سي اسكندر من الكيف. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، اسعد كثيرا. يعني يكون اتصالات يعني نصلحوا حاجه الحمد لله فعليا يعني، والحمد لله نرتقي شيئا فشيئا بهذه التلاوات. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمه الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، من معنا؟
2: درة بن خليفه ملأ الجبل.
1: ما شاء الله، درة بن خليفه من راس الجبل. اول مره تشارك معنا درة؟
2: نعم.
1: ما شاء الله. يا درة، منين مش تقرا لنا؟
2: سوف اقرا ما تيسر من سوره الانسان.
1: الله الله، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة
1: نظرة لا تقلقلي الحرف الضاد نظرة ولقاهم مرة أخرى
0: ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك

0: جزاك الله خيرا يا درة. ما شاء الله ما شاء الله. منين هالتلاوة هذه يا درة؟ منين توا التلاوة هذه؟ توا التلاوة هذه اسمعني ساعة قبل. شكرا الساعة. التلاوة هذه متاع قارئة متعلمة ما شاء الله عليك. كم عمرك يا درة؟ درة كم عمرك؟
1: 8 سنوات.
0: 8 سنوات بالتلاوة هذه تو معقول هذا يا درة؟ ما شاء الله لبنتي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. قراءة ممتازة ممتازة ممتازة. وهذا ما هوش وحدك هذا فما فما فما فما جهد وراه ما شاء الله، لأنه تابعتك حتى في وصولاتك. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فيبدو الحمد لله عندك منهجية تمشي بها. إذا كان تحب شوية ملاحظات في العمر هذا، أنا ما نعطيش ملاحظات، لكن ما شاء الله عليك أنت مدام قرايتك جيدة وعندك مستقبل كبير يا درة بين قوسين، عندك مستقبل كبير. كمل كمل في هذا الطريق. عندك الإخفاء عيش بنتي، ما تقولش منكم منكم، لا منكم منكم ها؟ ما نقولوش منكم، ما نقولش عبوسا قنطرين، عبوسا عسى قمطريرة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لا كلمة العوض عيش بنتي، ولا شكورا قمطريرا وسرورا مستطيرا تفجيرا. هذيك بالقصر فقط، ما نزيدش عليه نقول وأسيرا تفجيرا، هذا خطأ عيش بنتي ترد بالك من. والباقي ممتاز. ربي يجازيك كل خير وكل من علمك يا درة. قل أمين.
1: جزاك الله خيرا.
0: وجزاك خير الجزاء ما شاء الله عليك. رأس الجبل ما شاء الله، يعني جهود كبيرة قاعدة تبذل في هذه المدينة. ربي جازي كل من هو قائم على هذه الرسالة، رسالة القرآن الكريم ما شاء الله، من خلال تلاوات اللي تصلنا من رأس الجبل. بسم الله ما شاء الله في كل أسبوع تقريبا عندنا أم نور الأسبوع الفارط، عندنا نجاة الأسبوع الفارط، كذلك هذا الأسبوع تقوى درة ما شاء الله. ربي يزيدهم توفيقا وسدادا. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. يا سيدي مرحبا، من معنا؟
2: مرحبا بك سيدي، بس عليك سيدي.
0: الحمد لله، من معنا؟
2: عماد من نهاري من القيروان.
0: سي عماد من القيروان، مرحبا وهلينا في القيروان ما شاء الله، الحمد لله. يا سي عماد يلا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أكثر لك النون. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: معليش نور رحيم، نير رحيم، ني ني ني
2: رح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى
1: برش انت تقرا بال
0: السيمان وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه
1: صالحا ترضاه
0: صالحا ترضاه واصلح لي
1: لا مش واصلح لي عاد يا سيمان يا سيمان
0: تبت اليك واني من
1: سعيمات الفعل يا سعيمات
0: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سعيمات. أي تسمعني ولا لا؟ أي ربي بارك فيك. أولا سنحييك على هذه القراءة الزمنية احنا نسميها القراءة الزمنية، قراءة شيخ البراق، قراءة الطبوع. إيه بالطبيعة بالطبيعة نعرف من القيروان. ماله ماله سي عماد، هيا اسمعني عاد توا اسمعني اسمعني. أولا يا سي عماد ديما نقول اللي يتصل بينا ماذا بيا يخلي أذنه معناها فايقة شوية باش يسمعني كل لحظ له، خاطر ساعات اللحظ لك أنت ما تسمعنيش، ما يسألش، هذا معفو عنه. نبدأ بالملاحظة الأولى يا سي عماد. أولا سأخن نمشي للكلمات اللي فيهم أخطاء، ما هيش واصلح لي في ذريتي وأصلح لي بتحقيق بالقطع الهمزة، وأصلح لي قول وأصلح لي في ذريتي
0: وأصلح لي في ذريتي.
1: جميل، هذا السؤال، هذا الخطأ الأول. بس الخطأ الثاني تقرأ برواية قالون، أنت تعمدت بتوسط المنفصل ولا أخذك المقام والطبع اللي تقرأ به؟
0: إيش؟
1: المنفصل، مد المنفصل تقرأه بالقصر ولا تقرأه بالتوسط؟
0: بالتوسط.
1: أنت تعمدت تقرأه بالتوسط هكا ولا؟
0: بالتوسط.
1: جميل ممتاز، هذاك صحيح، يعطيك الصح. جيو تو الملاحظة اللي بها الفايدة يا سي عماد. شوف أنا ننصحك نصيحة كان تأخوها من عندي، وحتى كان ما تطبقيش الكل، أما انتبه إليها. ما سأقوله الآن رأو مهم جدا، رأو يتعلق بكلام الله عز وجل. الله يبارك فيك، أنت ظاهر الله يبارك فيك ويفتح عليك، خذيت بالطريقة القديمة وخذيت بالطريقة الإملاء القديم وطبعت فيك القراية هذيك هكا ولا لا؟ وهي قراية راهي جميلة، الطبع اللي تقرأ به جميل، يجعل الأذنى تستسيغ الاستماع إليها. لكن هذا كله مشروط بعدم مجاوزة القواعد. القاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا تعارض المقام أو الطبع مع القاعدة، إذا تعارضا، شو معناها تعارضا؟ يعني أنت المقام الطبع يعطيك الزيادة، يحب الزيادة، وأصلح لي في لا لي هذيك جوزت فيها المعقول، وليت أنت تزيد من عندك، فهناش نعمله، هنا ردوا بالنا، هنا تقدم القاعدة على الطبع. إن توافق فبها ونعمة، إن تخالف قدمت القاعدة. هذاك علاش نصيحتي، حافظ على القراءة هذه، حافظ عليها كطبع، لكن جودها حسنها بأنك تعرض دوريا على المشايخ الموجودين في القيروان. وام فما برشا ما فيه الشيخ المنذر العلاني يعمل في إملاء في جامعة الكبيرة تقرأ عنده باهي مالا تحية لسي المنذر وقل له نقرأ عليك ونعرض عليك، كي تعرض عليه يصلح لك. أولا أبدأ بالمدود ما تزيدش أكثر من لازم، عندك الحق في 1500 بحسب الطبع اللي تقرأ به جايز، أكثر من 1500 كما قرأ سي محمد أمين هكا قرأ 1500 ما شاء الله من سوسة. سمعت اللي قرأ من سوسة يا سي عماد ولا لا؟
0: سمعت.
1: أيوة، هذيك هو المقصود. بعد تفخيم المرقق وترقيق المفخم سيأتي تبع، ما نجموش كل شيء نعملوه مع بعض. إذن بشوية بشوية سي عماد، أنا عجبتني قرايتك وطبعك، لكن فما برشا ملاحظات هاكا ما تعرف السادة المستمعين والمشاهدين يتبعونا ويقول لك أغزر خطر عجبته القراية خلي لها. ربي ثبتنا وإياك إن شاء الله ونصلحه بشوي بشوي. باهي يا سي عماد أي ونستنى منك اتصال آخر عاد مشيش تكون آخر اتصال هذا
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أيه بي ربي يفتح عليك.
0: بحكم الضغوطات على
1: أي صحيح يا أستاذ سوسن إن شاء الله هاكا سي عماد إن شاء الله بإذن الله نعطيوها إن شاء الله المرة الجاية الاتصال إن شاء الله. ربي يفتح عليك. شكرا جزيلا سي عماد من القيروان الله يبارك فيك إن شاء الله. تحية لأختنا سوسن وأخونا محمد اللذان يؤمناني هذه الحصة والبث الرقمي كذلك على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي. اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا هدى.
2: هدى من سامحي.
1: يا مرحبا يا هدى. يا مرحبا. كيف حالك؟ لاباس
2: الحمد لله.
1: شكرا. البارح قريت عن شيخ العربي.
2: الحمد لله ديما نتصل بيك حبيت نحضر على الحمد لله.
1: تفضلي هدى. تفضلي. الله يبارك فيك.
2: اللهم صل على سيدنا محمد خير
1: الزكاة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كي كسرت النونة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أحسنتي هكك.

0: تبت آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا
1: لا لا ما نقفش هكذا
0: عفوا شيخنا واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
1: لاحظت عليك مرتين من دابة آيات لقوم لا تمطط اللام آيات لقوم يوقنون والثانية آيات لقوم يعقلون يعني انتقلي من النون متاع التنوين إلى اللام دون إحداث تمطيط واضح؟ آيات لقوم يعقلون
0: أكمل آيات
1: أعيدي آيات لقوم يعقلون
0: آيات لقوم يعقلون
1: هكك واصلي تلك
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل
1: لا هاك نفس الخطأ شفت كيفاش ويل لكل لا لا ويل لكل
0: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه
1: لا نقول تتلى تتلى
0: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا
1: برش.
0: ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم
1: به جزاك الله خيرا هدى عنا مستكبرا إذا وقفت عليها اضطراريا تقفين بالقصر قول مستكبرا
0: مستكبرا
1: كأن لم يسمعها لا تزيدي يسمعها
0: كأن لم يسمعها
1: جميل وعندك اللام المشددة كيكون قبلها فما تنوين ديما ما تعملش فيها أكل تمطيط واضح كيما هذه الأخيرة هذيك ويل لكل أعيدي ما استمعتي إليه الآن ويل لكل
0: ويل لكل
1: جميل أحسنتي قرأتك المرة دي ما شاء الله جيدة جدا يا هدى ربي يفتح عليك وانت حريصة جدا وربي إن شاء الله يزيدك توفيقا الله يبارك فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك هدى من الجم هكذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعهد القرآن تحية لكم جميعا سادة المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات إلى أن ألقاكم في حصص قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم

في المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وأمر بالوفاء بالعقود وعمارة الأرض بالعدل والتشارك، والصلاة والسلام على الأمين الناصح سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي أقدمها بمعية كل من سيدي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، اللي نصبح عليه ونسلم وقل له السلام عليكم سيدي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي موصولة إن شاء الله لكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: الله يحفظكم سيدي. ومنكم نحو سير شيدة مر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، اللي نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سير شيد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع.
2: الله يحفظكم إن شاء الله. الحقيقة أنا نحب نقول أن نجاح الدورة الاقتصادية يقوم على جناحين لا غنى لأحدهما عن الآخر: مال يبحث عن مجال، وخبرة تبحث عن تمويل. والحقيقة من هنا صاغت فلسفة الاقتصاد الإسلامي، خليني نقول، أطورا رائدة لشراكة أو شراكة رأس المال طبعا والجهد، عبر فقه المضاربة والمشاركة وغيرها من الأمور، حيث أنها جعلت من التعاون وتقاسم المخاطر أساسا لتحقيق التنمية العادلة. لكن نقول كيف تلتقي هذه الرؤية الشرعية الأصيلة مع الواقع القانوني التونسي، وأين تتقاطع شروط الشراكة الإسلامية مع نصوص وأحكام مجلة الشركات التجارية في تونس، وغير ذلك من الأسئلة بحول الله تعالى اللي باش نجاوب عليها، لأنه اليوم موضوعنا موسوم خليني نقول شراكة رأس المال والخبرة بين الرؤية الاقتصادية الإسلامية والواقع القانوني لمجلة الشركات التجارية، وباش نحكيو فيه مع ضيوفنا الكرام اللي نجدد الترحاب بهم من جديد. ونقول لهم ناخذ من الأول بداية بصراحة المفاهيم والأسس لهالكلام اللي كنا نحكي فيه احنا الحقيقة، لأنه برشة توانسة يحبوا يعملوا مشاريع، واحد عنده فكرة، الآخر يقول لك أنا عندي الخبرة، الآخر يقول لك عندي الفلوس. نحبوا نعرفوا كيفاش تتصاغ هالعلاقة باش ما ندخلوش في شراكة قد تفضي إلى أن يبغي بعضنا على بعض. آية باش كون نبداو سي محفوظ. آية سي محفوظ، سي رشيد من قبل يقول لي سي محفوظ سي محفوظ.
4: لا خاطر سي محفوظ
2: هاني سي محفوظ.
4: لا انا نقول على سي محفوظ خاطر باش نحكيو على فقه المعاملات هو هذاك اختصاصه
2: هكاو
4: معناتها، وبعدك شي نحكيو على مجال الشركة التجارية.
2: يا سيد حاضر
3: بارك الله فيك سي رشيد، لكن لا ادعي ذلك بطبيعة الحال، لانه فقه المعاملات يدرس في الجامعات كجامعات الزيتونة الى غير ذلك، ولا بطبيعة الحال مشايخ. اللي اهم حاجة على الاقل من باب نقول الثقافة القانونية العامة فيما يخص علاقة العمل برأس المال.
2: نعم.
3: العمل برأس المال هذه كثير في العقود في الفقه الإسلامي تجمع بين هذين العنصرين، وهم عنصري الإنتاج، مش بننساوش لهذا عنصري الإنتاج في الاقتصاد.
2: صحيح.
3: تماش حاجة فلوس تولد وحدها بدون أن تدخل بالعمل في نشاط معين، أي نشاط تجاري فلاحي إلى غير ذلك. معناها في كل الحالات عناصر الإنتاج لابد أن يكون فيهم جمع حسب نماذج اقتصادية وتخصصات. الحرف عندها نوع، الصناعة عندها نوع، التجارة عندها نوع، وبتبعتها الفلاحة عندها نوع.
2: نعم.
3: عن عديد من العقود وغيره. نحب نذكر هنا أولا بمجلة الالتزامات والعقود. مجلة الالتزامات والعقود هي مجلة مدنية بطبيعة الحال تم إصدارها في 1906، معناها من الأشياء التي توجدت بتبعة حال في العهد حتى قبل
2: نعم قديمة
3: الاستقلال
2: يعني. حكوا أكثر من 100 سنة نعم.
3: ولكن يصير فيها تحيين من وقت إلى ثاني، فيها كل الحاجات اللي تتعلق مش كان بالعمل التجاري والاقتصادي، حتى بالعمل المدني.
2: نعم.
3: فيها برشا حاجات على الإجارة، على الأجرة، على العمل، على العلاقة بين الدائن والمدين، حتى في نعم. العقود نقولوا احنا المدنية مش عقود تجارية إلى غير ذلك. هل مجلة الالتزامات والعقود فيها عقود عندها صبغة تجارية، ولا ربما مجلة الشركات التجارية نتاعنا فيها نعم. بعض حاجات اللي هي مأخوذة من هذه، وثم حاجات اللي هي كما قلت لك مدنية ما عندهاش علاقة بالعلاقات التجارية. معناها مهما كانت الصفة نتاعك تكون تاجر ولا فلاح ولا غيره، جبت لكم على الفلاحة المساقات والمزارعة
4: المغارسة
2: المغارسة وغير صحيح،
3: هذه عقود خاصة بالميدان الفلاحي لكن موجودة في مجال الالتزامات والعقود. أنا بس حبيت أقول العنوان الكبير بتاع حصتنا هي التساق أو تعاون العمل برأس المال.
2: صحيح.
3: باهي تعاون برأس المال هذه في الأصل اجتماع رأس المال بالعمل يكون في صيغة المضاربة
2: أكثره نعم
3: أغلب المضاربة.
2: صحيح.
3: وقد يكون هناك عمل من رأس المال وعمل، والعامل بيده يكون عنده جزء من رأس المال، ولهذا تجتمع المشاركة مع المضاربة.
2: نعم.
3: تم عقود اللي فيها
2: صحيح
3: الصيغة نتاعهم تعملهم مشاركة.
2: نعم.
3: وتجب ثم عقود تعملهم مضاربة، وممكن أن تكون ثم مضاربة بخلط مع المشاركة
2: مع الأموال، يعني شركة العنان هذه.
3: نعم. نجم أقول أنا أعطيك مثال صغير سيد الزين، أنا عندي 90% من رأس المال.
2: نعم.
3: وعندي الخبير ما شاء الله علينا في العمل وغيره سيرشيد
2: مثلا
3: جايب 10% في رأس المال، لكن العمل النشاط والإدارة وكل شيء عن سيرشيد.
2: صحيح.
3: فهو مشارك معايا في 10 وأنا في 90، لكن في 90 نتاعي انا عنده صيغه المضاربه، لاني فيك 90 هاكي ما قلتوش تاخذ اجره وتعدى على روحك، باش يجي هو شريك بالعشره تاعو.
2: نعم.
3: ومضارب ب 90% في حصتي انا، ونقولوا خلف نقولوا احنا الاجره تاعو غيره، نقولوا راه عندك جزء من نصيبي في الارباح، هاك 90% اعطيها لك بصيغه المضاربة، وعندك بطبيعة الحال أنت حصة المضاربة في جزءك، هاوك اشتركت المضاربة في المشاركة.
2: صحيح. نعم.
3: إلى غير ذلك من العمليات. تقول لي هذا ونلقاهم في مجلة الشركات التجارية، ثم مجلة الشركات التجارية وسيرشيد هذا هو اللي بشي يعطيني بين شركات رأس المال وبين شركات الأشخاص.
4: نعم.
3: في برشا شركات صحيح. الأشخاص باش تلقاهم حاجات اللي هي
4: أما والله الكلام اللي قاله سي محفوظ جاب لي الشاهية الحقيقة.
2: أيه.
4: لأنه هو من قبيلة كان معناتها مختص في المالية الإسلامية يحكي على العقود، معناتها العلاقة بين المصرف وبين الحريف.
3: مش كان مصرف
4: لا، أيه. أيه. نعم. لا مش هذا مثال، العلاقة بين المصرف والحريف يجيب عقود.
2: صحيح.
4: فأنا حبيك تعطيني مثال اللي يتعلق بالمال والخدمات والعمل في عقود بين المصرف والحريف.
2: نعم يعني هبطالي على أرض الواقع يعني.
4: وبعدك نحكي على الشركة التجارية. الشركة التجارية لا تعترف إلا بالعقود، هو قانون الأساسي للعقود.
2: صحيح.
4: فقط.
2: نعم.
3: وإحنا المعاملات إذا كنت تحكي على المصارف الإسلامية، كل العقود كل العلاقات كلها بعقود.
4: صحيح.
3: ما عندناش حاجة غير مكتوبة.
4: صحيح.
3: باهي. أنت سب فيه المصرف هكا. المصرف يا سيدي عنده علاقة مضاربة بمال المودع لديه. مال المودع هو رب المال
4: دون المودع. أن يكون شركة معه.
3: لا لا لا لا بدون
4: عقد.
2: عقد يتفاهموا فيها.
3: عقد.
2: والغنم بالغرم يدخل في الربح وفي الخسارة ويتفاهموا مع بعضهم.
3: لكن بشوية أنت هيك العقد المضاربة اللي عامله، أنت تختار البنك باش تحط فلوسك عندها ليش؟ لخبرتها.
2: نعم
3: هي تعرف تتصرف وتنوع وغيره، ما تحطلكش كل شيء في في في في شيره واحده الى غير ذلك. ايه هالوديعة اللي اعطيتها له في بقعة تكون في صالب وديعة، لانه الوديعة تضمن وترد عند طلب، وقت عندنا وديعة الطلب
2: صحيح
3: بصيغة الاستثمار. اذا كنت حاب تستثمر فلوسك لابد
4: ان تدخل في المضاربة،
3: عقد مضاربة اين يكون المودع هو رب المال والمصرف هو
4: المتصرف
3: المضارب. وبطبيعة الحال في العقد هذا تتحدد فيه الغرض، تحدد فيه المدة، ممكن تكون مضاربة مقيدة أو مضاربة غير مقيدة.
2: نعم.
3: قول أسمع فلوسي بتحطهم لي كيف في المشروع هذا، نعرف أن أنت في المشروع نعم. هذا متدخل حد فلوسي كلهم غادي يولي مقيدة وتولي الأرباح اللي تجي ما تجي كمان غادي
2: من غادي فقط،
3: وإلا مشتركة
2: أو
3: مطلقة
2: يخلي لهم بالضبط مطلقة.
3: فنسبة نسبة أنا ما نسيت ما قلتش حاجة، هو هيك الفلوس هيك بينك وبين البنك هيك العقد، لكن فيه من الأول بالكل نسبة توزيع الأرباح
2: طبعا لازم
3: إن
2: تكون
3: وجدت إن وجدت.
2: يعني أنت بلغتنا داخل في الربح وفي الخسارة، جات الربح أو الخسارة كيفاش باش تتوزع
3: رب المال بالضبط. يتحمل جزء من الخسارة في حالة الخسارة، والمضارب يتحمل خسارة جهده في
2: نعم
3: في الفكر حتى شيء ما حطش فيها فلوس،
2: لكن هو جهده ماشي يعني.
3: وبالنسبة
2: للربح نتفاهمه في التقسيم،
3: للمضارب النسبة لابد أن تحدد مسبقا
2: حال العقد،
3: مش
2: نعم.
3: بعد مرة تفضل القضية وبعد أن تعرف على القسمة،
2: لا لا لا, لا. نعم.
3: كل شيء بالبيان
2: حتى هذه الملكي يشتغل
3: سيدي هاو المصرف سيدي عامل موشي موشي ماركانتي
2: اي. وهذه هذه هذه العقود
3: صيغة
2: هذه صيغة. نعم فقط نحب نقول هذه صيغه من الصياغ سيرشيت اللي اللي اللي موجوده، لكن فما كذلك ايضا على كل برشا برشا صيغ. وانا السؤال الان اللي انا باش نطرحه لك انت سيرشيت وخليك زاده باش تكمل معناه، هل لما نهبطوا هالامور هذه على ارض الواقع ومجال الشركات التجاريه اللي انا في المقدمه انا حكيت عليها، يعني ما هو الاطار القانوني الاقرب للأمور اللي حكالي عليها بارد. أنا سي محفوظ، وهذا شنخلي لك الوقت بعد الفاصل بحول الله تجاوبني عليه
4: إن شاء الله. إن شاء الله
2: إن شاء الله بحول الله. حبة الكرام أول فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

0: أنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعنا كل من سي محفوظ الباروني وسير شيدة مر، والعنوان الأساسي نتحدث على شراكة رأس المال والخبرة طبعا بين الرؤيتين سواء الإسلامية أو القانون، ونحكي على مجلة الشركات تحديدا. وهذا سؤالي أنا كان في هذا الإطار قبل الفاصل سير شيد اللي حكى عليه سي محفوظ، هل الأنواع متاع العقود المضاربة والمشاركة وغيرها، هل في عندما ننزلها على أرض الواقع شنو هو الإطار القانوني الأقرب لهذه الأمور سير شيد؟
3: نعم، احنا من خلال الكلام اللي قاله سي محفوظ ربي يبارك فيه نفهمه أنه هو يعتمد على مجلة الالتزامات والعقود، وهي يسمى الكود سيفيل متاعنا.
2: نعم صحيح،
3: حتى هي من عام 1912 تقريبا، من 1906 عملوه فطاحلة جمع الزيتونة كبيرة كلها،
4: مشاهد جمع الزيتونة،
3: جمع الزيتونة
4: وبي واحدة من البي وبموافقة
3: وإلى يومنا هذا
2: سلطات الوقت الفرنسية،
3: وإلى يوم وإلى يومنا هذا المجلة هذه كما زالت قائم في الذات
2: وتحويرات وسار
3: أمام السرقة اللي 1906 شبيك معناتها شوف قديش من
2: 120 عام نحكيه،
4: 120 عام
3: هذا يتسمى القانون العام بالنسبة لي، قانون القانون المدني العام،
4: جاري ومدني،
3: جاري ومدني. به وقت اللي ندخل في الشركات ندخل في قانون خاص اسمه مجلة الشركات،
2: شركات صحيح،
3: وقتها لا يتحدث إلا على شركات. أنت إذا كانت تحب تعمل مؤسسة وحدك تحل عطار مثلا، ماكش في قانون مجلة الشركات لأنك ما هي شركة، أنت تعمل في مشروع خاص بك.
2: نعم،
3: تتسمى مؤسسة صحيح لكن ما هي شركة،
4: لكن عنده صيغة التاجر،
2: عنده
3: صيغة التاجر أما ما هيش مجلة الشركة التجارية.
4: مجلة
3: الشركة التجارية تقول لك شوف ثم ثلاثة أنواع من الحصص. ثم الحصص النقدية اللي الناس كل تعرفها، أنت حب نعمل معك شركة سي هيثم، قداش أنت تصب قداش أنا نصب،
2: أيوة،
3: والنسبة هي تبين لك شكون اللي يحكم فيش
2: بالضبط، تحدد معناها مهام تقريبا أو صلوحيات،
3: يعني
2: كل طرف
3: أغلب الشركات تمشي بالاتجاه، قد يصب لك فلوس وعليك شيء يعملوا يتصلوا بالمصارف
4: القانون الأساسي وغيره ويمشي.
3: وثم ما يسمى بالحصص العينية، أنا عوض ما نجيب فلوس نجيب سيارة،
2: أيوة،
3: نجيب أرض
2: صحيح،
3: نجيب
2: عقار،
3: نجيب تجهيزات،
2: تجهيزات. نعم،
3: نجيب أصل تجاري، هذا الكل يتسمى عينية، أما بالطبع لازم نقيموه
2: بالضبط،
3: يجيوا خبراء.
2: نعم،
3: في الموضوع هذا يقيموها وتقع المصدقة عليها من طرف
4: الجلسة
3: العامة، وثم معناتها مراقب
4: حصص
3: معناتها أمور مريقلة، فهمت؟ باش على الأقل اللي جاب فلوس ما يبداش يغزر على جنب كيفاش أنت جايب سيارة وأنا نشوف جايب فلوس كده. لا لا، هذيك السيارة لو كانت تتباع جيب الفلوس كما الفلوس
2: كذا كذا بالضبط.
3: وثم الحصص بالعمل،
2: أيوة،
3: ولا بالخبرة، وهذه راهي ما تدخلش في كل الشركات، مثلا شركة خفية الاسم ما تلقاش فيها الحصص بالعمل، تلقاه مثلا في الشركة ذات مسؤولية محدودة،
2: اللي هو هذه أنواع من الأنواع اللي تحدث عليهم العقود الإسلامية سي محفوظ قبيلك. أيوة،
3: أما هو يستند على مجلة التزامات العقود، أما هو يستند على مجال الشركة التجارية قانون خاص،
4: نعم، قانون خاص على منه
3: يستند على القانون العام. إذا يقع تقييم الأمر هذا ويتفقوا كيفاش تقع عملية توزيع الأرباح.
2: جميل.
3: فيما يخص الشركات هذه أنواع
4: الحصص،
3: فيما يخص الشركات هذه قلنا الحصص كانك تحب حصص تتعلق بالعمل، ما تمشيش للشركات الخفية الاسم.
2: أيوة،
3: لأنه القانون يمنع ذلك.
2: نعم،
3: تدخل في الشركة هذه اللي يزمنا نجنبوه هو أنه أوكي أنا معاك ويعمل لها دليل.
2: هذا لا،
3: مش لازم ما نكتبوش بيناتنا ياسي محفوظ توا نعرفك 30 سنه توا والله شيء حشم باش نكتبوا كذا انت برا رجل امورك برا انت صب الفلوس وانا معاك
2: وبعد
3: ما عليكش حتى اختي تاخذ الارباح توا نوزعون بين بعضنا خارج اطار المؤسسه
2: هذا لا يستقيم
3: هذاك لا يستقيم
4: هذه معناها اللي هي ضد الشفافيه شكون
3: هي تطبل بيز انا سمين
2: تعتيم
3: وتطبل بيز
2: وغمني ونغمك
4: وهذه هي اول مصدر للنزاع
3: وقت اللي نبدا في صحيفه العسل ماشي في بالنا كل شيء باش يتعدى تمام
2: صحيح.
3: لكن المصار انت تتعارك مع بعض الاخوه يتعاركوا مع بعضهم كل حد يقول علاش يتعاركوا هما خاطر اللي كل حد مش يكرهوا بعضهم كل حد ينضرب منظار مخالف للشخص الاخر يا ودي راك غلط اللي تعمل فيه لا مانيش غلط هذاك هو الصحيح وانا لو كان نشوف قديش خدمت وقديش عملت ويرجع عليك المن كل انا نصرف الليل وانت قاعد قال شو اخذت صبيت فلوس وذا شفناها راه في الواقع
2: وقالها ربي سبحانه وتعالى في القرآن تحدث قال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض لكن استثنى لكن فما استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم زاد قال حاجة أخرى وقليل ما هم ماك ولا سيدي محمود
3: هيك علاش احنا ننصح ديما
2: اكتب
3: باش اللي يعمل بخلف اكتب اللي ايش يكتب باش اللي يعمل شركة مش يمشي للمطبعة ياخو موديل متاع قانون أساسي ويقول لي ينصحوه ونربح الوقت وتكون الشركة وندو فرحانين وخصوصا وقت اللي ثم إدخال حصص العمل
2: يعني العقد التأسيسي هذا
3: يمشي للإنترنت
4: يجبد
3: ورقة كمان
2: يعني وشنية الأغلاط اللي تجم تكون في
3: الأغلاط مثلا في الخروج مثلا أنا نحب نخرج يلزمنا ننظموا الخروج متاع الشخص لشكون تبيع قديش تبيع مثلا نزيدوا نقوي الشركه ولا ما نقويهاش
2: في حاله
4: الاداره تكون مشتركه ولا
3: الجيرانس تكون مشتركه ولا مش برشا برشا برشا تفاصيل اللي تجعل الناس الخبراء هم اللي يوقذوك اللي يقول لك احنا عندنا خبره هاي العركه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه العشرين عركه خرجنا منها قوانين
2: بالضبط
3: مؤشرات
2: ولذلك
3: معايير.
2: نحي هذه
4: جبنا احنا من مستشارين قانونيين
2: الكلهم
4: حتى محامين وغيره وحكاوا على هذه انه في حاله لابد ان تكون بيانات واضحه مكتوبه وعلاش لا يكتبوها الخبراء
3: لان ثم مسؤول
2: الافضل مش علاش لا سي محفوظ هو الافضل واذا تحب
3: روحك لان ما كانش تجنب المخاطر معناتها هذه لان عمليا اللي ما يعرفش يكتب القانون الاساسي يخلي في باله اللي راهو عرضه كل يوم لمشكله ما كانش ينتظرها
2: نعم
3: فعلاش ما يمشوش للخبر ونكتبوها باش نبدا حقوقنا مضمونه معناتها
2: يظل كل شيء واضح
3: هذه النصيحه اللي نجم
2: بالضبط نحتوها. وكل حد فاش يتصرف وشنو يتصرف
3: وخصوصا وقت اللي يبدا وكيل لان توا اللي صب فلوسه هذيك ما عندوش مسؤوليه راه مسؤوليته في كونه اذا كان خسر
2: يعني تحكي على الجيران انت توا ولا على
3: الوكيل اذا كان خسر المساهم اذا كان خسر ما يبديش يقول كيفاش خسرتوني ما خسرتوني خسر في حدود الشيء اللي صبر
2: نعم.
3: بينما الوكيل راهو مسؤوليته عظيمه جدا حتى ولو ما هوش شريك في المؤسسه
2: واضح
3: هيك علاش احنا ناكدوا على الامر هذايا وتلقى حتى في المؤسسات القانون الاساسي فيه باب كامل يتحدث على التصرف
2: جميل هو التصرف هذا هو يقودنا نحب نسأل سي محفوظ لانه احنا في معاملتنا الاسلاميه يعني عندنا ما يسمى بالغرر هذا ممنوع ولذلك كل ما فهم غرر كل ما يظل ممنوع سير شي تحدث على الشفافية احنا كنا حوله المصطلح الشرعي هو الغرر
4: هو الجهالة
2: الجهالة
4: جهالة.
2: الجهالة ايضا صحيح
4: هذه الجهالة
2: صحيح لانها تؤدي الى الغرر
4: عملنا
2: نتيجة
4: عملنا لا عملنا حاجة وكتبناها وكذا كذا وفيها سيدي بقى ما يهمش بالدرجة فيها غشة
2: صح
4: غرر لا الجهالة
2: نعم.
4: عدم تعيين الشيء كما هو بعلم كل الأطراف
2: نعم.
4: مش بقولش طرفين بركة مش بقولش على زوج بعلم كل الأطراف راهي النقطة الفلانية اللي حطيناها في الآخر معناها كذا وكذا وكذا وكذا
2: الموح.
4: احنا شو هي كل ما هو بيان توا يا سيدي خلينا نبدأ بالعملية أسهل وقت تبيع حاجة أنت
2: نعم
4: تبيع حاجة ايش فيها ثم واحد شاري واحد بايع ولا
2: اي تاكيد
4: انا شريت الدبوزه هذه قاروره ماء نوعيه كذا فيها كذا وفيها ايترا نص ايترا ايترا نص حسب ثم كل شيء وسعرها كذا شفتك البيانات
2: نعم
4: هاكو البيانات هاكو غضوة وقت نحطوها في باب المشاركة.
2: نعم.
4: نحطوها بالتفصيلات. احنا داخلين على مشروع يتكون من كذا عنا ملكية لا باش نكريو. دونك احنا
2: لازم نحطو كل شيء
4: بعدها اش فيها؟ فيها باش نشريو معدات ولا عنا معدات حاضرة جاهزة قدرناها وقومناها كما قال سيرشيد دطا باش نحطوها. تفضلوا متفقين؟ لا اعمل جلسة عامة وجيب خبير وخرج لي واعطينا نصحوا عليها. بعد كونناش هي هذه اللي باش يحط فلوس يحط فلوس كما قال سيرشيد ولا باش يجيب معدات معدات. بعد هذا كله ايش باش نعملوا؟ الغرض الشركة لابد يكون باين.
2: نعم
4: مبينوه
5: واضح
4: واحنا في المشاركة تو احنا ما زلنا في المشاركة. بعد هذا كله ثم ابواب الإدارة والتصرف
2: يعني جايه.
4: نعم هذا باب الأداء إدارة والتصرف حبيت أقول لك عليه.
2: تفضل سيدي.
4: لأنه اللي ساعاتي وساعاتي والله حتى في علاقة مع ناس بصفة عامة أنت ممكن جبت حكاية البنوك والمودعين وغيره فهمتني في الشركات أمور أصعب شوية لخاطر أنا هنا نحكي مع ناس باش تتعامل بيهم أنت كرب مال أو كشريك في موضوع معين. أنا قد أكون أحرص منك وأنت تتصرف على قواعد التصرف. ثم قواعد التصرف ساعات يجب تحطهم في القانون الأساسي.
2: نعم.
4: مثلا أنت ما عندكش الحق تعمل أي استثمار يفوق كذا من رأس المال أو مبلغ معين.
2: نعم.
4: بدون أخذ الموافقة من بقية الشركة مثلا.
2: نعم.
4: الواش لأنه الاستثمار فيه نتيجته هو تجميد من بعض السيولة تعشيه.
2: صحيح.
4: إذا كان ما عندكش موارد أخرى مثلا باش تمشي تلوج بالإجارة ولا بتمويل اللي احنا نقبلوه وحسب الشركة تستعمل التمويل المشترك ولا مش تمويل المشترك تعمل تمويل تقليدي ما تعملش تمويل تقليدي لابد من إيجاد موارد صحيحة.
2: نعم.
4: هنا أخوي باش إذا كانت تحط الاستثمار هذا كله يكون سيولة وبعدها باش ندور المشروع من القاش.
2: صحيح.
4: ولذلك لابد من المداولة والاتفاق على ذلك في جلسات عامة أو جلسات بين الشركاء.
2: واضح. طيب سيرشيد
5: أمراني أنا زلت ما كملتش التحوت من برشا حاجات.
2: أهو باش نخلي لك تحكي لنا التحوت وباش نسألك زادة في مسألة الأمور الجبائية شنو نعملوا كذلك أيضا وفي حالة النزاع كيفاش نفضوا هلا النزاع هذا وبعد نحبوا نفتحوا آفاق أربع نقاط نحاولوا خمسة خمسة خمسة دقائق ما نفوتوش في كل نقطة لأنه مازال عندي تقريبا 20 دقيقة من عمر الحصة بعد الفاصل. طبعا أحبة الكرام آخر فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. معنا كل سي من سي رشيد تمر وسي محفوظ الباروني، وأنا وقفت معك سي رشيد، أنت ما زلتش تحكينا على بعض المحاذير في مسألة الشركات.
1: ما زلنا ما خدناش للتصرف معناتها.
0: أي نعم،
1: أنا في تكوين الشركة وفي كتابة القانون الأساسي.
0: القانون الأساسي
1: ثم
0: نحاول نقولهم بعجالة لأنه ما زال عندنا مجموعة من
1: الناس
0: مش
1: في بالها اللي الحصص بالعمل يتقيم ويتحط في رأس المال. هذه مثلا غلطة.
0: لا غلطة هذه.
1: لا يودع في رأس المال إلا العيني والنقدي فقط.
0: النقدي صحيح.
1: قل قائل المال كيف يجعل نقيم داكوردو أما ذيك باش نعرف قديش قسطه في الأرباح.
0: نعم.
2: يبدأ في الأرباح.
0: أيوة.
1: يبدأ قديش قسطه.
0: إن وجدت.
2: كيف يوزع. مش نتيجة
1: النشاط حتى الخسارة نتيجة
2: ولا الخبرة تتقيم ولا متقيم سيدي.
1: تتقيم أما ما تدخل
2: نو هاو
1: لا كي. إذا كانك تدخل بنو هاو إذا كيتقيم إذا كيتسمى أنا بور
2: الجودويل ولا
1: نو هاو إذا كيتسمى عيني مثلا أنا عندي بروفي
2: وعنا خبر ألا بروفي
0: هذاك طبعا
1: أنا عندي بروفي
0: أنا معناه اخترعت حاجة ولا عملت حاجة
1: لا أما هذا السيد قال لك أنا راني طباخ مثلا عندي تبارك الله
2: عندك
1: جيب لك
2: عندك نصيب
1: يعمل ريستوران الآخر يجيب فلوس يجهز والآخر عنده الخبرة متاعه يقول له الخبرة متاعك حتى ولو قيمها نلقى 20 مليون دينار ما تدخلش في رأس المال
2: لا
1: لانك ما صبيت شيء
2: هذيك
1: نهار اللي تجي النتيجه احنا نتفاهموا من الان عندك 50% 40% 60%
0: بالضبط هذاك اللي حكينا عليه هذاك المهم
1: هذه بريسيزيون ضروريه
0: لازم تحديد نعم
1: النقطه الثانيه هي انت وقت اللي تحدد له في الارباح زي تحدد له حتى في التصرف
2: نصيبه من الارباح
1: نصيبه من الارباح تنجم تحدد له حتى
2: اجرته
1: لا التصرف نجم نقول
0: حدودك يعني
1: حدود التصرف
0: صحيح
1: يعني نجم نردك وكيل نجم نقول وكيل كو جيران معناتها
0: نعم.
1: نجم نعطيك مسؤوليات معينه ونردوا بين راه وقت نقولوا القانون مجال الشركات يقول الوكيل له كامل الصلاحيات للتصرف في المؤسسه كانه ابو العائله اون بون بير دو فامي راه مش معنى ذلك ان المساهمين ما يحدولوش مسؤوليته
0: صحيح
1: عند ما ينجموش يحدوا له مسؤوليته في العمليات اليوميه انما يجي يقول له اسمع الاصل تجيني ما عندكش حق باش تبيع ولا ما ترجع لي
2: اضمن
1: يقول له
2: هذاك الاصل شيء
1: البنيه هذيك عندك بنيه غاديك ما عندكش الحق باش تبيعها لما تقول
0: لما ترجع
1: جاك واحد قال لك بربي اضمن فيا ما عندكش الحق باش تضمن فيا لما ترجع لي
0: نعم.
2: ثم تاخذ حاجه ليك انت
1: ولا ثم حاجات
0: نعم. صحيح
1: نتاكدوا منها هذه زي ما حذير لازم نردوا بنا وديما يعاودها سي محفوظ 50% 50% يا ساق 50% 50%
2: لا معناها ما غير محذره هذيك
0: نعم
1: لا لاني بلوكاج ما تقول العمليه
0: توقفها الدنيا في حال الخلاف
1: فهالمحاذير هذه ضروري نتلهو بها باش ما نحصلوش
0: مادام تحكي على المحاذير خلينا نمشي نحكي معك شويه على الاداءات وعلى الجبايه وعلى القباضه وعلى هذه الامور لانه زاد هي مهمه

0: ما في كل شراكة وفي كل تأسيس لشركة بصراحة هكا ولا لا
1: وقت اللي
0: سي
1: نحكي
0: خشيب؟
1: على شركه الامور سواء كان خفيه الاسم والا مسؤوليه محدوده وكذا، عند الجبايه نتاعها اسمها اداء على شركه،
0: نعم
1: ينطبق حسب النشاط. انت والنشاط النسب تختلف حسب النشاط مش
0: نعم
1: حسب الشركه، فهمت؟
0: أكيد أكيد
1: وبالتالي
0: حسب طبيعة النشاط.
1: احنا تكلمنا برشا على الجبايه وقلنا اهم حاجه ناكدوا عليها الحيله في ترك الحيل.
0: نعم
2: تصريح
1: اهم حاجه
2: الدوريه،
1: اهم حاجه ناكدوا عليها، يلزمك تعرف ما هو النظام الجبائي متاعك. كل شركة عندها نظامها الجبائي خاضع على التبيع ولا
2: القيمة المضافة،
1: خاضع على هذا ولا لا، دورات كونسوماسيون خاضع على هذا ولا خاضع على روتونيرسوس. يلزمها تعمل الروحة تقول أنا باش نبدأ أهو النشاط متاعي يا سيد الخبير، يقول لي شنية مسؤوليتي.
2: قلنا يأخذ خبير محاسب،
1: إيه ياخذ خبير ولا حتى خبير جبائي، الكل يقع
0: صحيح
1: يقع قائمة يقول له يجي الخبير يقول له هذه واجباتك الجبائية. المطالب على باش يطبق
2: كل
1: المحاسب
2: كل
1: يوم شهريا يلزم يصب الوقت تاعو الى غير ذلك. لكن هذا ما يمنعش ان زاد ثم فنيات في الجبايه.
0: طبعا
1: معناتها الجبايه تعطيك امكانيه انك تي اوبتيميز لا فيسكاليتي. كيفاش نقول تي اوبتيميز؟ لازمك تلقاها لي سي محفوظ، هذه الاوبتيميزاسيون فيسكال، معناتها تستعمل كل القوانين المتاحه ليك باش تستغل الجبايه بشكل انك تخلص اقل.
0: نعم نعم،
1: مش تخلص اقل بالسرقه وبالتخبيه، تخلص اقل
0: بما يضمن لها القانون
2: ترشيد الواجبات.
1: اي نجم نقولوا على اساس كونك
2: اللي كان عندك امتيازات خذهم.
1: اي الامتيازات، نحكي على الامتيازات.
2: امتيازات
1: يعني امتيازات انا اقول لك طبق القانون، حتى القانون يقول لك عندك حق في امتيازات، لازمك تمشي في الاتجاه. ولذا الجبايه تعرف بالضبط شنو هي واجباتك من البدايه.
2: نظام الجبايه،
1: النظام الجبايه تخلص
2: تعمل تصاريح،
1: التصاريح تاعك في الاجال، حتى اذا كان ما عندكش فلوس تمشي تعمل اعتراف بديون وتمشي للقابض تتفاهم انت وياه وتخلص بالسياسه. اما رد بالك تنسى ما تخلص، رد بالك تنسى ما تصرحش، اذا كان حاجه هام جدا. وزاده مش تصرح تصرح صحيح، تصرح صحيح بشنو؟
0: صحيح
1: حسب محاسبه، معناتها لازم المحاسبه تكون محاسبه قانونيه ومحاسبه صحيحه ومحاسبه محينه، مش تخليها عام كامل ما تعملهاش وتخدم بالاكسترا وما بعرفش تقول عندي غلطه في التيفيا.
2: قلت اكسترا سير شيت شو
1: الاكسترا؟ معناتها خارج اطار المحاسبه. يسميوها الاكسترا احنا يعني خارج اطار المحاسبه يسمى اكسترا كونتابيليتي.
2: اكسترا شام بيان اكسترا كونتابيليتي
1: الاكسترا، معناتها ثم ناس تخدم بالاكسترا
2: بينه وبين الشركاء برك معناها.
1: لا لا بخلي من الشركاء، هو المحاسبه نتاعو ماهيش اجور، معناتها الراجل المحاسب نتاعو ولا هو ما عطاش الوثائق المحاسبه، تقعد بالعام المحاسبه ما تخدمش. حتى وعطيهم تصريحات يقول له بربي يا فلان اعطيني قداش عندك رقم معاملات، يجبد له يقول له عندي كذا كذا برا صرا بعد عمل لها دين.
2: على المحاسبين يجريوا وراء المسؤولين
1: موجود، هذا موجود متاكد منه المحاسبين، لانه يخدم على روحه، هو يجري في شرطة المتصرف او الفاتورات مازال ما خلصوش ما حضروش او ما لمتش جاتني سلعه وما جاتش الفواتير، يقول له تعرف كيفاش بما انك انت تقول لي يلزمك تصرح صرح صرح يا خويا تو صرحنا يوم بعد عمل هذا
0: هكا
1: اي باش اخاطر باش اداره الاداءات تلقى نقبه تصريح مش موجود تعيط لك تقول لك شنو هي، يقول لك باش ما تعيطليش صرح يا سيدي لا شيء وبعد عمل هذه، وهذيك حاجه خطيره.
0: هذا مشكل. نعم
1: علاش هو وصل للمستويات هذه؟ هي مو على خاطر المحاسبه نتاعو مش محينه. انا ما نعملش التصريح بالاداء على القيمه المضافه بطريقه اكسترا، معناتها خارج المحاسبه، نبدا نلمد هكاك ونشد كالكولاتريس ونبدا اي هذه فاتوره كذا كذا فيها تي فيا كذا كذا، هذه تي فيا لازم ننقص وهذه تي فيا لازم نزيدو، لازم تغلط بينما وقت عندك المحاسبه الحساب يطلع لك الخطا ما عندك وين تهرب، فهمتني؟
0: بشكل
1: دقيق تهز المبلغ مباشره وتلقى عندك المحاسبه تطابق الجبايه بالضبط. فكل تاخير في المحاسبه يتسبب في اخطاء في التصريحات.
0: صحيح.
1: وبالتالي التصريحات ما تكفيش، لازم التصريحات تكون صحيحه. وبالطبع اذا كان الانسان وصل غلط لازم يصلح، ثم ما يسمى بالتصريحات التصحيحيه. كل شيء وارد.
0: واضح.
1: هذه هي الجباية اللي ننصحوا بها.
0: طيب احنا مشينا من الجباية، مثال ما دام نحكيو على شويه هكا الفلوس وكذا، المؤسسات والشركات قد يجي الله لا يقدر احنا نقولوا نهار منهم السيد صاحب الشركه والعمل ما خلطش باش يرجع الفلوس تاع الناس او نتاع
1: شنو يرجع الفلوس عنده هو في مكتوبه باش يرجعها،
0: يعني انا مثلا في حال ما خلص العباد ايوه
1: ما هو يجي الفلوس وقتها ما خلص لا بدي يجي اللوسي.
2: لا شو باش تحكي على وقوف النشاط؟
0: اي معناها احنا تو عندنا مشكله في الشركه. اشني هي المشكله؟
2: يمر بصعوبات.
0: ايوه انا لهنا
2: مر بصعوبات. عاد شنو
0: بترجع؟ ربي قال فنظيره الى ميسور. هذه في الفقه في الدين مثلا.
2: في الدين يرحم والديك. في الدين.
0: نعم
2: في دينك.
1: ايوه كيف يقول لك اخوي ما نستنكش.
2: لا انا هنا ليش في وضع دين؟ انا في شراكه، انا مؤسسه ودين وشركه.
0: اي نحكي تو على الدين الشركه.
2: انا شو اولا تابعني عايش
0: تفضل
2: لتوضيح
1: نفهم بعضنا.
2: سيدي
0: نحكي على شركه عندها دين. انا
2: تو قائد الرحله.
0: تفضل سيدي.
2: سيدي هيثم، احنا نحكيه على عقود مشاركات مضاربات كذا، ما نحكيوش على
1: تصرف الشركه
2: ولا قرض ولا ما نحكيوش. لا لا نحكيه في مشاركه. دوك شركه اسسنا حاجه، ثم حاجه ما بيناتنا، عقد في العقد او شركه مسجله.
0: نعم.
2: كما العقود الشركات التجاريه الى غير ذلك. انت توا تجي تقول انا الامور قاعده توخر وعندي ما نعرفش 6 اشهر ولا 7 اشهر ما نسرحش ونستنى في اموري باش تتحسن، ما تحسنتش. اول حاجه تجمع شركاء تاعك حتى شريك واحد. ايش يا خويا راه الامور مش ماشي،
1: لازم نلقاو حل.
2: عندي كذا اش ثم ما نعرفش مثلا تصرفت
1: عنا قضيه خسرناها وخسرنا برشا فلوس،
2: تصرفت بمحض ارادتي ولا شنو، عطيت برشا قروض برشا ديون
1: ما خلصوش
2: كريديات وما رجعتش. اذا كان شرطين على بعض اخويا انك ما تعطيش الكريدي، وعلاش تعطي في الكريدي؟ انت تحمس ولا ايه؟
1: هذيك سوء تصرف.
2: هنا يسمى سوء تصرف، وهنا هو يولي ضامن.
0: اي نعم.
2: للتعدي والتقصير. باهي ايه ثم حل ولا ما ثمش حل؟ ما
0: ثمش
2: حل.
0: الحلول.
2: ايه ما ثمش حل شو؟ ينجب الشريك هيك يطلب تتبع اولا.
1: ضرر جبر ضرر.
2: لا تتبع يتبع. واذا كان ما شو ينجب يقول لك اخويا غلق الشركه ولا انهاء الشركه
0: او ثم شي مسار لانقاذ الشركه.
2: ايش حكينا فيها عن هذه بربي شركه الانقاذ والإنقاذ نقولوا احنا هي سموها شركه القانون،
1: شركه التي تمر بصعوبات اقتصاديه
2: تمر بصعوبات اقتصاديه
1: قانون
2: ثم
1: الانقاذ.
2: ثم تسويه رضائيه وثم تسويه قضائيه.
0: واضح به.
2: ما نرجعوش لانه
1: الاجراءات الجماعيه
2: اللي يهمني انا اي حاجه تخرج عن نطاق شروط المشاركات اللي هي في العقد، اللي هي في العقد من اللي هي عقد التأسيس، اللي هي حطيناها في محاضر جلسات، اللي هي أي طرف يحس روحه مضرور عليه يدافع على نفسه وبطبيعة حاله. هذه إذا كان ما ثماش تسويات رضائية ووسطات خير وما نعرفش شنو ماذا به، فهمتي؟ الوساطة خير.
0: صحيح.
2: تحكيم خير، تحكيم على مش تحكيم.
0: نعم نعم مفهومة. على التواصل المستمعين سمعوها برشا مرات.
2: لكن إذا كما ثماش بطبيعة حال مصيرها إلى القضاء. إيه؟ وتعيين خبراء إلى غير ذلك، وقد يكون يعينوا متصرف قضائي. إيه؟ إلى غير ذلك. هذه يصير شيء. عاد
1: أنا اللي فهمت من سؤال سي هيثم يقول لك بما أننا نحكيه على الشراكة اللي فيها الحصص العينية والحصص العمل، هذيك سينجر عنه تصرف.
0: نعم.
1: سينجر عنه مشاكل.
0: أكيد.
1: مشاكل جبائية، مشاكل مالية، مشاكل اقتصادية، مشاكل
0: الكل.
1: قضائية. هو بدأ يحكي على الإطار هذايا. دونك اللي يحكي عليه مش بالضرورة العلاقة بين الشركاء.
0: نعم.
1: تنجم تكون العلاقة بين الوكيل الممثل القانوني للشركة.
0: نعم.
1: وبين آخرين
0: بالضبط.
1: اللي هما الدائنين والمدينين والعملاء وإلى غير ذلك.
0: بالضبط. هذا
1: هذية كما قلنا ينجم يوصل لسوء التصرف اللي حكيت عليه أنت. وقت اللي نخلطوا لسوء التصرف نرجع للشركة.
0: نعم.
1: معناتها الشركة يقول لك أخويا أنا صبيت الفلوس وعطيتك الثقة، أولا أنت عندك صنعة وعطيتك في ديك الدمان.
0: صحيح.
1: العام اللي عنده صنعة يعطيه في دو دمان، هو يكون
2: ويتصرف.
1: وأنا صبيت فليساتي أضمن نصبهم في بنك ويجيونا فوائد وما نحبش فوائد كذا، يا أخوي نحب حويج حليل، يا أخوي نستنى فيك كملت العام أعطيني شو عملت. أول حاجة ساعة نحكيو عليها
2: حسبت
1: لا ثمانين ساعة قرب 3 سنين ما يعيطولكش.
0: أيوة.
1: وذلك
0: مخالف لل
1: هذيك سيدي جريمة
0: للقانون.
1: جريمة يعاقبوا عليها بستة أشهر. بعد إذا كان أنت ما تستدعيش الشركاء في الاباء في الاجيال وتعطيهم الوثائق القانونيه المطلوبه
0: نعم.
1: راه تعاقبوا جزائيا كوكيل. ثم الناس هذه
2: شركات خفيه الاسم
1: المسؤوليات محدوده زيلا.
2: نحكي على شركات خفيه الاسم ثم مسؤوليه كبيره خاصه
1: طبعا هذوك اعظم واعظم
2: غير حسابات
1: نعم. اعظم واعظم هذوك اما حبينا نقولوا قبل ما نخلطوا جبت لك الوثائق وغالطه وثم سوء تصرف وكذا ثم ناس يا ودي مش عطيتك انا 200 الف دينار وين وصلت عندي عامين ونستنى فيك والله يسهل نقول لك الامور مش قد بعضها وثم كسيت وحتى من المحاسب الله يهديته ونلصق في المحاسب نجلو في جرته هو علاش تجلو في جرته على خاطر الاخر ما عطاش الوثائق وربما هو ما يحبش يوريه ينتظروا في سنه افضل باش يغطي هذا بهذا راهو هذا موجود وقلت لك هذا اختر اول اختر واختر على
0: المؤسسه بيدها
1: لا الممثل القانوني المؤسسه هو اللي باش يتعاقب معناتها فهمتني به يا سيدي نفترض هذا ما ثمش وانه كل عام يصب
0: الوثائق امور واضح
1: حاجه الاولى ثم عباد ما هماش قاعدين يعملوا في مراقبين حسابات في الوقت اللي يلزمهم بالقانون يعملوا مراقب حسابات وصلوا لمستويات معينه
0: بالضبط
1: من
0: التعاملات وقيمه التعاملات لازم
1: نحكي عليها برقم هذاك راهو هذاك راهو يبدا اللي يكون في بالهم ان كل اعمال الجلسه العامه اللي يعملوها
2: باطله
1: على مستوى الحسابات
0: إيه نعم
1: وبالتالي راهو قلت عليه يدور في الماء قاعد يرحي في الماء
0: واضح.
1: ونقطه الاخرى انك انت وقت اللي تعطي حسابات وما جبتش مقرب حسابات وكل حسابات غلطة خلي في بالك اللي المسؤولية الأولى والأخيرة على المتصرف اللي جابك الحسابات
2: جزائية
1: جزائية نعم. ماذا شنو ديكلاراسيون دو فوبيلون
0: نعم
1: وإذا كان ثم مراقب حسابات وصح على الفوبيلون
0: هو
1: سيرتيفيكاسيون دو فوبيلون
2: هو ما
1: فهمت
0: نعم.
1: هذا كذلك يزمن ردوا بالنا منها ونزيدوا تقدموا القدام شويه جاب حسابات صحيحه
0: تفضل ماني مازال تقريبا خمس دقائق نحب انا نحكي على الاشكال القانونيه الانسب للمؤسسات الصغرى والمتوسطه في تونس كشاب يسمع فيا ولا انا اخويا نحب نحل شركه ولا عندي فكره في ذهني نحب نقدم له
1: حوايج سهله جدا نقول له توا اغلبيه الشركات هي شركات ذات مسؤوليه محدوده وإذا كانك أنت تحب تتعامل كونش مع روحك
0: يعني صار لي عملها
1: صار لي وإذا كان ما عندك ثقة فيها وأي واحد شارك معه أعمل مع روحك شركة تتسمى السيار معناتها شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الواحد
0: الشريك الواحد أو الشخص الواحد
1: شنو هي الميزة اللي عندك فيها هو أنك الشركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد رغم اللي أنت شخص واحد هذيك كل ما في الشركة هو ملك الشركة وليس ملكك أنت
2: عندها الذمة القانونية المستقلة
1: يعني انهارت اللي انت تفلس
0: الله لا يقدر نقوله
1: مش باش يدوروا لك على رزقك
0: على رزقك لكن الاخرى
1: بينما انا وقت نبدا مؤسسه شخصيه يقول لك انتربريز عمار العكر عمار مثلا انا مانيش شركه نهارت اللي نفلس يدوروا لي حتى على صباتي
0: ايوه
1: يدوروا لي حتى الكرسي نقعد عليه
0: الله لا يقدر واضح
1: بينما وقت اللي تبدا شركه ذات مسؤوليه محدوده ذات الشخص الواحد انا ديما شخص واحد
0: نعم
1: ما يمشي لكش حتى رزقك الخاص
0: جميل
1: هذيك الافونتاج تاع النقطه الثانيه هو انك وقت اللي تبدا انت عندك مؤسسه خاصه مش كل المصاريف تتعدى مثلا تبدا عندك سياره وانت عندك
0: قضيتك
1: مثلا انا اكسبير كونتابل عندي سياره يقول لك اخويا السياره تعديها لي وتعدي لها المورتيس نتاعها وتعدي لها التصليح نتاعها وتعدي لها المازوت نتاعها وانت تستعمل فيها مع الزوجه وتحوس بها مع الدار وتعدي شهر كامل في جربه مثلا الى غير ذا ما نجوش نحسبهم لك كل المصاريف نتاع الشركه دي لو كان الشركه تولي ذات مسؤوليه محدوده ذات الشخص الواحد تولي عندها ذمتها الخاصه تولي الشركه عندها سيارتها وسيارتك انت وكل شيء يتعدى عليها فهذه ما جزئيات اللي
0: طيب سي محفوظ بالله دقيقة ونص احنا حكينا فيه قبل اعطيني اهم البدائل التمويلية التشاركية المتاحة اليوم في الساحة التونسية مش نبعدوا شوية على نوع القروض التقليدية اللي بصراحة نوعا ما مشتة على الناس اللي تبدأ وراس مالها محدود
2: والله في هالموضوع هذا انا من الناس اللي ديما نحرض او نشجع على انه الناس اللي عندهم خاصة مشاريع صغيرة نعم. مشاريع صغيرة قد يكون الآليات شخصيا مرهاش متوفر بالقدر اللازم ممكن واحد توا يشجع على أساس يعمل صناديق استثمارية مخصصة بأحجام تمويل معناها متقاربة مع حاجيات هالمؤسسات
0: صحيح. هذه
2: لأنه بطبيعة الحال المؤسسات في رأس المال لتمويل رأس المال المؤسسات الصغرى هذه أغلبهم عادة يقول لك أنا التيكين تاعي مساهمة تاعي رأي من 500,000 دينار فما فوق وغيره. المشروع أنت تاع المؤسسات هذه ساعات كله ما يسويش 50,000-100,000 دينار. ولذلك أنا من الناس اللي واحد نجم يفكر في تمويل رأس المال المؤسسات الصغرى ب صناديق مخصصة. هذه فيها تفكير. أما بالنسبة للمشاريع الكبرى، تمويل رأس المال هذا موجود بالقانون وفي تونس وتحت رقابة هيئة السوق المالية إلى غير ذلك عنا. أما شركات الاستثمار في رأس المال المخاطر اللي هي الاستيكار، ولا صناديق الاستثمار اللي هي الزيف سيبير لفون كومان دو بلاسمون اليس،
0: واضح
2: هذو كلهم موجود مؤسسات تحت رقابة هيئة السوق المالية وتمول لود بيلوت، تمول رأس المال. هذه بتكون تحت بيت لصالح المؤسسات المتوسطة. أنا نحكي لك المؤسسات اللي عندها تقريبا قيمة استثمارات بين 3-5 مليون إلى 10 مليون،
0: عندها
2: الصناديق هذو موجودين والسيكار موجودين، وهذو خير لهم يمشي لتمويل رأس المال عن طريق هذا بطبيعة حال بخطة تبويل وبزنس بلان مقبول
1: وخروج طريقة خروج
2: وطريقة
0: تخارج وغيره وغير.
2: هذا كله يتخطوا
0: طريقة التخارج موجود صحيح
2: ويتفاهموا فيه بقات شو اللي به الفايدة
0: وبه
2: لا نعرف ما نشي بطول أكثر
0: سيش نعطيك 30 ثانية
2: اللي به الفايدة سي هيثم
0: تفضل سيدي محفوظ
2: اللي به الفايدة أنه هذا تكون بكل الشفافية الكاملة وهو هذو الشركات عنده من الخبرة وعنده من الاستعانة وعنده من التجربة
0: واضح.
2: الكثير اللي ممكن يعاونوا هالأصحاب المؤسسات، ولكن التعامل معهم لابد يكون بالشفافية التامة.
0: أنا وعدتك بثلاثين ثانية، لكن إذا تسمح سير شيد نحب تعطيني، أنا شاب بعث مشروع، نحب نبعث مشروع باش تنصح لي في 30 ثانية إذا ممكن. إذا عندك مضيف على كلام سي محفوظ خذ 30 ثانية في هذا.
1: حاجة على كلام سي محفوظ
0: فضل ما لعطيني نصيحة سيدي نختمو بها.
1: هي النصيحة هو يكون وقت اللي الإنسان يحب يعمل مشروع أول حاجة يخمم فيها يقول باش نعملها وحدي ولا باش نعملها مع شكون. إذا كان نجم نعملها وحدي كما قلت لك يمشي كمؤسسة خاصة ولا كمؤسسة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد، وانا اقترح عليه انه يمشي للشركه ذات مسؤوليه محدوده ذات الشخص الواحد، لان فيها كما قلت لك الامتيازات هذه وحتى الامتيازات الجبائيه، معناتها تبدا في الشركه ذات مسؤوليه محدوده ذات الشخص الواحد تخلص اقل اداءات من اللي تبدا في مؤسسه خاصه. النقطه الثانيه يزمك تعرف شنو الهدف نتاعك بالضبط، يزمك تكتبه في القانون الاساسي. راك تخرج على القانون الاساسي تولي عندك مشاكل قانونيه وجبائيه. ثم ناس تكتب اللي يجي وما بعدش تلقاها قاعده في نشاطات اخرى ما عندها حتى علاقه بالشركه، يقول لك خويا ماشي
0: ماش تعمل،
1: انت قاعد تخدم في نشاط غير قانوني.
0: نعم.
1: وتولي
0: وخصوصا الناس
1: اللي يخركسوا لك في الحاجات لازم يلقاوها المحامين نتاعهم يلقاوا ما يخدموا فيها في النقطه هذيك. النقطه الاخرى هي مساله التمويل. معناتها قبل ما تبدا المشروع نتاعك يبارك فيك خمم على التمويل اللي كان يحكي لي سمحوا، كانك بامكانياتك الخاصه داكوردو وكانك ما تنجمش او كان عندك الامكانيات وخلي بالك هذوك باش يكونوا شركاء معاك وربما باش يكون عندهم قسط وافر في التصرف يقول لك اعمل هكا وما تعملش.
2: ونسبه التداير احكي عليها في حصص سابقه
0: صحيح
2: راهو ثم حدود
0: واضح سيدي
2: مش كل شيء بالقرض.
1: والنقطه الاخيره
0: واللي نختموا بها سيدي
1: النقطه الاخيره راهم بلاش فريق ما نحكيوش على شركاء توا نحكيو على تصرف.
0: نعم.
1: بلاش فريق راك ما تنجمش تخدم
0: يد وحدها ما تصفقش. كيما
1: تختار الهدف كيما تختار شريكك كيما تختار الاموال يزمك تختار الفريق نتاعك. هذا مسؤول على الصناعه
0: صحيح.
1: هذا مسؤول على التمويل، هذا مسؤول على توزيع البضاعه، كل حد هذا مسؤول على الامور القانونيه. تختار ناس دمادم كيما نقولوا احنا
0: صحيح.
1: بلاش هذوك راك وحدك اليد ما تصفقش حد. وثب من برشا ناس يقول لك ليش يا اخويا المصير كل انا نعمل كل شيء. يا اخي كل شيء يتيح عليك انت.
0: واضح بارك الله فيكم سي رشيد تمر، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. كتلخيص الجمله الاخيره لسي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، ايضا الشكر موصول سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الاسلامي. الى ان القاكم في حصه اخرى اخوكم هيثم الامام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال. في المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية.
3: من الجمهورية التونسية.
2: من القلب.
3: من القلب.
2: إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

يموت. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفى، وصدق إسماعيل الذي بنفسه ضحى، وعفة نبيك يوسف الذي استعصم واستحيا،

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم

اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل.

0: محمد.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
7: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
8: أعوذ

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك. تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقاب الإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حسدكم ومن أسمائه كالعادة في نفس التوقيت في نفس اليوم، رفقة شيخنا هشام صدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحوالكم شيخنا؟
2: نحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا
1: يا رب. الحمد لله. طيب شيخ، نحن حديثنا متواصل بإذن الله تعالى، وحديثنا جميل جدا بما أننا نتحدث وخلصنا إلى الحديث عن الصبر في قصة سيدنا لقمان وهو يعظ ابنه شيخنا، وتحدثنا عن الصبر بأبعاده الثلاث، البأساء والضراء وحين البأس، وتحدثنا أكثر عن حين البأس ربما خطر يتلبس على الناس الفهم، وقلنا أنه حين البأس هو عند الصدمة الأولى شيخنا، ثم قلنا أنه مقام الصبر هو مقام الجهاد والصبر ضياء، ثم عرجنا على قصة سيدنا يونس وصبره على قومه شيخنا. نواصل في هذا الإطار بإذن الله.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. يعني الصبر بأبعاده ثلاثة، وهذا من مظاهر الثورة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثورة على القيم، ثورة على القيم.

0: على قصة سيدنا يونس. هذه القصة البديعة، هذه القصة البديعة والتي استعرضنا كذلك فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول فيها الحق سبحانه وتعالى يخاطب بها نبيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقول له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك. هاي أصل الآية. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فهذا الخطاب قد يلتبس على القارئ فهم الآية، وقد يؤول به سوء الفهم إلى الطعن في نبي الله يونس، من حيث أن حينما يسيء الإنسان والفهم رأوا بتاع القرآن الكريم، كل إساءة في فهم القرآن الكريم تؤدي بنا إلى سوء تطبيقه، وكل سوء تطبيق يؤدي بنا إلى سوء عرض هذا الدين على الآخر. فنرد بالنا، علينا أن ننتبه عند قراءتنا للقرآن الكريم، يجب أن نرجع إلى التفسير المعتمدة لكي نستلهم من هذه التفسير المعاني الصحيحة أو القريب من الصحة على الأقل. هذم علماء أبرار في مستوى اجتهاد، فسروا كتاب الله سبحانه وتعالى واجتهدوا في تفسيره، مستقصين في ذلك مراد الله سبحانه وتعالى لا مراد أهوائهم. فقول الله تعالى: فاصبر لحكم ربك، انظر أمره بالصبر، صبر مخصوص، مو صبر عام، هذا صبر العام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل بقوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا. أما الصبر المخصوص هذا الصبر لحكم ربك، يعني لحكم ربك، لقضاء الله سبحانه وتعالى، لأمر الله، للوحي الذي ينزل عليك. هذا معناه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوتي. أي شو معناها ولا تكون كصاحب الحوت؟ ما معنى ولا تكون كصاحب الحوت؟ ما به صاحب الحوت؟ صاحب الحوت هو ذنون، يعني هو سيدنا يونس، لا خلاف في ذلك. ما معنى ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم؟ أين نادى وهو مكظوم؟ في بطن الحوت،
1: في بطن الحوت، نعم،
0: مكروب،
1: في ابتلاء،
0: كوربة سيدنا يونس في بطن الحوت كوربة. لكن ولا تكون كصاحب الحوت في تقديره، لأن سيدنا يونس كان معروض عليه أن يجتهد، كان مطالب يجتهد في غياب وحي من الله سبحانه وتعالى، أيبقى في المدينة، يبقى في بلده يدعو قومه، أم يهاجر؟ لم يأتيه وحي، سيدنا يونس مطالبا بالاجتهاد في هذه المسألة، فاجتهد فقدر، فرأى أن خروجه من بلد قومه قد يحفز قومه على عدم الاعتماد على صلاح ونبوة سيدنا يونس، قد معناها وقت اللي عندما يرى قومه أن سيدنا يونس هاجر البلد، الذريعة التي كانوا يعتمدونها ويختبئون وراءها ويقولون: ما دام فينا رجل صالح ونبي لا يعذبنا الله. هذا تقدير سيدنا يونس، والله أعلم، ما هذا تقدير سيدنا يونس، قدر بأن خروجه من بلده قد يدفع قومه وقد يسحب من تحت أرجلهم هذا البساط، هذه ذريعة الاتكاء والاتكال على صلاح رجل في البلد قد لا يعذبنا الله بصلاحه، فخرج سيدنا يونس. هذا تقدير سيدنا يونس. لكن تقدير سيدنا يونس عندما نقارنه بحكم الله، بقضاء الله سبحانه وتعالى، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبرز لنا أن النبي مهما اجتهد يكون اجتهاده مرجوحا في جنب حكم الله سبحانه وتعالى. علاش؟ أن حب يورينا ربي سبحانه وتعالى، أراد أن يبين لنا الفرق الكبير بين حكم الله وبين حكم النبي، اللي هو أعلى درجة في مراتب البشر. تعرف الأنبياء والرسل هم صفوة خلق الله، فأراد الحق أن يبين لنا هذا الأصل، سواء كان في عبس وتولى، سواء كان في عتاب الله سبحانه وتعالى لسيد الخلق في عتق أسرى بدر، في تحرير أسرى بدر،

0: سواء كان في سيدنا يونس. هكذا المولى سبحانه وتعالى حب يورينا، أراد أن يبين لنا ويبرز لنا هذا الفرق الكبير بين حكم النبي وقضاء النبي وقضاء الرسول. يعني مهما اجتهد الرسول في قضائه يبقى قضاؤه مرجوحا أمام شنو؟ قضاء الله سبحانه وتعالى. فحينما أوكد له الاجتهاد فترك له الاجتهاد في أن يقدر سيدنا يونس، اجتهد سيدنا يونس، فربي سبحانه وتعالى عاتبه. هذا عتاب الله لصفوة من خلقه، أراد الحق أن يبرز أن تقدير سيدنا يونس تقدير مرجوح في جنب حكم الله وقضاء الله، وهذا أمر بين واضح. أن الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، والأنبياء مهما علت رتبتهم ومهما ارتفع قدرهم ومهما كبر علمهم لا يعلمون الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن قوم يونس لما سيخرج سيدنا يونس من قومه من بلده سيجأرون إلى الله أنها توبة جماعية، والله زك هذه التوبة الجماعية، فأصلا خرق قانون التوبة من أجل توبة جماعية. المولى سبحانه وتعالى خرق قانون التوبة، لأن التوبة في الأصل عند الغرغرة لا تقبل، عندما تلوح علامات العذاب وتقترب علامات العذاب ويقترب العذاب من قوم لا تقبل، كما اقترب عندما اقترب العذاب من قوم لوط لا تقبل توبته. إنما المولى سبحانه وتعالى أراد أن يعظم التوبة الجماعية، ولذلك التوبة الجماعية هذه عندها منافع وفضائل كبيرة جدا. كنا قد حدثنا في بعض الحصص عندما تكلمنا عن الحج، نحن عندما تكلمنا عن ركن الحج وقلنا أن الحج في جوهره وهو رأوا هذه العبادة العظيمة، هذا الركن العظيم من أركان هذا الدين. أراد الحق سبحانه وتعالى من خلال العمرة أو الحج أن يوفر لعباده فرصة للتوبة الجماعية، لأن الحج يذهبون إلى الحج أفواجا ومن كل حدب ينسلون، وأكبر مؤتمر وأكبر لقاء بشري في هذا الكون هو في الحج. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون الحج شنو مآله؟ توبة جماعية. أنت تصور من كل بلد ألوف من الخلق يذهبون ويحجون البيت الحرام ويؤمون البيت الحرام سواء كان في عمرة أو في حج، وتصور أنت الألوف ذوكم عندما يرجعون من حجهم أو من عمرتهم يرجعون في توبة جماعية
1: كيوم ولدتهم أمهاتهم،
0: كيف سينصلح أحوال القوم في بلدهم وكل مجتمع وكل بلد لما يذهب منه أفواج إلى الحج أو العمرة ثم يرجعون بتوبة جماعية؟ تنظر كيفاش سرعان ما ينصلح ذلك المجتمع، وهذا هو الذي أراده المولى سبحانه.
1: شيخنا، ونقيس على ذلك المساجد شيخنا وحضور المصلين في المساجد بأعداد، يعني هل تعتبر كذلك توبة جماعية شيخنا؟
0: هي راو أسمع أذيك ارتياد الناس المساجد المقصد فيه كذلك التوبة، خطر الصلاة فيها كل استغفار، الصلاة يكون استغفار، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات كفارة بين صلاة وصلاة وكفارة. الله يكفر عن سيئاتك من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، كل اللمم الذي يقوم به الإنسان. طبعا نحكي عن الذنوب الصغيرة، ذنوب الصغيرة صغائر الذنوب، نحكي مش عن الكبائر. الكبائر تستوجب توبة جماعة، توبة شاملة. أما اللمم هذا والذنوب الصغيرة يكفي فيها الاستغفار، والاستغفار في الصلاة، الصلاة كلها استغفار. نعود إلى التوبة الجماعية وفضل التوبة الجماعية. فلما قوم يونس 100,000، هم 100,000 أو يزيدون كما قال المولى سبحانه وتعالى في سورة الصفات، لما تابوا توبة جماعية خرق الله من أجلهم قانون التوبة وقبل توبتهم الجماعية ولو عند بروز وظهور علامات العذاب في قوم يونس. الله سبحانه وتعالى تقبل توبته، هذا لم يكن يتصوره سيدنا يونس في عقله. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لسيدنا يونس وأن يحيله إلى تجربة فيها ظلمة أحلك من الظلمة التي عاشها قومه، جعله مشفق ليس في ظلمة واحدة. قومه كانوا يعانون ظلمة واحدة، كانوا في ظلمة الكفر والجهل والشرك، لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، أراد أن ينتقل بسيدنا يونس إلى تجربة أخرى فيها ظلمات ثلاث، حتى يدرك أن النجاة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. هو الذي ينجيك. ولو كنت في ظلمات ثلاث، خطر الكرب الذي وضع فيه سيد يونس في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، نسبة النجاة فيها شنية؟ صفر. نسبة النجاة فيها صفر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول رسالة لسيدنا يونس وإكراما له كذلك.
1: الله لطيف بعباده.
0: خطر وجود سيدنا يونس في بطن الحوت هذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى.
1: كيف عاش؟
0: كرب هو كرب.
1: نعم.
0: لكنه كذلك هو كرب في صيغة تكريم لسيدنا يونس، البشر الوحيد الذي التقمه الحوت، المخلوق الوحيد الذي التقمه حوت ونزل به في أعماق البحر وبكث فيه في بطنه ما مكث، ما شاء الله أن يمكث ثم يخرج سليم. هذا تكريم مش تكريم؟
1: طبعا
0: تكريم. يا الله، ربي أراد أن يوصل سيدنا يونس إلى نقطة فيها نسبة النجاة صفر، حتى يدرك أن قومه كانت نسبة النجاة عند قومه على الأقل، على الأقل في أدنى مستوياتها، لكن ما توصلش للصفر، لا تصل إلى الصفر، توصل 2% 3% نسبة توبة قومه، نسبة إيمان قومه توصل 3-4-5%، تقدر، أما ما توصلش للصفر. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينقله إلى حال وإلى موضع أقرب وأشد كربة من قومه، حتى لما لا ينقطع الرجاء من الله سبحانه وتعالى، إنه عظيم الرجاء المولى. هذه قصة هكذا تطرح القصة، مش نقرأ القصة متاع سيدنا يونس والفصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت ويقولون بنا سوء الفهم إلى الطعن، تقولي على سيدنا يونس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي قال فاشتباه، ربي قال فاشتباه، فجعله من فاشتباه ربي سبحانه وتعالى وجعله من الصالحين، اشتباه المولى، موضع اشتباه سيدنا يونس، رأوا موضوع اشتباه، الاشتباء والاصطفاء.
1: كيف صبر سيدنا يونس وهو في بطن الحوت شيخنا؟
0: بشيء واحد. أتعلمين ما هو الشيء الذي جعل سيدنا يونس يصبر في بطن الحوت؟
1: ذكر الله،
0: حسن ظنه بالله، قضية حسن الظن، قضية حسن الظن. احنا قلنا من قبل روش عقيدة التوحيد أول مفصل فيها، أخطر مفصل فيها، أعظم مفصل فيها، أول مفصل من مفاصل عقيدة التوحيد هو حسن الظن بالله. وعلى نهج جده إبراهيم، أنه سيدنا إبراهيم هو الذي ركز عقيدة التوحيد، هو الذي بنى عقيدة التوحيد، أول ما بناها بمفصل حسن الظن بالله، فما ظنكم برب العالمين. هم على نهج جدهم إبراهيم الخليل، هذاك علاش هو أبو الملة، هذاك علاش ربي سبحانه وتعالى قال لنبيه، أمر نبيه بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأول مفصل أراد أن يركزه النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة أصحاب في العقيدة الإسلامية، شنو؟ حسن ظني بالله، حسن ظني بالله. سيدنا يونس حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، هذاك عش قال فلولا أنه كان من المسبحين. ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله، تسبيح وتعظيم الله، تقديس الله، بالنهاية هو حسن ظن بالله، لأنك ما تنجمش تسبح ربي، لا تستطيع أن تسبح الله وأن تنزهه عن كل نقص إلا أن تحسن الظن فيه. حسن الظن بالله هو المحرك الأساسي في عقيدة التوحيد، المحرك بغيره لا يمكن تفعيل ولا يمكن تكريس ولا يمكن تأسيس عقيدة التوحيد إلا بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وأفضنا فيه القول الحق حسن الظن بالله في مناسبات عديدة وفي حصص عديدة تغنينا عن إعادته، لكن مطالبين باش نقول وراء سيدنا يونس راه لولا أنه كان من المسبحين، يعني من المحسنين الظن بالله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس، دعاء سيدنا يونس هو لولا وجود سيدنا يونس في بطن الحوت
1: ما عرفنا هذا الدعاء. والله
0: أكنا نتعلم هذا الدعاء. إذا أراد الله أن يجعل فضله عليك خلق الفضل
1: ونسبه إليك.
0: معناها أراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون فضل التسبيح يكون على يد من؟
1: سيدنا يونس.
0: وهو في أقرب وضع في أصعب وضع موضع فيه نسبة النجاة صفر. اسمعك الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت، أعلن التوحيد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك أي سبح، أي نزه، نزه الله سبحانه وتعالى أن يكون وجوده في بطن الحوت هو ظلم له. نزه الله سبحانه وتعالى سيدنا يونس بفضل هذا الدعاء، نزه الله بعد إعلان التوحيد وتوحيده وتحقيق توحيد الله وأنه لا إله إلا أنت سبحانك، أي أنزهك الله سبحانه، أنزهك يا ربي، وهذا حسن ظني فيه بتاع سيدنا يونس إلا بحسن ظن، أنزهك يا الله أن يكون هذا الموضع الذي وضعت فيه أنا بالرغم أني نبي من أنبيائك ورسول من رسولك، وقد يأتي الشيطان أي بشر في مرتبة عالية قلوا هكذا يعاملك المولى سبحانه وتعالى، أهكذا يعاملك المولى، وينزغ في نفسه قل أهكذا يعاملك المولى، أما كان أجدى أن يعاملك المولى معاملة الأبرار، معاملة الأصفياء، معاملة الرسل والأنبياء، أهكذا يعاملك المولى سبحانه وتعالى أن يضعك في بطن حوت في ظلمات ثلاث؟ قضية شنية، قضية حسنة حتى من نزغ الشيطان، نزغ الشيطان لما ينزغ الشيطان في نفس البشرية حتى يجعله شنو يسيء ظن، يسيء ظن بربي. إذا أساء ظن بربي كل المآثم وكل المآسي تأتي من هنا، تأتي من هنا، تنشأ من هنا. لذلك سبحانك، سبحانك أنزهك يا الله أن يكون هذا الموضع الذي وضعت فيه أن يكون موضع سوء، لا يكون إلا موضع خير،
1: وليس موضع ظلم كذلك، لأنه قال بعد أني كنت من الظالمين.
0: سبحانك معناها سبحانك أنزهك من أن يكون هذا ظلم لي، ظلم منك لي، سبحانك أنت لا تظلم، وما ربك بظلام العبيد، إنما الظلم يأتي من عندي أنا،
1: أني كنت من الظالمين.
0: والظلم كما قلنا في أدق تعريفاته شنو؟
1: وضع الشيء في غير موضعه،
0: وضع الشيء في غير موضعه، فاتهم نفسه بالتقصير في كونه تقديره هو كان مجانبا للصواب في جانب حكم الله. طبعا ورد بالك راه في مقام البشرية أحسن الأحكام وأحسن التقدير يكون من عند النبي، تقدير النبي في مقام البشرية هو أحسن تقدير، لكن في جانب حكم الله يكون مرجوحا. هذا الذي ينبغي أن نفهمه حتى ننزه أنبياء الله ونطع فيهم. فحينما نقرأ فاصبر لحكم ربك، توفي منها الآية، فاصبر لحكم ربك يا محمد ولا تكن كصاحب الحوت في تقديره، في تقديره فقد تكاهو، ولا تكن كصاحب الحوت في تقديره إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه ربه برحمته. في آية أخرى لولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وهنا لولا أن تداركه رحمة من ربه لنبذ بالعراء ومذموم، فاشتبه ربه فجعله من الصالح. إذن القصة كل تحكينا شنو؟ تحكينا أولا سعى اللطف متاع رب، تحكينا حسن الظن بالله، تحكينا مزايا من مزايا سيدنا يونس. ربي في القصة هذه يحكينا على فضائل سيدنا يونس، أنه مش بالسهل أنت أن تسبح الله في ذلك الموضع وأن تستغفر الله، هو خطر الاستغفار هو،
1: وكم بقي يا شيخ
0: واستغفار هو بالك راه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو في مقام الاستغفار أن تستغفر الله في ذلك الوضع في ذلك الكرب. من يستحضر أن يستغفر الله في ذلك الكرب؟ في ذلك الكرب أكثر الناس شنو؟
1: تجزع،
0: الجزع والهلع. ولماذا يا ربي، ولماذا أنا بالذات يا ربي تعاملني هذه المعاملة يا ربي، ويرى أنه يرى نفسه أنه مبخوص الحق، معناها ولم يعامله المولى سبحانه وتعالى عز وجل تعالى عن ذلك المولى، لم يعامله مولى معناها المعاملة التي يستحقها ويعطيه العطاء الذي يستحقه. هذا هو مقام سيدنا يونس، وهذه هي شنو معناها القصة متاع سيدنا يونس كما فصلناها، أردنا أن نوضح الأمور حتى لا ننسق فلك الانزلاقات ولا ننزلق في الانزلاقات تاع المرجفين الذين يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم وأن يطعنوا في الأنبياء، وهذا من صنيع بصراحة اليهود الذين شنع الله بهم في كتابه العزيز حينما أسأوا إلى أنبيائهم وحينما وصلوا إلى حتى قتل أنبيائهم والعياذ بالله. نسأل نعم الله العفو والعافية إن شاء الله، إن شاء الله يكون طرح هذا مفهوم على الأقل للسادة المستمعين حتى نوروا أذهانهم ونرشدوا لهم المفاهيم في القرآن الكريم بحسب مراد الله لا بحسب أهوائنا نحن.
1: بالضبط، هذا هو شيخنا، الله يبارك لكم إن شاء الله فيما قلتموه وتقولونه دائما شيخنا، إن شاء الله إلى لقاءات قادمة. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة، برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوزن.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
2: إذاعة الزيتونة

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود إلى الشيخ العلامة سيد عبد العزيز الثعالبي وكتابه سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. الشيخ عبد العزيز الثعالبي في سطور هو الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن الثعالبي، ولد بمدينة تونس يوم 5 سبتمبر 76 و800 بعد أن أتم تعلمه بجامع الزيتون المعمور. أصدر في شهر ديسمبر 95 و800 جريدة سبيل الرشاد التي عطلتها السلطة الفرنسية المحتلة بعد سنة واحدة من صدورها. من سنة 97 إلى سنة 1902 سافر الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى الشرق، وزار بالخصوص طرابلس ومصر والأستانة. بعد رجوعه إلى تونس في سنة 1902 أحالته الحكومة على المحكمة من أجل أفكاره الإصلاحية التحررية، فصدر عليه حكم بالسجن لمدة شهرين في 1904 في جويلية. في سنة 1905 أصدر بباريس كتابا باللغة الفرنسية للرد على خصومه يحمل عنوان روح التحرر في القرآن. في سنة 1907 انضم إلى حركة الشباب التونسي التي يتزعمها علي بشحامبة، وتولى في سنة 1909 رئاسة النشرة العربية من جريدة التونسي لسان حال الحركة الوطنية التونسية. إثر حوادث الزلاج 1911 وحركة مقاطعة التراموي 1912 قررت السلطة الاحتلالية إبعاده من تونس مع عدد من زعماء حركة الشباب التونسي، فقام برحلة طويلة عبر العالم ولم يرجع إلى تونس إلا في سنة 1914 بعد رفع قرار الإبعاد. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تحول إلى باريس سنة 1919 للدفاع عن القضية التونسية، وأصدر كتابا بالفرنسية في سنة 1920 بعنوان تونس الشهيدة، فألقت عليه السلطة الفرنسية القبض ونقلته إلى السجن العسكري بتونس بتهمة المس بأمن الدولة، وأطلق سراحه في أول ماي 1921

وفاته في غرة أكتوبر 1944. الشيخ عبد العزيز الثعالبي آثاره عديدة، المنشور منها روح التحرر في القرآن باللغة الفرنسية وهو مترجم إلى العربية، تونس الشهيدة باللغة الفرنسية أيضا ومترجم إلى العربية، سقوط الدولة الأموية، ظهر الكتاب في شكل حلقات منشورة تباعا في مجلة الفجر، معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزء الأول في سنة 1938، مقالات في التاريخ القديم 1939 نشرت تباعا في جريدة الإرادة. بعد وفاته نشر له وخاصة في دار الغرب الإسلامي مسألة المنبوذين في الهند في 1984، معجز محمد رسول الله الجزء الأول الطبعة الثانية في 1984، تونس الشهيدة 1984، تونس الشهيدة الترجمة العربية 1984، روح التحرر في القرآن النص الفرنسي والترجمة العربية في 1985، محاضرات في تاريخ المذاهب والأديان 1985، مقالات في التاريخ القديم 1986، تاريخ شمال أفريقيا 1987، خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس 1988، معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزء الثاني 1989، سقوط الدولة الأموية 1994. الآثار المخطوطة، تاريخ الهند، الرحلة اليمنية، مجموعة مقالات وفصول، مذكرة الثعالبي، هذا المخطوط مفقود. فالشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا، سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، يعني من 132 للهجرة 750 للميلاد، حققه الأستاذ حمادي الساحلي رحمه الله تعالى، وبدأ الكتاب بما قاله سماحة العلامة الشيخ الفاضل ابن عاشور في الحركة الأدبية والفكرية في تونس. يقول: نشر الشيخ عبد العزيز الثعالبي فصولا أو كتابا غير مجموع في مجلة الفجر التونسية تباعا هو سقوط الدولة الأموية، وهي دراسة واسعة للأدوار الأخيرة للحكم الأموي مع استقصاء عوامل السقوط وأسباب الثورة واستخلاص القوانين العامة لسقوط نظم الحكم لعدم انسجامها مع التطلع الشعبي، في تعبير جزيل فصيح ووصف بليغ مسهب قد يعوزه الضبط وتدقيق المعنى. هذا كلام الشيخ الفاضل ابن عاشور. تصدير الكتاب، يقول: يندرج هذا العمل في إطار الجهود التي ما فتئت تبذلها دار الغرب الإسلامي مشكورة لإحياء وإبراز آثار المنعم المبرور الشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمه الله تعالى، سواء منها كتبه المنشورة منذ عهد بعيد وقد أصبحت الآن في عداد المخطوطات، أو مؤلفاته التي لم يسبق نشرها. وبمناسبة مرور 50 سنة على وفاته، حرصت هذه المؤسسة الناهضة على إعادة نشر أثر من آثاره القيمة التي أصدرها تباعا في مجلة الفجر التونسية في مطلع العشرينات من هذا القرن. وهذه المجلة أصدرها الحزب الحر الدستوري التونسي في سنة 1920، وعهد بإدارتها إلى أحد قادته وهو المرحوم الشيخ علي بن مختار كاهية. قال: نشر فيه هذه المقالات عن سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، أسباب ونتائج، وقد صدرت هذه الدراسة في 11 حلقة، حيث نشرت الحلقة الأولى في العدد المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1339 الموافق ل 1921، وصاحبها لم يزل قابعا في السجن العسكري الفرنسي بتونس

0: في انتظار محاكمته. ولذلك فقد أحجمت المجلة عن ذكر اسمه واكتفت بالإشارة إلى أن الدراسة من تأليف أحد الكتاب الباحثين من التونسيين. وصدرت الحلقة الأخيرة في العدد الأخير من مجلة الفجر الصادر في شهر ذي الحجة سنة 1340 الموافق ل 1922 والذي لم يوزع. وقد سمحت دراسة هذا الأثر بإبداء بعض الملاحظات التي تؤكد ما كنا استنتجناه من ملاحظات عند تقديمنا لكتاب تاريخ شمال إفريقيا، ويتتلخص فيما يلي: لقد اعتمد المؤلف في نقل الأخبار والروايات على مصدر رئيسي هو تاريخ الطبري المعروف في تاريخ الأمم والملوك، فهو يختار أحيانا لسرد الوقائع والأحداث التاريخية رواية من روايات هذا الكتاب ويقدمها ملخصة، وينقل في أغلب الأحيان فقرات مطولة دون زيادة ولا نقصان، ولكنه لا يقتصر دائما على النقول بل يعلق عليها أحيانا محاولا إعمال الفكر وتحليل الأسباب والعلل واستخلاص العبرة، ولولا ذلك لكانت دراسته غير ذات قيمة علمية. 2. قد نلاحظ أن تعاليق المؤلف كثيرا ما تطغى عليها نزعته السياسية فتبعده عن الموضوعية التاريخية والنزاهة العلمية، ولعل عذره في ذلك أنه ينظر إلى الأحداث التاريخية بمنظار الزعيم السياسي الذي سخر حياته لمقاومة الاحتلال والنضال من أجل الجامعة الإسلامية والوحدة العربية، ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال الموقف المتحيز الذي اتخذه ضد العباسيين متهما إياهم دون أن أي تحفظ بالأنانية وحب الذات والعمل على تفكيك في الوحدة الإسلامية، فهم في نظره طلاب تراث وملك لا طلاب إصلاح، وما القناع الذي وضعوه على وجوههم إلا لإخفاء مقاصدهم عن الناس. أما الأمويون فيقول عنهم إنهم أنشأوا على أنقاض حكومة الخلفاء الراشدين هيئة أكثر تشكلا بالطبيعة البشرية وأوسع قابلية للتطور، فانتقلت بالمسلمين من طور البداوة والسذاجة إلى طور الحضارة والانتظام. ثم يضيف قائلا إن الأمويين قد وجدوا على رأس انقلاب عظيم لم يحسن المخالفون فهمه، ولو فهموه لاستفادوا منه كثيرا وسايروا التحول وتركوا هذه الحكومة النجيبة تتم برنامجها المعلوم، وهو البرنامج السياسي والعسكري القاضي باختراق أوروبا وربط المواصلات بين الأندلس والقسطنطينية وصيرورة البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية. ولكن المخالفين لما واتتهم الأيام وأسرعت إليهم الدهماء وتقبضوا على الخلافة لم يعودوا بها إلى حكم الخلفاء الراشدين، بل تجاوزوا بها من الاستقراطية العربية إلى الاستقراطية الآرية، فظهرت سرائرهم للناس. ومع ذلك فقد اعترف الثعالبي بما ارتكبه بنو أمية من هفوات سياسية على حد تعبيره أهمها سوء معاملة المسلمين الأعاجم، والحال أن الإسلام السمح رفع بهم إلى سوية العرب وجعلتهم متكاتفين في الحقوق وإن اختلفوا في الأنساب. ورغم ذلك لم يستنكف عن تبرير تلك السياسة الجائرة قائلا بالخصوص إلا أن عذرهم في ذلك واضح تبرره سياسة الفتح والاستيلاء، وهو تطوير المفتوحين وفصلهم عن ماضيهم، وما فعلوا ذلك إلا بنية المحافظة على الإسلام في الصبغة القومية التي قام بها في العالم. 3. قال: ولعل شيخنا قد تنبه إلى ما يمكن أن يتهم به من تحيز وابتعاد عن الموضوعية التاريخية، فصرح قائلا: لسنا ندافع عن سياسة الأمويين، لكننا نريد إنصافهم ونقول عنهم ما نعتقده صدقا، ولا أجمل من المؤرخ إذا كانت حليته الصدق والإنصاف. وعلى هذا الأساس لم يخفي إعجابه ببعض زعماء الحركات المناهضة للأمويين، فقد قال عن أبي مسلم الخراساني: إنه معدود من أعلى طبقات رجال التاريخ في السياسة والحرب. وقال بخصوص القائد العام للجيش الخراساني قحطبة بن شبيب ما يلي: من المسائل العويصة التي لم يقف على كنهها الحكماء، هل الحوادث تكون الرجال أم الرجال يكونون الحوادث؟ لذلك لا نستطيع أن نبت في أمر قحطبة والحوادث التي جرت بين يديه، فإن كان هو موجدها فهو أعظم قائد عسكري على الإطلاق، وإن كانت هي التي أظهرته فأمرها جدير بالعجب والاستغراب. كما أورد في كتابه فقرات مطولة من خطب القائد الخارجي المعروف بأبي حمزة، وقد علق عليها بقوله: رأينا من الواجب نقل بعض خطب أبي حمزة الثائري ليقف أحرار عصرنا على رأي وأفكار أحرار الصدر الأول من الإسلام في الحرية والأنظمة التي يطلبونها باسم الثورة، حتى تكون نموذجا صالحا من تاريخ فقه الفكر والانقلابات السياسية التي تفتقت عنها عقول المسلمين. ويتضح من هذا التعليق حرص المؤلف على ربط الماضي بالحاضر واستخلاص العبرة والموعظة من الأحداث التاريخية. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الشيخ عبد العزيز الثعالبي كثيرا ما يستعمل في كتاباته التاريخية عبارات ومصطلحات لم تكن معهودة في ذلك العصر الذي يؤرخ له، مثل كلمة الديمقراطية والحكومة التيوقراطية والقومية الإسلامية وخطاب العرش إلى آخر ذلك، مما يدل على أنه لم يستطع دائما الانفصال عن حاضره والتخلص من مؤثرات المحيط الذي يعيش فيه. 5، والأهم من ذلك، أن المؤلف لا يقتصر كما أسلفنا على سرد الوقائع التاريخية والأخبار والروايات المنقولة عن المصادر القديمة، بل إنه يحرص دوما وأبدا على تحليل الأسباب والمسببات. من ذلك قوله بخصوص سقوط الدولة الأموية: ليس من العبر التاريخية أن يعرف الإنسان سطحيا أن الدولة العباسية قامت بعد الدولة الأموية، وإنما العبرة أن يعلم ما تخلل بين سقوط هذه وقيام تلك من العوارض والأسباب. وتطبيقا لهذا الاتجاه استعرض الأسباب التي ذكرها بعض المؤرخين ولكنه لم يقتنع بها واعتبرها غير مفهومة تحتاج إلى الإيضاح والتحليل، فحاول البحث بنفسه عن الأسباب الحقيقية لهذا الانقلاب العظيم. وبعد الدرس والتمحيص وتحليل الأحداث التي أفضت إلى انكسار المروانيين اهتدى إلى الأسباب الرئيسية التالية والتي أختم بها: الوهن الذي انتاب الدولة بسبب انتزاع الثقة منها وزوال هيبتها من القلوب وجنوح الأمة إلى الثورات. ب الانقسامات التي فشت في الأمة وسرت إلى الجنود فأحدثت الفشل في الصفوف بدون نظر إلى العواقب الوخيمة التي جرت إلى قلب الدولة وانحلال العصبية. وهنا يظهر جليا تأثر الثعالبي بنظرية ابن خلدون المتعلقة بالعصبية. جيم: أما السبب الثالث فهو في نظره ثمرة جهاد عقلي عام نضج في دماغ الإسلام لمصارعة العدو القرني للأمم، ألا وهو الاستبداد. تلك هي باختصار أهم الملاحظات والاستنتاجات التي أوحى بها إلينا تحقيق هذه الدراسة ومرجعيتها. هذا كله من لسان الأستاذ حمادي الساحلي رحمه الله تعالى، ورحم الله الشيخ الثعالبي وكل شيوخ تونس وعلمائها ونخبتها المناضلة ضد المحتل الفرنسي. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظها.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: الإذاعة.
1: اي والله قال لك في الإذاعة.
2: وقتاش
3: قالوها في الإذاعة؟ تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
4: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
2: اه الإذاعة
1: تسمعوا وتشوف في الإذاعة.
4: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
2: 100%
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين انتي؟
7: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: RTC نو ريوني. إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
8: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير. تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة. إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك.
8: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية. تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟

من كتاب الله العزيز يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: من معين الحكمة ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا وين ما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ورفقنا في الشرح والتفسير لهالوصية العظيمة فضيلة الشيخ رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك مريم وبسائر مستمعيكم سامعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
1: شكرا، ربي يبارك لك. معنا كالعادة في شرح وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، ولو نعود نسمع الوصية من الأول إن شاء الله بصوت جميل كما قلت، هات نسمع الوصية كاملة وراجعين نكملين في باقي شرحها وفهمها وتفسيرها.
2: بسم الله.
3: وصية سيد الظريف للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الظريف التونسي المتوفى سنة 782 من الهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والعاقبة للمتقين. أصحبك الله بلطفه الجميل، وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس، ومراعاة الأنفاس، وترك مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخض فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحد. كن صادق القول، بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات، كثير العطاء، عوانا للغريب، أبا لليتيم. حزنك في قلبك، بشراك في وجهك، مشغولا بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا. كن كثير العبادة، لين الجانب، طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك، تبجل الكبير، وترحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاضا للطرف لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياء، كثير الجد في العمل، قليل الزلل، كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة تقيل العثرات ولا تتبع العورات، وقورا شكورا عفيفا قليل الفضول، زاهدا فيما في أيدي الناس، لا لعانا ولا سبابا، لا حقودا ولا حسودا، اطلب من الأمور أعلاها ولا تجر على من يغضبك، عمر الأرض بجسمك واسكن القبر بقلبك، والبس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع، وتوكل على المدبر الصانع، ونزهه عن المشابهة للمصانع، واقتد بمختاره الشافع، واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع، واحذر من طرقات هواك، ولا تعول على غير مولاك، وحط عند بابه شكواك، وإياك والركون إلى غيره إياك، وعلق به في كل الأحيان رجاك، وتأنس بمحاضرته فإنه يسمعك ويراك، وخل عنك ما ضمن لك في دنياك، وعمر باطنك على الدوام بأخراك، وواصل بدعواتك الإخوان، واجزم عليه بالضراعة في السر والإعلان، واطلب لهم الخلاص.

0: يضيع أجر الواردين، وصلواته الكاملة على خاتم النبيين ودرة المرسلين وسراج العالمين، سيد الأولين والآخرين، الشفيع الأكبر في يوم الدين، وعلى آله الأكرمين وأصحابه المنتخبين، وعليه وعليهم السلام إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: رجعنا من جديد معكم بعد ما كنا كما قلت نسمعوا في الوصية، في سرد الوصية كما قلت بصوت جميل، وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. انطلقنا معكم في هالبرمجة الصيفية اللي شرفت على الانتهاء في هالشرح الوصية هذية مع فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة. إن شاء الله أنا ديما نقول إن شاء الله كل فهمناه وفتح علينا ربي فيه في هالوصية، إن شاء الله إنه الإنسان حاول أنه يكون موجود في حياته في تفاصيل علاقته بالمولى سبحانه وتعالى، أنه ياخذ الكلمات الجميلة وهالوصايا العظيمة اللي قالهم الشيخ، أنه الإنسان يخليهم في علاقته بالمولى سبحانه وتعالى وفي علاقته بالناس وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هالوصية وكأنه أساس من الأسس اللي عنا باش نجم الإنسان يسير بقلب نقي صافي إلى المولى سبحانه وتعالى.
2: هي كأنها خريطة قواعد صحيح. في الطريق إلى الله تبارك صحيح. وتعالى
1: صحيح.
2: بما يقوم به المرء في نفسه فيستجلب بورده واردات الأنوار في قلبه،
1: نعم سبحان
2: حتى
1: الله،
2: حتى يصير شعلة أو كومة أنوار أو منبع يقتبس منه الناس،
1: نعم.
2: فيكون قائم على قدم الوراثة المحمدية، يكون من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى في الأكوان،
1: نعم.
2: بما بوأه من مكان بأن جعله في مقام أوليائه وأحبابه.
1: يا رب إن شاء الله يا رب. خلينا نذكر شوية وين وصلنا في الحلقات السابقة في الوصية، نرجع شوية نذكر: كن كثير العبادة، لين الجانب، طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك، تبجل الكبير وترحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاض الطرف، لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياء، كثير الجد في العمل، قليل الزلل، كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة، تقيل العثرات ولا تتبع العورات، وقورا شكورا عفيفا قليل الفضول، زاهدا فيما أيدي الناس، لا لعانا ولا سبابا، لا حقودا ولا حسودا، اطلب من الأمور أعلاها،
2: نعم.
1: ولا تجور على من يغضبك.
2: على من يغضبك؟
1: خلنا
2: وصلنا لهنا،
1: نعم. وصلنا لآخر الكلمات هذو.
2: سبحان الله، أنت تو تتكلم قلت لا تجر، وأنا الملمح انتبهت إليه، يعني كأنه يقول له لا تجور، فهو يصف له الحال الذي يجب أن يكون عليه، وهو أبلغ في الإرشاد من النفي أو من النهي،
1: أبلغ من أنه قل ما تعملش،
2: ما تعملش. كأنه يقول له حالك أن تكون دائما الأحوال، لا تجر على من يغضبك. طيب من أغضبك؟ أما أن يغضبك بالقول، وأما أن يبغضك، وأما أن يغضبك بالفعل.
1: بالفعل.
2: وفي الحالتين يقول له انظر، هذا من أغضبك إنما أغضبك بفعل قد صدر منه اتجاهك تستشعر فيه هضما لحقك، فلا يكن حالك حال من يجور، أي من يتعدى ويظلم. وهنا نهنا يشير إلى مسألتين،
1: نعم.
2: طبعا هو ذكر مسألة الإحسان، تمام
1: صحيح.
2: نحن قلنا أن الله تبارك وتعالى يقول وجزاء سيئة كيفاش من أساء إليه، جزاؤه أن يساء إليه بقدر الإساءة التي أساءها.
1: نعم.
2: العين بالعين والسن بالسن
1: والبدي أظلم،
2: هذا الحق. القصص والذي هو أفضل منه لأهل الله أن يكون إحسانا وعفوا،
1: أن يعفو ويحسن
2: أن يعفو. ولكن الناس تفهم المسألة هنا العفو، تفهم مسألة غلطة
1: بمعنى.
2: بمعنى أن العفو يكون للذي تمكن، هذا الضعيف لا يكون له عفو، هو ضعيف ليس له عفو. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: ما قبل إذاية قريش عندما ذهب إلى المدينة، كانت غزوة بدر وكانت غزوة أحد، لكن متى قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء عندما تمكن
1: كان
0: منهم في الفتح
1: قوي.
0: مكة؟ لازم نفهموا مسألة، الدين وديننا ليس على مبدأ من ضربك على خدك الأيمن أعطيه
1: أعطيه
0: خدك
1: خدك
0: الأيسر،
1: الأيسر.
0: لا، ربنا تبارك وتعالى يحب من كان قويا، ولذلك رسول الله صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه وسلم
1: والسلام
0: يقول: واليد العليا أحب
1: أحب
0: إلى
1: إلى
0: الله
1: الله
0: من اليد السفلى،
1: في كل
0: والمؤمن
1: مقاييسه.
0: القوي أحب إلى الله وأحسن من المؤمن الضعيف. ولذلك يجب أن يفهم الناس هذا، أن الإحسان والعفو يكون عند القدرة وعند المقدرة،
1: صحيح، حتى
0: أما
1: في
0: في
1: الدين.
0: حال الضعف فإنك تعد لمصدر قوتك،
1: صحيح،
0: فتدرس وتتعلم
1: تعد
0: وتبارز من
1: نفسك.
0: كانوا على أقرانك، وتدخل أعتى الجامعات وتطلب العلم، رياضيات وفيزياء وكل العلوم
1: كل
0: تضرب
1: العلوم.
0: فيها بسهم، حتى لا يقول احنا ضربنا مثل بسيدي الإمام المازوري عندما اضطر للذهاب إلى طبيب يهودي، عندما خرج ذهب فتعلم الطب فبزع، بزغ فيه، صار رقم
1: تعلم.
0: واحد. نعم، فهو هنا يقول له: لا تجور على من
1: يغضبك أو
0: يغضبك.
1: يبغضك. نعم،
0: فإذا أغضبك بالكلام لا تتجاوز الكلام،
1: يعني هو
0: ما تفوتش،
1: ما تفوتش الكلام،
0: ما
1: حق
0: تفوتش.
1: الكلام.
0: فإذا كان قد ضربك، حقك فيه الذي جعله الله تبارك وتعالى إياك لتقتص من الحق بما فعل لك ولا تزد،
1: ما تزيدش.
0: ليش؟ لأن الإنسان إذا غضب يتمكن منه الشيطان، ولذلك في أداب الغضب مرة معنا أن الإنسان إذا غضب شنو اللي يعمل؟ يغادر المكان اللي هو
1: يبدل
0: فيه،
1: المكان، يقعد،
0: يمشي يتوضأ،
1: يبل روحه بشوية ماء،
0: لأن الغضب من الشيطان، وخلق الشيطان من نار.
1: نعم،
0: ولذلك هذا هو الحق، الأفضل منه العفو. ولذلك لاحظ لهنا أن الشيخ يدري أحوال النفس، فما ذهب به إلى الأفضل، ذهب معه بحقه
1: بحق
0: الذي يجري عليه
1: للعادي، ما تفوتش
0: للإنسان العادي. لا، علاش؟ لأنه أنت ما بغي عليك ولا لا، ليس لك أن تبغي على الناس لأنه هو، لأنه هو ضربك تمشي أنت تقتله يعني،
1: ولا تلم
0: ولا تحومتك، ولا لأنه هو سبك أنت مشيت أنت سبيت أبوه وسبيت أمه وجبت له العرش الأولاني متاعه، ذلك تحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يملك نفسه، وأن لا يخرج منه صفات الحيوان المفترس التي هي فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: صح.
0: إنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: غادي معناتها قوتك تظهر وقت اللي تملك نفسك عند الغضب، وقت اللي هك المشاعر هذيك القوية برشة تخرج والإنسان ربما ما عادش نجم يسيطر عليها، فقوة نفسك تظهر وقت اللي تنجم تملك نفسك وقت الغضب.
0: شوفي، صلي على الحبيب
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
0: سبحان الله، هذا الذي لا تتحكم فيه نفسه، يعني لا تتحكم فيه ظواهر أقدار الله فيه.
1: نعم.
0: يعني هذا الذي سبه أو هذا اللي تعارك معاه وهذا إحنا مسألة أن ذلك وقع في ملك الله بعلمه وبإذنه. إذا كان الإنسان عنده يقين في الله تبارك وتعالى لعلم أن هذا الذي وقع إنما وقع بعلم الله وبإذنه وبقدره في ملكه، فهو بهذا المعنى يعلم أن ما قدره الله تبارك وتعالى عليه، لكن تمظهر في هذه الصيغة،
1: ظهر بالصورة هذه،
0: ظهر بالصورة هذه. ولذلك يقولون: لا يملك النفس عند الغضب إلا من قوي في الله يقينه وكمل دينه.
1: نعم،
0: فهو لا يسقط، خلاص وقع وقع. إذن وقع، السؤال الآن مش كيف أنتقم لنفسي، لأن المنتقم هو الله تبارك وتعالى، وقلنا أن هذه الصفة صفة جلالية قريناها قبل، وقسمنا الصفات إلى صفات جلال وصفات جمال، وقلنا أن الإنسان يتحلى بصفات الجمال، وصفات الجلال مقتصرة على حق على رب العالمين تبارك وتعالى. فعادت تلقى لي ضرب، كيفاش ضربني ما رجعش ضربتي؟ فهو إرادة الانتقام في ذلك وليس أخذ الحق.
1: تبان من الصغار زاد راه ساعات
0: بالطبيعة
1: في الروضة ولا في
0: طبعا طبعا. لكن العجيب غزل الفطره راهو ربي تبارك وتعالى يخلق الانسان على الفطره. لما تجي الوليد الصغير اللي في الروضه يقول لك فك لي نتاعي نفك له نتاعو، هذاك العادي الفطره. لكن الاشكال الانسان لما يقدم يقول لك كيما وجعني نمشي انا نوجع، فهو ما عادش يخمم كيفاش يقتص في حقه فقط، لا يولي الهدف نتاعو ان كيفاش انا تعمل لي هك. فهو كما اجير علي يريد ان
1: يجور
0: على الناس. ولذلك مجرد أخذ القصاص كعبة بكعبة هذا هو الحق، وأهل الإيمان يتجاوزون عن ذلك. قال ربنا والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هو مر معنا الحديث في ذلك.
1: نعم. نمشي للي بعده في هالوصية. يقول الشيخ رحمه الله: عمر الأرض.
0: فقرة جميلة هذه. فقرة جميلة.
1: عمر الأرض بجسمك، واسكن القبر بقلبك، والبس قميص التواضع، وجرد أثواب المطامع، وتوكل على المدبر الصانع، ونزهه عن المشابهة للمصانع.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل الشيخ هنا من الفقرة التي مرت، ولاحظ للفقرة اللي مرت كلها اجتماعيات في كيفية التعامل مع الناس.
1: صحيح. لهنا يمشي
0: لهنا
1: خصص أكثر؟
0: مش خصص أكثر، كأنه يشير على أثر المجاهدة والعمل فيما يصلح به حال السالك إلى الله.
1: يعني انتقل إلى جانب خاص في الـ في الـ في الوصية في الإنسان.
0: صحيح. هو راه عجيب الشيخ، كلامه كلام فتحي يعني.
1: نعم.
0: رحمة الله عليه. وهذا في كلام لاحظ اللي يتعدى الكل، يقولون الناس تقول أن أهل السلوك وكذا يعني منزوين في زواياهم، ومش صحيح. بل السلوك إلى الله تبارك وتعالى يقوم على معاملة الخلق بإرادة الحق.
1: صحيح.
0: وهذا هو اللي مر في الوصية، كيف يتعامل مع الكبير، كيف يتعامل مع الصغير، كيف يكون في عمله، كيف يكون في خلوته، كيف يكون في داره، مع
1: كيف يكون مع الناس، كيف يكون.
0: يعني لاحظت ولا لا؟
1: نعم.
0: ثم الآن سيذكر كل ذلك. طب بما أنك تتعامل فيه كيف سيكون أثره عليك؟
1: على
0: لا يغريك ما يكون. فلذلك قال له: عمر الأرض بجسمك، واسكن القبر بقلبك.
1: يعني لهنا ثنائية الحياة.
0: أيوة. نحن نقول أنها ثنائية الحياة والموت، لكن هي بالنسبة لأهل الله كلها حياة.
1: حياة. صحيح.
0: هذه مزرعة هذه. قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. بسم الله.
1: عمر الأرض بجسمك.
0: عمر الأرض بجسمك واسكن القبر بقلبك. عمر الأرض بجسمك. نحن مرة معنا مثل ذلك، وقلنا أن الإنسان يتقي ما المطالب به الإنسان، يتقن ما أقامه الله فيه،
1: اللي حطك فيه المولى سبحانه وتعالى.
0: أتقن ثم ترتب شنو كيفاش نجم نوصل غادي، شنو اللي فورماسيون لازمني نعملها، شنو هي المهارات اللي نقصتني نكتسبها. بلان بي، يكون رقم واحد يتبع الماتريال اللي يخرج جديد والاثر نتاعو، والطبيب يحضر في الكونغري، واللي ما يحضرلوش يطلب المخرجات نتاعو. لازم الانسان يتقن ما اقامه الله فيه، وهذا هو محل الابتلاء من الاستخلاف في الارض.
1: عمر الارض بجسمك.
0: عمر الارض بجسمك. اذا الانسان اتقن عمله ثنائي يومين الان، ان الانسان اذا اقام في مقامه باتقان كما اراده الله منه باش يكون رقم واحد. ولما يكون رقم واحد تزداد عليه الناس، تصوروا الكاميرات، يطلع في التلفز، يجي في الإذاعات، تكثر فلوسه، مشهور. فهو يخاف عليه انه يتغر.
1: ذاك علاش اللي بعدها قال له،
0: فقال له واسكن القبر بقلبك. اسكن القبر بقلبك. لما؟ لانك اذا جعلت سكن القبر في هذا القلب قذف فيه أن هذا الذي تراه كله من حطام الدنيا، وأنه زائل، وأنه لن يغنيك عن الله.
1: نعم. سبحان الله.
0: فماكش باش تتكبر. يعني الإنسان هذه كلها مدخلات متاع تكبر. واحد رقم واحد في خدمته.
1: صحيح. شكون يجيب؟ صحيح. رقم واحد في
0: رقم
1: في
0: واحد في هذا سيدر عليه مال.
1: صحيح.
0: الإنسان سيرى نفسه. لأن سبب من لا أنا عمري ما كنت روحي نتصور لهنا. أنا كنت جاي من المدرسة، واحنا كيف نلقاو ما نتعشوا يتسمى بالقدا. نلقى روحي لهنا والناس تجيني، واللي يحب يصور معايا، واللي يحب يعمل معايا انترفيو، واللي عيط لي يقول يعطيني شنو الخبره نتاعك، كيفاش انت وصلت لهنا. فسيعجب بنفسه شويه بشويه. وبذره العجب اذا سقيتها بالاكسير باكسير الحياه انبتت شجره الكبري. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يشم عرف الجنة.
1: اللهم احفظني.
0: إيه نعم. ولذلك قال له عمر الأرض بجسمك لكن اسكن القبر بقلبك، فلا تختار بهذا الذي يأتيك منها
1: في هالحياة الدنيا.
0: رد بالك. إيه نعم.
1: هذاك اللي بعده قال له البس قميص التواضع.
0: أيوة ريت كيفاش
1: كانوا
0: تدرج. ما شيخ رحمة الله عليه.
1: الله نعم.
0: إيه نعم. فقال والبس قميص التواضع، يعني بعد أن نهاه عن أشياء
1: ذكره أو ذكره
0: أيوه. كأنه نحن قلنا أن المراتب ثلاث: تخلي، تحلي، تجلي. لهنا بعد التخلية التي أمره أن يتركها هذه التحلية البس
1: قميص
0: التواضع. وقوله القميص أي القميص هذا الذي يستر عورة الإنسان، كأنه يقول له حقيقتك أنك لا شيء من دون الله، فلما هذا الكبر؟
1: نعم.
0: فما الإنسان يجاهد نفسه أن أقام في هذا المقام من الشهرة ومن النجاح أن يخرج متواضعا للناس. فقال له استر ما جاء في قلبك من نزغ الشيطان. بماذا؟ بمكابدة النفس على التواضع لله.
1: إنك وكأنه قميص هذاك التواضع، معناته كأنه
0: شاب يستر به نفسه. نعم. علماء اللغة يسمونها استعارة. هذا في علم البلاغة اسمه استعارة، وهذه استعارة حسنة. والتواضع هذا هو صفة المؤمنين، وسيد المتواضعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يجلس في الأرض ويأكل مع الفقير ولا يرد سائلا ولا يرد هدية ولو كانت من عبد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا دعي إلى عرس يجيب
1: بتواضع من النبي عليه الصلاة
0: والسلام. والأحاديث في الشمائل كثيرة في هذا.
1: نعم.
0: والتكبر هي صفة الكافرين. نعم. فانظر إلى كفار مكة ماذا كانوا يفعلون. أنا يقول شوف شو اسمه أبو لهب، قال تسويني أنا وهذا العبد الأسود. عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي وبين عجبي إلا بالتقوى. إيه نعم. نعم.
1: وقلوا بعد وجرد أثواب المطاع.
0: وشوفوا العجيب أن هذا الذي يتواضع يكابد نفسه في مسألة التواضع. الإنسان اللي يقول لسانه قلوا لي راه مش سهل، لما تحط فيها تعرف ليه مش سهل. مش سهل فيها مكابدة.
1: صحيح.
0: فهمتني؟ مش سهل الناس تجي وتسلم عليك وترحب بيك وهذا في الطريق يعرفك، وهذا تدخل تطلع في المترو يخلي لك بقعة وخاطرك انت معروف. فهمتني؟ واحد يقول لك راني سمعتك، الاخر يقول لك راني صليت وراك، ومنون تفرح هكا تهزك نفسك يعني. فهمتني؟ والناس تعيط لك سيدي وذاك، يقول لك راني قريت عندك وتمشي المصلحة باش تقضي، ما تشدش الصف لين يخرج لك يجري، يقول لك مرحبا يا سيدي باش نجم عندك. فهمتي من الأول الشيطان مشوف خفيها. فهمت؟ الشيطان مشوف خفيها يعني. فبتي ثم تعجب بنفسك، والله ما كنتش نسحاي في روحي هكا. ثم بعد بشوية بشوية بشدة تكبر معاك، وهذا يمر به كل الناس. إذا كان ما لقفتش روحك غادي تطيح. ولذلك أعلم أن الرفعة الحقيقية وقت إيش؟ وقت اللي تلقف روحك.
1: وقت اللي تفيق.
0: وقت اللي تفيق.
1: حاجة مش هي.
0: تفيق بطبيعة.
1: تسويها.
0: بطبيعة لازمك تسويها. فمنول باش تولي فيها مكابدة، فإذا فتح الله عليك صارت سجية. صرت محمدي صلى الله عليه سيدي محمد. صرت متواضعا سجية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شوف من تواضع إلى الله رفعه. طيب وأنت كبر على الناس. وضع لا يقعدش. اي نعم.
1: بزنا مواصلين احنا فضيلة الشيخ، شكرا ليك. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم. تحية مريم فجيري الشيخ رمزي بن شيخة، مواصلين معكم ان شاء الله في باقي حلقاتنا في شرح وصية الامام الشيخ في محمد الظريف التونسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من معين الحكمة ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية
3: نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى ويقتفي آثار هذه السيرة المحمدية الكريمة. اليوم يوم السبت، وهذا البرنامج يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم يوم السبت 23 ربيع الأنور 1448 الموافق ل 5 سبتمبر 2026. التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة للكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71-36-00-00. نطرح سؤال في هذا البرنامج، وليجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول تحية لكل الناس اللي قاعدين يمدوا فينا بهذه الجوائز، سواء في المصحف الناطق أو في كتب السيرة، تحية لهم وكل إن شاء الله يشفع فيهم رسول الله، لأنه هما كذلك وسبب معنا، وكذلك هم يشتغلوا معنا باش نحبوا الناس في هذا الرسول الكريم، باش نحبوا الناس، باش نرجعوا الناس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، باش كل إنسان يرجع لهذه السيرة ويدرس هذه السيرة باش يتعلم منها كثير، يتعلم منها الأخلاق، يتعلم منها المبادئ، يعلمها للأولاد ويعلمها لزوجته. إن شاء الله يا ربي كل بيت يدخل لها كتاب سيرة، وإن شاء الله بإذن الله السلامية العليم برنامج مشاوير في البرمجة الجديدة إن شاء الله، ممكن بعد جمعة أخرى تنطلق أو جمعة أو أسبوعين، باش نطلع برنامج مشاوير فيه، باش يطلق مبادرة جديدة هي تتحدث عن الحديث النبوي الشريف. كما هناك كثير من المسابقات في القرآن الكريم في السيرة في برشا مجالات، خلينا برنامج مشاوير زادة يعمل مسابقة جميلة جدا تتمثل في حفظ أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله بتكون جوائز هامة وقيمة في هذا البرنامج وفي هذه المسابقة إن شاء الله. باش نطلقوا برنامج مشاوير يطرح في كل حصة من الحصص نتاعه بعض الأحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، استفقوا على كتاب حديث صحيح نأخذوه مع بعضنا ونحفظوه مع بعضنا بإذن الله السميع العليم، ما يكون إلا الخير. كما دخلنا الفرحة في كثير من البيوت في تونس، وكثير من الناس حبوا النبي صلى الله عليه وسلم وحببناهم في النبي، وكثير من الناس درسوا هذه السيرة، إن شاء الله كذلك نسير على منهج هذه المسابقة وعلى منهج هذا البرنامج، وندخلوا كثير من الكتب في تتحدث عن الحديث في البيوت، وكثير من الناس بإذن الله باش يحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يكون تكون أعمالنا خالصة لله. الابتغاء من هذا البرنامج أننا نحبب الناس في سيرة النبي، في أحاديث النبي، ونحبهم كذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن نقضي أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: الحاجة الباهية اللي تعجبني الشيخ عبد الباقي المغراوي، قل له شيخ عندي فكرة جينا نمشوا فيها، قل يا رفاه معاك انا فاهم ما تفخرش التالي. هذه الحاجة تحسب للشيخ عبد الباقي بارك الله فيه، كل حاجة نقول له شيخ نمشوا فيها ما يترددش ولو لحظه
1: بشوي يرحم والديك. ربي نبدل بتسات بشوي بشوي، مش تحطنا ديما في اخر.
0: يقول يتوكل على ربي وانا مع بعض ونترسي ترسي ترسي باذن الله، ترسي عند الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: ما ثم كان الخير ما دام المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله به تقضى الحوائج. قال له كم اجعل لك من دعائي؟ قال ثلث ونصف وربع وكذا. في الاخر قال اجعل لك دعائي كله. قال إذن تكفى همك ويقضى تقضى حاجتك. فأتهنى كل واحد يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية صادقة، والله ما ربي يتممها بإذنه تعالى
0: بإذن الله، حتى نحن
1: ولو كانت تتطلب مصاريف كثيرة فإن الله يسخر عباده لعباده ولقضاء شؤونهم من حيث لا تدري ولا تحتسب.
0: نحن أعلننا على هذه المسابقة بإذن الله في ربيع الأنوار.
1: نعم إن شاء الله،
0: إن شاء الله الجوائز تاع هذه المسابقة تكون في ربيع الأنوار
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله السميع العليم ننطلق في دراسة الأحاديث على سنة كاملة من هذا الشهر الكريم إلى غاية شهر ربيع الأنوار الجاي. نتفقدوا بعضنا ونشوفوا بعضنا وش عملنا وش عملنا وش قدمنا وش ما قدمناش، ماذا قدمنا لرسول الله.
1: والله يرم المستمعين معناها كرام وربي يبارك فيهم، لكن ينتظرون جوائز قيمة معناها حقيقة، معناها تكون حاجة قيمة
0: بإذن الله
1: في مقدار حبنا لرسول الله صلى بإذن الله عليه وسلم.
0: ما نعلنوش على الجوائز في وقت في وقت بإذن الله مناسب نعلنوا على الجوائز إن شاء الله شيخ، يكون كان الخير
1: كما قلت. ما يجمش يكون اكتب لأنه الناس قادرين على هذا، لذلك تكون حاجة أكثر من هذا
0: إن شاء الله يا رب بإذن الله السميع العليم. شيخ خلينا نتوكل على ربي، خلينا نذكر المواضيع قبل نتناول الركن الأول، الأركان أو المحاور سنتحدث فيها في هذه هذا البرنامج اليوم. الوصفة المحمدية في تزكية النفس من خلال القرآن الكريم، الوصفة المحمدية في تزكية النفس من خلال القرآن الكريم. كذلك متى يستجيب الله سبحانه وتعالى لعبده، متى يستجيب الله سبحانه وتعالى لعبده؟ أنت تقول يا رب، هو يقول لبيك، هو يقول لك لبيك يا عبدي. كذلك تسخير الله سبحانه وتعالى للأسباب كرامة لعبده الصالح، تسخير الله سبحانه وتعالى الأسباب كرامة لعبده الصالح. كل إنسان يكون على الطريق المستقيم ويكون موحدا لله سبحانه وتعالى إلا وربي يسخر له كل أسباب، يسخر أسباب السماوات والأرض كلها تبدأ تخدم في عبده الصالح. شيخ السؤال اليوم يقول ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ شيخ عندنا ركن في هذا البرنامج اللي هو نبدأ به هذا البرنامج الركن الأول، اللي هو نذكر بيت من أبيات المديح البردة الشريف للإمام البوصيري رحمه الله، هذا الرجل الصادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وترك إرثا كبيرا، ترك مديح إلى الآن هو يمدح فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة، في كل أفراح، في كل بيت، في كل مسجد، في كل جامع، في كل مكان تلقى الناس تمدح بهذا المديح الرسول صلى الله عليه وسلم. نذكر بيت من هذه الأبيات ونبين معاني كلمات هذا البيت. تفضل شيخ توكل على ربي ونشوف وصلنا. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة اليوم أن الإمام البوصيري رحمه الله سيحدثنا عن بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في نطاق الشفاء. كيفاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في شفاء عديد من أصحابه الكرام، وهذه المعجزة بإذن الله خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيت هو تقريبا البيت عدد 86، يعني كم أبرأت وصبا، كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم. نعودها، كم أبرأت وصبا باللمس راحته، توفسروا شو معنى راحته، وأطلقت أربا من ربقة اللمم. أبرأت بمعنى أبرأه الله من المرض، كانت سببا في الشفاء، منها البرء الشفاء، وخير من الشفاء هي العافية. لذلك من الدعاء المأثور اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وفرق بين العلاج والشفاء، فالعلاج استعمال الدواء بنية الشفاء، أما الشفاء فهو من الله وحده، يقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وصبا، الوصب هو المرض، عافى الله الجميع، المرض اللازم، ومنه قوله تعالى: عذاب واصب، عذاب واصب، يعني دائم، والعياذ بالله، هذا يعني عقابا لفئة من الناس. ونقول: وصب الرجل، بمعنى فهو وصب. راحته، المقصود بها كف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر قيس بن الملوح: ولقد نبتت في القلب منك محبة كما تنبت في الراحتين الأصابع، ولو كان هذا موضع العتب لاستشفى فؤادي، ولكن للعتاب مواضع. أربا، وتطلق كذلك وتقرأ بال الأرب، جمع أربة، عقدة أو عقد، وزنا ومعنى. الربقة هو حبل فيه عدة عرى تشد به الغنم في أعناقها. وفي الحديث: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهو تعبير مجازي، هو حبل الربقة يوضع عند الشاة لكي يشدها، فيه عدة عرى، يعني منين يشد منها. وكذلك يطلق هذا معنى حقيقي، والمعنى المجازي نقول: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. معاني الحديث هذا: كم كانت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم سببا في شفاء الأمراض البدنية والحسية. وقد ورد في كتب السيرة أن أحد الصحابة أصابه جرب في جلده، وتشقق وفطريات في ظهره وصدره، حتى أصبح لا يطيق بدنه ويتحاشى مجالس القوم، حتى جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له ما أصابه، فأمره أن يكشف صدره وظهره. قال له: نحي، انزع اللباس نتاعك واكشف عن صدرك وظهرك، ومسح بكفه الشريفة فبرئ وتعافى معافاة تامة، وتزوج بثلاث من النساء شغفنا كلهن بالطيب، وكنا يتسابقن في وضعه وإرضاء لهذا الصحابي. ثلاثة نساء ضمه كلهم، كل واحدة تحاول أن تأتي بطيب يكون أقوى من الأخرى لكي تجلب هذا الصحابي إليها، ولكن رائحته، رائحة هذا الصحابي كانت دائما أطيب منهن. فسألناه عن السر، قالوا له: احنا نجتهد باش نجيبوا احسن الطيب، لكن في نهاية الامر انت تغلبنا، ديما الطيب اللي موجود فيك انت ديما اذكى وازكى بكثير.
0: سبحان الله.
1: فقال: انها مسحة من كف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد انه حط يديه ومسحه، يعني لا يكفي انه شفي وبرأ من هذا المرض شفاء تاما، ولازمته رائحة الزكية طول حياته حتى مات هذا الصحابي، ولم تفارقه رائحة الحبيب من مجرد حتى كي مات الحبيب بقيت هذه الرائحة صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمسح على موضع الألم من أبدان الصحابة فيشفيهم الله تعالى ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، دونتها كتب الطب النبوي لتبرز تلك المعجزة الشفائية في حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: منها ما رواه البخاري عن عائشة بنت سعد، مش بنت أبي بكر الصديق، أن أباها قال: تشكيت بمكة، هذا قبل الهجرة،
0: نعم،
1: شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، مرضى كبيرة، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده يزور فيه، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال له: أنا مش نموت، للي حصرعه أنه انتهى، أنا من شدة المرض الذي أصاب. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش مش يجاوب. قال له: أفأوصي بثلث مالي؟ خليه وصية والقية لها هي، أنا عندي بنية واحد،
0: نعم،
1: وأترك الثلثة؟ فقال: لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة القاطعة، قال له: لا. فقلت: أفأوصي بالنصف؟ يعني نصف مالي نوصي فيه وصية يمشي لغير الورثة، وأترك النصف لابنتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا حاسما: لا. قلت: أفأوصي بالثلث وأترك الثلثين؟ قال الثلث، والثلث كثير، ولذلك قاعدة فقهية أن الوصية لا تكون إلا في أقل من الثلث. لازم تكون ما تماش واحد إذا وصى أكثر من الثلث لا تطبق حتى ولو أوصى بذلك. ثم وضع ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه. هذا الصحابي يتحد قال راو شد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ووضعه ماذا؟ وعلى جبهته، جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شد يديه وحطها على جبهته. وبعد ايش عمل؟ مسح بيده الشريفة على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي. قال حد الوقت هذا ما هاجرش، وهو كان يتمنى معناها عرف روحه اللي هو مش يموت، وربي سبحانه كتب له يعني عمرا جديدا حتى هاجر ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حتى كما توب قد ديما نحس فكبرد برد برد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبدي. وتعددت الروايات في هذا المجال، ومنها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان شي يعمل مسحه بيمينه ثم قال اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، يعني شدت أمنا عائشة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم حطتش يديه بل شدت يده هو وراحت تمسح بها أماكن الألم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لا لأصنع به نحو ما كان يصنع كما كان هو يعمل. فانتزع يده شبدها من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر، معناها مشات مدام هو نحي يديه وشبدها من يديه وبدأ يطلب من الله المغفرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب في المغفرة ثم أن يجعله مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر، أنظر في حالي معناها تقضي بعض الشؤون، فإذا هو قد قضى مات صلى الله عليه وسلم. وفي قول البصيري وأطلقت أربا من ربقة اللمم يدل على سعة اطلاع هذا الرجل وعمق تبحره في جمع العلوم والاستفادة منها وحسن توظيفه لما تعلمه. فهو يسير فانظر ماذا يشير بهذا العجز من البيت، اشتر ثاني تاع البيت الى ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابي ليلى قال كنت جالسا عند رسول عند نبي الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه اعرابي فقال ان لي اخا وجعا. جاء واحد قال له عندي اخويا مريض. قال ما وجع اخي؟ قال به لمم اي جنون. لمم هي الجنون عافى الله الجميع. قال اذهب فأتني به، فذهب فجاء به فأجلسه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه. فسمعته عوذه يعني استعاذ
0: بالله الرجيم.
1: نعم بفاتحة الكتاب. ها وشنو هو يرقي يقول لك جيب طلاسم ودنيا، هذاك شعوذة وتجيل. عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه قال شهد أن له أن شهد الله أنه لا إله إلا هو وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق إلى آخر الآية وآية من المؤمنين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إلى آخر الآية وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برئ ليس به بأس، يعني بالوقت بالوقت ارتاح تماما وزال عنه هذا الجنون. وروى الترمذي عن عمرو ابن أخطب قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي ودعا لي فعاش 120 سنة وليس في رأسي إلا شعيرات بيض، يعني مجرد أنه مسح على رأسي عاش 120 سنة وشهر من ذلك قعد أكحل إلا بعض الشعيرات التي أصابته قبل أن يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على شعر، يعني الشعيرات هذيك البيض موجودين قبل ما يمسح. أما النهار اللي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي شعره كما هو أسود حتى توفاه الله في سن 120 سنة. ومن أطرف ما روي من أحسن ما روي وأطرف حاجة في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاء ما رواه الحاكم في مستدركه كتاب عن محمود بن لبيد أن قتادة صحابي هذا معروف برش ابن النعمان الأنصاري أصيبت عينه يوم أحد فسالت على وجنته، يعني عينيه خرجت أصيبت بسهم فخرجت انفصلت تماما من محجرها، هذا يسمى محجر.
0: نعم.
1: وخرجت حتى الهابط على وجنته، الوجنة هي ما يساوي الأنف لهنا. فقال يا رسول الله، اسمع الصحابي كيفاش إنسان واقعي وصادق بدرجة كبيرة مع رسول الله ومع رب. يا رسول الله إن عندي امرأة أحبه، قالوا عندي امرأة نحبها برش، وإن هي إن رأت عيني حسبت أن تقذرها، معناها إذا كان مش تشوفني هكا مطموس العين وبعين واحدة وحالتي أنا مش تستقذرني، معناها تولي تعيفني بلغة التوانسة. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، مش عمل عينيه اتنحت، اللي هي علميا يستحيل بالمستحيل أنه تزرع في إنسان حاجة ميتة، ما عادش نجم تزرعها فيهم، حتى القلب يأخذوه أنت عسان مازال حي، الكبد، الكلى، أي عضو من الأعضاء، أما إذا كان مات انتهى. فردها بيدي فرجعت واستوت فكانت أقوى عينيه، بل بالعكس هي ولد أصبحت أقوى من عينه اللي ما تمسكش، وأصحهما بعد أن كبر. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكسه جمالا، فعادت مكانها فكانت أحسن عينيه، يعني يا ربي شعمل ربي سبحانه وتعالى كساه جمالا، كل واحد يخسر له إلا ويرى فيه جمالا يعني فائقا ورائعا. والأمثلة كثيرة، وقد استطاع البصيري أن يجمع كل هذه الأحاديث في بيت من الشعر. هذه قوة الشاعر وصدقه وصدق توجهه وأخلاصه مع ربي سبحانه وتعالى وعميق حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في بيت واحد يجمع كل هذا الكلام اللي كنا احنا نعاوده فيه وبقينا فيه الله أعلم قديش وقت، هو جمعه في كلمة واحدة، كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم، يعني كان مسجون جنونه فعاد بريئا معافى إلى أن توفاه الله وهو يعني متمتعا بتمام مداركه العقلية.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك على هذا التوضيح لهذه البيت الإمام البصير رحمه الله. حبابنا الكرام، نذكر بسؤال المسابقة، ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ للتواصل معنا 71-130-000، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم أنتم الاستماع إلى برنامج مشاوي في سيرة جد البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يزكي أنفسنا وقلوبنا بحب الحبيب عليه الصلاة والسلام، بذكره وبدراسة سيرته العطيرة. السؤال يقول: ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ للتواصل معنا 71 130 000. شيخ، نبدأ الوصفة المحمدية في تزكية النفس من خلال القرآن الكريم. نعم تفضل شيخ، هذا المحور الأول نتحدث فيه بإذن الله السميع العليم. نعم،
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل محطة سيد بشير محطة.

0: السيرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رسائل تربوية عميقة،
1: أكيد.
0: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على إيقاظ العقول وتنبيه القلوب، حتى أن العقل يتنبه والقلب كذلك يتيقظ باش يتلقى تلك المواعظ. ولذلك يقال ما أكثر المواعظ ولكن ما أقل المعتبرين.
1: نعم،
0: ما أقل من الناس اللي يعتبروا من هذا من هذه المواعظ. فكل محطة من محطات السيرة النبوية إلا وفيها رسائل عظيمة تربي الإنسان، واللي حاول أنه باش يلزم نفسه بهذه المحطات ما يخرج منها إلا وهو قد أصبح رجلا صالحا بأتم معنى الكلمة، وله قلب رباني وسمع يعني إنساني ونظر فيه اعتبار، فيه عبر واعتبار.
1: نعم.
0: تولي ربي سبحانه يجري على ما يسمع وعلى ما يرى وعلى ما يتكلم الحكمة وفصل الخطاب.
1: نعم.
0: فأحيانا الإنسان يتكلم شوي ولكنه يفيد إفادة عظيمة، وغيره يتكلم محاضرة طويلة وعريضة ويخرج السامعون كأن لم يسمعوا شيئا.
1: نعم.
0: لأن هذه فيها بركة عظيمة، وهذه نزعت منها البركة. هذه موافقة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه اجتهاد من الإنسان اتباعا لهواه.
1: نعم، ما ننساش شيخ، لأن السيرة هي كذلك هي غذاء للأرواح، هي
0: نعم.
1: غذاء للقلوب، لأنها
0: نعم.
1: هناك قلوب جافة،
0: نعم،
1: عليها غطاء،
0: نعم،
1: من الغفلة. معناها ساعات تلقى إنسان تذكر قدامه النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى خطيب أو داعي يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يتكلم على إنسان،
0: نعم،
1: عادي.
0: نعم.
1: هذه دراسة هذه السيرة العطرة هي تدغدغ فيك كل الحواس نتاعك،
0: نعم،
1: تحرك فيك الجوارح نتاعك كلها تحركها،
0: نعم،
1: ثم غطاء باش تشيل ذلك الغطاء وتبدله بغطاء آخر رباني،
0: نعم،
1: اللي هو معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذوق.
0: نعم.
1: كما الإنسان عنده ذوق في هذه الحياة في كثير من الأشياء، كذلك حتى الأرواح لها عندها ذوق.
0: نعم.
1: إنسان هذا عنده ذوق نتاعو، يحب هذا كوارجي، يحب هذا ممثل، يحب هذا، كل واحد شو يحب، لكن ثم القلوب الذواقة.
0: نعم.
1: الإنسان اللي عنده ذوق ممتاز، القلب نتاعو فايق،
0: نعم،
1: ما يذوق إلا حب النبي محمد، نعم، صلى الله عليه وسلم، وإلا حب القرآن الكريم.
0: نعم. هناك احنا تحدثت الآية إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
1: في الصدور،
0: في الصدور.
1: نعم.
0: لكن ثم حاجة أخرى تحدثوا عليها العلماء الربانيين، وهو عمى الروح.
1: نعم.
0: والعياذ بالله أخطر ما يصاب به الإنسان حينما تعمى روحه.
1: نعم.
0: علاش يتعمى روحه؟ يولي ما عادش عنده إحساس، يولي ما عادش عنده فتنة، يولي ما عادش عنده تنبه، يولي ما عادش يعيش مع الناس وعنده أهداف ومرامي كبيرة. لأن الروح إيش تعمل؟ الروح لا تخرج إلا أحسن ما يوجد في الإنسان.
1: نعم.
0: لذلك تلقى إنسان تقول هذا روحاني، تلقاه الناس كل ما ضبيها تخرب منه، لأنه أصل الإنسان
1: روحاني،
0: هو الصفاء
1: روحاني،
0: هو الطهر
1: روحاني، مش على خاطر روحاني، مش على خاطر يدجل، لأن ثم ناس يدجل يقول لك روحاني، ساعات تلقى عرف روحاني.
0: ليش نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطيب خلق الله؟ نأخذ مثال، وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. كتحط قديش عندنا من معدن في الأرض، عندنا،
1: نعم،
0: الزنك، عندنا الفوسفور، عندنا الأورانيوم، عندنا أنواع وأنواع، والحديد إلى غير ذلك. ليش بالذات منذ البشرية الأولى على وجه الأرض يبقى الذهب من أغلى المعادن ومن أكثر المعادن اللي يحبوها العباد للزينة وللامتلاك وللادخار وللحلي ولكل شيء؟ عليه لأن المعدن هذا لو خليته تحت الأرض مئات السنين يبقى دائما هو نفسه، لا يتغير، ما يتغير، يعني تخليه تدفنه في التراب، الأصل فيه أن يصيبه الصدأ وأن يتغير، ولكنه إذا دفنت آلاف السنين يبقى الذهب ذهبا وتبقى بقية المعادن كما هي، لأنه هذاك ربي سبحانه خصه بخصيصة لم تعط لغيره من المعادن. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر عن ذلك، ذاك اليهودي الذي جاء وقال يا أنتم بنو هاشم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كوكب من أصحابه، وقال أنتم بني هاشم تماطلون في أداء الدين، يعني ووجه نقدا لاذعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استفز سيدنا عمر بن الخطاب وطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عنقه لأنه أساء إليه إساءة كبيرة. فقال يا عمر اهدأ. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يتصرف بالحكمة، ما يتصرفش بالهوى، ما يتصرفش بالانفعالات، ما يتصرفش حسب طبيعته هو، لا، يتصرف بالحكمة، حكمة الكلام، حكمة النطق، حكمة الرؤية، حكمة السمع، كل شيء يعرضه على منطق الحكمة. الحكمة غطت كل تصرفاته فلا تجد فيه تصرفا طائشا أبدا. علاش مرة تشوف شيخ وكذا وقندرشني وفي موقف استفزاز تقول زعما الشيخ هذا يطلع منه هذا؟ لأنه في لحظة فقد منطق الحكمة واستولت عليه الانفعالات والنفس. واستولت عليها ردود الأفعال الغير المحسوبة. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اهدأ يا عمر، كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب.
1: نعم.
0: قال له يا عمر، أصلي علم فيه في حكمة. يقول له يا عمر معناه حكم عقلك.
1: الموقف هذا الموقف شيء.
0: لا موقف صعيب معناه يجي فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يتهمه ويسب له العرش نتاعه، هو يقول له اهدى، كان عليك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. هذا لا يعني يجد ماذا؟ يجد لهذا الرجل أعذارا كثيرة. أعذار كثير. فماذا قال هذا اليهودي؟ قال يا محمد، والله جربت فيك كل الصفات والخلال والخصال الكل اللي قرأتها في التوراة الكل.
1: نعم.
0: فوجدتها متحققة فيك إلا حاجة واحدة نحب نشوفها فيك وقد رأيتها. شنية هي؟ أن جهل الجاهلين لا يزيدك إلا حلما. أن جهل الجاهلين
1: نعم.
0: كل ما يجهل عليك الناس هضم إلا وتزداد حلما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله.
1: ويزيد
0: من هذا يعمل يزيد أعظم من هذا، يقول فقد تصدقت بالدين الذي أعلم أن الدين أن موعد الدين وأن أجل الدين لم يحن بعد. أنا نعرف اللي مزال الأجل ونعرفك اللي أنت شهدت براءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يحتاجها، لأن الله الذي برأه هو رب السماوات
1: نعم.
0: والأرض هو أعطاه الشهادة وإنك لعلى خلق عظيم. فقال أعلم أن أجل الدين لم يحن بعد ولكني تبرعت بالدين الذي عليك لفقراء المسلمين ومساكينهم خدمة للإسلام. يعني لا يكفي أن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق اليهودية ثم تبرع بهذا المال وحسن إسلامه. وفي بعض الروايات يقولون أنه مات شهيدا يعني غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: لم يكتفي بالشعائرية بالطقوس الشعائرية وإنما مر إلى أقصى إلى المعاملات ثم منها إلى أسنى الإسلام اللي هو الجهاد في سبيل الله وضحى بنفسه في سبيل الله. فنشوفوا كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد من التصوير القرآني لنفسية المشركين. نقولوا احنا ليش تحدث المشركين وبعد تقول لي تحدث فيه على التزكي؟ لأن الأشياء تعرف بأضدادها.
1: نعم.
0: لا نقول الحق لأن هناك باطل، نقول الشر لأن هناك الخير، نقول الصدق لأن هناك الكذب، نقول الأمانة لأن ما يقابلها الخيانة. ولذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل الخلال إلا الكذب والخيانة. قال يطبع المؤمن على كل الخلال. يمكن أن يكون سارقا المؤمن، يمكن أن يكون جبانا، يمكن أن يكون كلها موجودين.
1: نعم.
0: إلا حاجتين ما يكونوش فيهم. ولذلك تعرف المسلم مباشرة الحاجتين أضم الكذب والخيانة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فجاءت الآية تقريرية حاسمة أنه خرج من دائرة حب الله. لماذا؟ لأنه كان خوان لم يكن أمينا. ولذلك يؤتى يوم القيامة بأهل الغدر ويكتب بنور الله معناها لافتة كبيرة جدا هذا غدر دينه، هذه غدرة فلان،
1: خيانة.
0: هذه غدرة خيانة فلان،
1: خيانة.
0: هذه كذا. فأصعب حاجة أن رد بال الإنسان، رد باله من هذا. ولذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي تحب تنجو أعرف أنت شكون يعيش معاك صح؟ قالوا كيفاش يا رسول الله؟ قال كل واحد مؤمن عنده 10 من الملائكة. كنت كل واحد كيفاش 10؟ ما نعرفهم اثنين بركة رقيب وعتيد.
1: نعم.
0: هاي سي جد عندك رقيب وعتيد. وجعل رقيب شبيه رقيب جعله ماذا؟ أميرا على عتيد. ليش؟ فإذا اقترف الإنسان ذنبا شو يقول له؟ يقول له أمهله أنظره.
1: نعم.
0: ربما يستغفر حتى إذا مرت ساعة وساعة وساعة ومرت فترة الإمهال فيكتب على روح. ثم ماذا بعد هذا؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ربي سبحانه. هذا في سورة الرعد.
1: نعم.
0: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
1: نعم.
0: واحد من وراه واحد من أمام. ثم ما له ملك يقف هنا في ناصيته يعرف في سورة يقف الناصية شعم. فإذا تواضع رفعه وإذا تكبر العبد قسمه. ولذلك يقول رب سبحانه في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي
1: والأقدام.
0: هذا واحد. اثنين وأضياته هم خمسة. واحد آخر يحطه على فيه على فم الإنسان. علاش؟ فحارس للجوف يمنع ما يؤذي الإنسان من دخول الجوف. أي حاجة نعم. تؤذي الإنسان يمنع دخولها بهاهي. وبعد ايش يعمل؟ تو اثنين هذوما ستة. اثنين يحرسان العينين يقفوا فوق العينين ويحرسوا العينين باش يبقى الإنسان متمتعا بهذه النعمة. ثم ماذا؟ اثنين تو يقفان على الشفة العليا. شنو الدور نتاعها؟ يقوم مكلفان بتبليغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابتها. هي وتقول لي بعد منها واحد يعمى لا قدر الله في حادث مرور وواحد يتضرب في فمه تكمل بقية الآية. إن
1: نعم.
0: الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
1: ما بأنفسهم.
0: وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. شوف آخر الآية يفسر أول الآية. له
1: نعم.
0: معقبات من بين يديه. هذا أول الآية.
1: نعم.
0: يحفظون من أمر الله. ولكن يقولنا رد بالكم أرأوا إذا جاء أمر الله إيش عمل؟ تخلت الملائكة عن العبد حتى وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: نعم.
0: وكان أمر الله مفعولا. رهي يبعد الملائكة حتى ينفذ في هذا العبد ماذا؟ أمر الله فيه. ما لهم من دونه
1: من وال.
0: من وال معناها من ولي لأنهم يبعدوا حتى يتنفذوا فيه ويجري عليه أمر الله. فشوف القرآن كيفاش صور يتحدث في سورة هذه تحدث على شكون؟ تحدث على المشركين. علاش يتحدث على المشركين والناس داخلين الحرب؟ باش ينبه المسلمين يقولهم ردوا بالكم تتشبهوا بهؤلاء باش أضم. وفي هذه التربية عميقة للمسلمين عن طريق الأضداد والطريقة الإيحائية. هذه تسمى في علم التربية التربية عن طريق ذكر الأضداد. كتقول له أسمع على الليل تقول له رد بالك تكون من الذين يسرقون. معناها أنت تدعوه إلى ماذا؟ إلى الأمان. رد بالك تعمل كذا فأنت تبين له المساوئ. تو نشوفوها المرحلة دي أشي يسميها في الشرع الإسلامي أشي يسمى.
1: نعم.
0: والطريقة الإيحائية. شو معنى الطريقة الإيحائية؟ أنك توحي للإنسان أنك ستصبح بطلا ستصبح كذا. يقولوا أن غاندي كان من أجبن الناس ولكنه في يوم من الأيام خرج إلى الغابة فخرج الغابة مع أصحابه وأصحابه يعرفوا اللي هو خواف بدرجة كبيرة فوضعوه في مكان داخل عندما أوغلوا في الغابة ثم فروا وتركوه. فاش عمل؟ ما وصل لداره إلا المنهار أزرق عليه.
1: نعم.
0: لكن تلك الليلة لم ينم. علاش؟ لأنه بدأ يحدث نفسه ماش يقوله يقول لابد أن أصبح شجاعا.
1: نعم.
0: لابد أن أصبح شجاعا. فكل ليلة يوحي لنفسه اش يعمل؟ يوحى لنفسه أنه سيصبح إيحاء عملية إيحاء سيصبح بطل حتى أصبح بطل وحرر الهند الكل. فكذلك شوف كيفاش معناها القرآن كيفاش يعلمنا. يقول وقت اللي تجي مش ترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يقول أكثر من الاستغفار. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الاستغفار حركة اللسان استغفروا استغفروا. شو معنى تلطموا الفك الاعلى؟ قالوا فتضرب على ماذا؟ ضربات اللسان هلك في الفك الاعلى. ايش تعمل؟ قالك تدغدغ الاماكن التي تختزن فيها المشاعر السلبيه الكل. فكانك شاد وحده شاد قف وتبدا تفرغ فيها. نعم. الحاجه تلصق فيها ايش تعمل لها؟ تحط الفم للقاع وتبدا تضرب من قاعها باش اللي فيها الكل يفرغ. فعندما تكثر من الاستغفار ايش يعمل؟ يتنظف العقل الباطني من عملية تنظيف العقل الباطني من كل المشاعر السلبية. ولذلك حاجة أخرى علمها لنا ديما، أول كلمة في الفاتحة الحمد لله. فعندما توحي إلى الطاقات الموجودة في داخل الإنسان أنك راض بالله بعد مدة، حتى ولو أنهالت عليك عفى الله الجميع المصائب من كل جهة،
1: نعم.
0: بعد مدة تشفى وتولي عندك طاقة روحية اللي كنت تكلم عليها سيد بشير، طاقة روحية كبيرة على مجابهة المصائب اللي انت فيها والأوضاع المزرية. مش أنك تمشي ترمي روحك في المخدرات وترمي روحك في المسكرات وترمي روحك والعياذ بالله الانتحار اللي دب في المجتمعات الإسلامية كل ولت نسب. الحقيقة نسب راهي
1: نعم.
0: مفزعة جدا، حتى في بلادنا موجودة، في القروان أكثر بلاد معناها في عمليات انتحار تاع ناس مازالوا صغار، يعني شباب قصر وشباب في عنفوان شبابهم يقبلوا على الانتحار. علاش؟ لأن السبب نتاعها هي ثم نقص في منهج التربية، ما ثماش منهج تربية صحيح. لو أنه أحطنا بهؤلاء إحاطة كاملة وتأطير مع هؤلاء الفئة وربيناهم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف واجه، شوف معناها يعني يموت بوه وما يشوفهوش، يموت بوه وما زال في كرش أمه، تموت أمه وهو في أشد الحاجة إليها يعني في عمره 6 سنين، يموت عمه وهو في أشد الابتلاءات والمحنة، تموت زوجته وهو في أشد الحاجة إليه. ولكن كل واحد كل ضربة قوية، المصيبة التي لا تقسم ظهري تقويني،
1: نعم.
0: يحولها إلى عامل إيجابي وإلى عامل قوة. هذا إيش معناه؟ التحصين يبدأ من الداخل، وهذا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف القرآن كيفاش يقوله، يعني عندما تحدث على هذا يرفض مساوئ الخمول والتقاعس والتزلف والتملق، فهي رسائل ضمنية لمن تحدثه نفسه بهذه الطرق العقيمة. طرق هذه عقيمة والله. تو نرقد أو على خاطر ثم برنامج في التلفزة انتع قمار وانتع كذا وأنا أربح المليون وأربح من مش عارف شنو أربح كذا، هذه طرق عقيمة. إذا كان كل واحد منا يعمل على القمار هذا، ما عاش نلقوا الطبيب وما عاش نلقوا المهندس وما عاش نلقوا المفكر وما عاش نلقوا الداعي وما عاش كذلك، لأنه الأصل فيه هو أن نعمل. وأنك قال تعالى ولا تكونوا، هذه دعوة لشكون؟
1: نعم.
0: دعوة للمسلمين.
1: ولا
0: تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الأنفال الآية 47. فش يقولهم؟ يقولهم ردوا بالكم، ها هم الحاجات اللي مش نوريهم لك، أضم نحيهم. المرحلة دي ايش تسمى في التشريع الإسلامي؟ مرحلة التخلية. فعمل التزكية يقوم على 2، على مبدأين أساسيين، ركيزتين أساسيين، هي التخلية ثم التحلية. فقال الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا،
1: نعم.
0: ثم يملأنا. يفرغهم. أنت كتجي مش تبني دار وهي فيها دم وفيها، أول حاجة تعملها هو أنك تنظفها خليها على العظم. علاش؟
1: نعم.
0: بعد كتجي تبني على الصح، ما تجيش فوق الحيط هذاك الخايخ واللي خارب واللي حالته حليلة وتقول هاني مش نجيب له سمان. لذلك ما وقع في نيبال هذه الدولة هذه، شو اللي وقع؟
1: نعم.
0: علاش جرفت المياه الكل، الفيضانات جرفت كل البيوت وجرفت يعني عمارات وجرف، لأنهم اكتشفوا وبعد بقت في الوسط بالضبط ثم منطقة خضراء. اللي لاحظك الفيديوهات شنو؟
1: نعم.
0: وقت اللي يجوا يشوفوا جالوها البنية هذيك مبنية كيما نعملوا احنا في بلداننا، نعملوا اكل تحفر في الارض وتصب البازات وتعمل
1: وتعبيها
0: بالسمان وتعمل
1: قواعد صحيح.
0: قواعد صحيح. فالقوة الاخرى انهم يبنوا فوق الارض فوق قشرة الارض، فاول ما جاءت المياه جرفت. هكذا شبابنا اليوم اذا كان ما يكونش محصن،
1: نعم.
0: اراه ما ينجمش يصمد امام المحن. ورب ان شاء الله
1: ينجينا. شكرا شيخ بارك الله فيك. احبابنا الكرام السؤال يقول ما هي اقوى شهاده ذكرت في القران الكريم؟ للتواصل معنا 71 136 000 فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71 130 000. السؤال يقول: ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ شيخ، نواصل معك الوصفة المحمدية في تزكية النفس مع من خلال القرآن الكريم. نعم،
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي الحاجة الباهية والرائعة والمتميزة اللي امتاز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحاولش أنه يكثر على العباد حتى اللي يضيع التركيز نتاعه، بل كان يتكلم قليلا لتفهم كثيرا.
0: نعم.
1: يتكلم قليل ليفهم السامع كثيرا، ويتكلم ليتغير، لا يتكلم ليتشدق، يتكلم ليتغير.
0: نعم.
1: ليتغيروا الناس، أضم الناس.
0: نعم.
1: أضم يتغيروا. هو يقول اجلس، يتكلم هو على المنبر ويقول اجلس، خذ مكانك، اجلس مكانك. واحد من الصحابة جاي، هو يخاطب في ناس في وسط المسجد.
0: نعم.
1: واحد من الصحابة جاي مازال ما دخلش المسجد، جلس في بلاصته ثم. للي فاقوا به الصحابة قالوا: لست أنت المعني بهذا. انظر كيفاش معناها مستعدين طول مباشرة للتغير، يعني
0: نعم.
1: ما يستناش يقعد يناقش. شو أنا مش نقعد جالس للشمس في شمس في المدينة المنورة، مش نقعد معناها في الطريق أنا تتعدى عليه والغبار والدنيا وكل شيء، ما يفكرش مباشرة، يفكر في طاعة الله ورسوله.
0: نعم.
1: طاعة الله ورسوله، يعني النفسية نتاعه جاهزة. فكان يفرغنا ثم يملأنا،
0: يملأنا.
1: الإفراغ.
0: نعم.
1: يسمى التخلية. التخلية من ماذا؟ أنك معناها تنظف هذه النفس مما علق فيها من الشوائب. شو معناه؟ أنت عندك كاس وشفت فيه برشا حاجات، قبل ما تصب فيه الماء وتشرب باش تعمل، يلزمك تغسله بالقدا بالقدا. ليش؟ باش تحمي نفسك. ثم عندما تشرب تتلذذ هذا الشراب، اما عندما تشرب فيه وهو على حاله ملوثا فيصبح الشراب مقززا. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلية النفس من 3 آفات ذكرت في القرآن الكريم، وهي هذه الصفات الثلاثة والآفات هذه تميز المسلم عن غيره، فهي صفات للمشركين والمنافقين، فهي دعوة عميقة جدا من الله سبحانه وتعالى باش ما تكونوش فيها. راهم لا يمكن أن تصبح زكي النفس إلا إذا تخليت عليهم 3 هضم اللي هم سبب نتاع البلايا كل، ويخلي الإنسان أسير يبقى ديما سجين نفسه لا يتحرر. ثم ناس يعيشوا أحرار حتى إن وجدوا في مغارات، ثم ناس يعيشوا أسرى وهم موجودين في الهواء الطلق. فأنت ربي سبحانه يدعونا إلى التحرر من أنفسنا حتى ما يكونش الإنسان. أرأيت من اتخذ إلهه
0: هواه
1: أفأنت تكون عليه وكيلة؟ ثم شكون يتخذه؟ فإيش معناه؟ يعني يعبده، يعني
0: نعم.
1: هو عبيد ليس حرا. تخلية النفس من 3 آفات مدمرة للفعل البشري. أنا هم 3 حاجات: البطر والرياء والصد عن سبيل الله. شو معناها البطر اللي ذكرت في الآية: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم
0: بطرا.
1: وش معناها البطر؟ البطر هو الطغيان والتكبر وطلب السمعة والفخر أمام الآخرين ليس فيها ابتغاء لوجه الله. هذا إيش معناها بطر؟
0: نعم.
1: يعني كل واحد يعمل عمل من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يتكبر به عن الناس، من أجل السمعة، من أجل الحمد، من أجل جلب يعني انتباه الناس إليه أنه صاحب خير، فهذا يسمى بطرا. إيش معناها؟ ومنها تبتر، يعني كأن بطرت أعماله. بطرت بمعنى قطعت، لم تصل إلى الله. أقصد الكلمة كيفاش؟ بتغيير حرف فقط.
0: نعم.
1: يتغير المعنى. إذن 3 آفات هذه دعانا إليها إلى ماذا؟ إلى أن نتخلى عنها. أول حاجة قال الصحابة: أخرجوا ديما في سبيل الله، كل عمل تقوم به تسبقه نية. ولذلك أعظم حديث على الإطلاق ذكر في الأربعين النووية هو حديث النية:
0: إنما الأعمال بالنيات.
1: وقالوا هذا الحديث سيدي بشير توفر.
0: نعم.
1: فيه 13 يعني شرطا من شروط الصحة.
0: سبحان الله.
1: 13 شرط واثنين. هو الحديث هذا فيه 70 مسألة فقهية، فيه 70 مسألة مش مسألة واحدة.
0: نعم.
1: الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله استخرج منه 70 مسألة فقهية نظرا لأهميته. وش يقول هذا؟ هذه حاجة واحدة، أن كل عمل صالح تسبقه نية صالحة متوجهة إلى الله.
0: شكرا شيخ مرنخ. المكالمات الهاتفية ليجيب عن هذا السؤال: ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم حبيبي.
2: أنا سيدي بشير.
0: مبارك فيك، شكرا. اسم الكريم.
2: ربي نور سبيك.
0: شكرا.
2: عمر سميدي.
0: مين سي عمر؟
2: سيدي بوزيد.
0: عمر تليلي سيدي بوزيدة.
2: سيدي بوزيدة الصعيد الجنوبية.
0: نعم، تفضل سي عمر.
2: هذا من عند الله، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: نعم، شكرا سي عمر. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: محمد المنصف التويري من جندوبة.
0: سي محمد
3: المنصف.
1: محمد المنصف.
0: المنصف من جندوبة. مرحبا سي محمد.
3: وبيك سيدي.
0: تفضل سي محمد، الإجابة.
3: الإجابة الآية 18 من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
0: شكرا سي محمد، بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
0: نواصل شيخ لحظة المكالمات الهاتفية. نعم.
1: وقد جاء في تفسير هذه الآية اللي هي كانت في سورة الأنفال للقرطبي، يقول: المقصود بالآية هو أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر، فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله ابن ثعلبة.
0: نعم.
1: يقول أن أبا جهل حين التقى القوم في بدر قال: اللهم أقطعنا للرحم، يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ وأتانا بما لا يعرف، فأحنه بمعنى أهلكه، يدعى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة، فكان المستفتح. ولما وصلوا إلى بدر ربي سبحانه ارتد عليهم دعاؤهم، هذا دب الخلاف بينهم وتزعزعت صفوفهم الداخلية. وهذا بداية النصر، هو حينما يدب الخلاف بين المتحالفين، فربي سبحانه دخل ما بيناتهم هذا. ورأى عتبة في المسلمين ما لم يرى غيره. شو معناه؟ قاعد يشوف هذا عتبة مع جيش المشركين، ها هو من مع جيش المشركين، ولكنه رأى في المسلمين ما لم يرى غيره من المشركين معه.
0: نعم.
1: شنو اللي شاف؟ شوف معناها دعم ربي سبحانه وإغاثة رب. أما والله إني لا أرى قوما شو يضربونكم ضربا أما ترون كأن على رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم سيوف. شاف ربي صور له هذا أشجعهم روع عتبة.
0: نعم.
1: أشجع واحد فيهم. شوف ربي شعمل دخل في قلبه رعبا شديدا.
0: شكرا شيخ. نعود لنخذ المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
4: رشيد دخياري.
0: نعم.
4: رشيد دخياري.
0: مين سي رشيد؟
4: سيدي حسين. مرحبا سيدي حسين ولاية تونس.
0: تونس، مرحبا. هاي أعطي الإجابة سيدي رشيد.
4: الإجابة ربي سبحانه ذكر وذكر الرسول معناها قال له: إنك لا على خلق عظيم.
1: وإنك لا على خلق.
4: وإنك سمحني راني مجدود كتب بسيط.
1: ربي إن شاء الله يوفقك.
4: عفاك الله.
1: ربي يوفقك إن شاء الله لما فيه الخير.
0: ربي يشفيك يا أخوي رشاد، وربي يمتعك بالصحة والعافية. شكرا سي رشاد، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: عليك السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
5: محمد الطرخاني من بوسالم.
0: سي محمد
1: الطرخاني.
0: طرخاني بوسالم. مرحبا سي محمد. أي
5: فيك عايش. أقول شهادة أن ربي سبحانه يذكر النبي وأنك على خلق عظيم.
0: شكرا سي محمد.
5: شكرا.
0: نواصل في خط حضر المكالمات.
1: إذا العتبة هذا شعمل ربي سبحانه يبث في صدورهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوت بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا.
0: نعم.
1: يا أولي الأبصار. فأشعمل الذي شاف كأنه معناها المسلمين قاعد يشوفهم، يقول والله يقسم على ذلك: إني لا أرى قوم يضربونكم ضربا. قالهم أنا نشوف فيهم توا داخلين عليكم يضربوا ويفشخوا فيكم تفشيخ. أما ترون كأن على رؤوسهم الأفاعي، فوق رؤوسهم موش قاعد يشوف في خوضة.
0: نعم.
1: موش يشوف في درع، موش يشوف في قناع، قاعد يشوف في أفاعي، كأن وجوههم وكأن وجوههم السيف. يشوف في الوجوه تاع المسلمين كأنها سيوف، أخص ربي سبحانه هذه بداية ينصركم الله بماذا؟ بغوثه، أنه يخيل إلى المشركين أن يدخل إلى قلوبهم فيصيبهم الرعب، والرعب هو أول بداية النصر. حكيم بن حزام هذا ما شوفوه هذا الراجل الصحابي تشوف شنو مش يعمل.
0: شكرا شيخ، نأخذ مكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
6: عليك السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
6: أم السعد حاجبي.
0: مين أم السعد؟
6: من جماعة سيدي ولاد سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد.
6: إي ولاد سيدي بوزيد أم السعد حاجبي.
0: أعطي الإجابة أم السعد.
6: الإجابة حبيت نتصل بيك من حبكم ونعزكم ونقدركم وكذا تحت
0: ظنك. ربي يبارك فيك يا لالا، شكرا.
6: ظنك اللي استحملت ربي لليوم اللي تحصلت عليكم.
0: على أنت ما تحصلتش عين قبل؟
6: البت مستحيل، هذه أول مرة.
0: هاي إن شاء الله. إن شاء الله ديما تحصل علينا يا أم السعد.
6: إن شاء الله بجاه محمد ومركعة ومسجد وبترسول ومرأة والديه.
0: بارك الله فيك، محلى دعوتك، شكرا.
6: بكك.
0: بارك الله فيك. عندك إجابة ولا ما عندك إجابة؟
6: اليوم عندي الساعة.
0: ما يساس، تصل بينا مرة جاية يا أم السعد، ننتظر إجابة منك مرة جاية. شكرا يا أم السعد.
1: يرحم والدي. دعوة باهية.
6: إن شاء الله ديما حيين.
0: نعم.
6: إن شاء الله ديما حيين وتهنين وبارك الله فيك ويعطيكم الستر على الستر.
0: وأنت بالأمثل، يبارك فيك يا لالا، شكرا، محلى دعوتك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
7: عبد الوهاب دغوشي من توفا.
0: عبد
1: الوهاب.
7: عبد الوهاب.
0: نعم.
7: وإنك لا على خلق عظيم.
0: خير بحت معانا قبل سي عبد الوهاب.
7: ربحت مرتين وقت مشات شوي كان ظروف ما خلتش الزواج الزوج. ربحت مرتين ما خلتهمش الزوج.
0: خطر ثم مرة سي عبد الوهاب نتذكرك أنا. صحيح. يعني أنا نتصل عليك. نتصل عليك.
7: ما يجاوب.
0: أنا نتصل عليك برشا مرات ومتهز علي التليفون.
7: صحيح
0: معقولة تصل علي برشا مرات، لو نتصل برشا مرات لو يتصل لي بهز التليفون لو نلغيه بالنسبة لي.
7: معقول صحيح بالحق الشيخ،
0: واضح
7: مرة ما
0: عزيز
7: بالحق
0: التليفون. واضح. مرحبا بك خوي، شكرا، بارك الله فيك. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. مرحبا لنا، شكرا. الاسم الكريم.
8: اول مره نتصل بيك، اول مره نشارك معاكم.
0: مرحبا. مرحبا لالا، انت تو صبحتي بنت البرنامج مادام اول مره تشارك معنا وتقبلتي. مرحبا بك لالا.
8: لا انا كل حصه نسمع باذن الله.
0: نحبوك تشارك نحن.
8: ما تحصلش يا بشير
0: برشا مرات تطلب تحصل باذن الله.
1: قاعده تستفيد انت باذن الله
8: ان شاء الله. الله.
0: أعطي الاسم. اسمك أختي الغالية.
8: اسمي نادرة عطية من حمامسوس.
0: نادرة
8: عطية من حمامسوس.
0: هي حمامسوس.
1: سوس.
0: سوس. أعطي الإجابة للي.
8: الآية 19 من سورة الأنعام. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم.
0: شكرا يا نادرة، بارك الله فيك. وقد معنا دخل برنامج تسمع الإجابة الصحيحة للي. نمر للمكالمة الموالية. هناك مكالمة على ما أظن. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم وبعد من قدام الراديون حبيبي. ابعد شوي على الراديون.
9: عبد الحميد بن دياب ريان المدينة.
0: عبد الحميد من ريان.
9: دياب ريان المدينة.
0: تفضل سي عبد الحميد.
9: طالما أنا في سورة القلم إنك على خلق عظيم.
0: لعلى خلق عظيم. نعم، شكرا. نمر للمكالمة الموالية. إن وجدت هناك مكالمة نواصل سيخة تحضر المكالمات. نعم
1: نعم، هذا حكيم بن حزام.
0: نعم،
1: هذا الرجل بشوف صاحب العقل كيفاش، واللي عقله مجمده ومحنته وين يؤدي به. جاء في جيش قريش لمحاربة المسلمين.
0: نعم.
1: لكنه تبين له أن الغلبة ستكون للمسلمين.
0: نعم.
1: عرف يعني بقوة الحدث اللي عنده والفطرة نتاعه السليمة أن الغلبة ستكون للمسلمين، فحاول أن يثني قريش عن محاربة المسلمين. قال لهم سايب عليك.
0: نعم.
1: أظن رم ناس ما تنجمهمش، ولكن الكبر في كل زمان ومكان لا. نعم. يمكن أن يترك الحق يتحرك. الكبر هو الذي يعني منعهم أن يعترفوا بالهزيمة وأنهم يتركوا المسلمين في حالهم رغم كثرة عددهم وعدتهم، لأن أهل الكبر إذن أن انتصار الحق معناه زوالهم من الوجود، معروفة هذه. لذلك يحاربون الحق بكل الوسائل، وأينما ظهرت بوادره يهرعون إليه للقضاء عليه في المال. وهذا الرجل صاحب الرأي السديد أسلم وحسن إسلامه.
0: شكرا شيخ. السؤال على ما أظن ما فهموش المستمعين الكرام، ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ يضرب ما الشهادة قد
1: تبنى عليها الشريعة كل
0: أن ربي سبحانه وتعالى يعظم نفسه. نعم، ثم الشهادة أقوى وأكبر بأن ربي سبحانه وتعالى يعظم نفسه. يعني قربت لكم على ما أظن، إن شاء الله ربي سمحني لأني ما قربتش من الأول. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
10: معك نجوى.
0: نجوى
10: من ولاية منوب.
0: مرحبا يا نجوى،
10: حبيت أشارك معك، حبيت نحيي الشيخ عبد الباقي المغراوي وأنت.
0: بارك الله فيك يا نجوى.
1: بارك الله فيك.
0: أول مرة تشارك معنا نجوى؟
10: نعم،
0: أول مرة تشارك معنا.
10: أول مرة.
0: مرحبا لال، إن شاء الله دي تقدم تشارك. هيعطي الإجابة يا نجوى. إن شاء الله عندك إجابة.
10: الشهادة هي شهادة حادثة الإفك.
0: نعم،
10: حادثة الإفك.
1: حادثة الإفك.
0: حادثة الإفك. شكرا يا نجوى، أخذ معنا اسمع الإجابة يا نجوى. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم. الاسم هذا نعرفه.
11: اسمي حبيب، حبيبة الشرادي من القيروان.
0: حبيبة
1: الشرادي،
0: الشرادي القيروان. شاركت معنا قبل يا حبيبة؟
11: لا لا، أول مرة.
0: أول مرة. مرحبا. هاي
11: تفضل. هاي
0: هاي يا حبيبة، ما تحشمناش.
11: الإجابة شهادة الله لنفسي بالوحدانية.
0: يعطيني الآية.
11: هي في سورة آل عمران.
0: اي نعم.
11: في بشير.
0: نعم مين عم اسمع فيك لالا.
11: نحب كتاب شفاء.
0: هي يعطيني الإجابة، ما عطنيش الإجابة، قلت يعطيني في آل عمران. أعطيني الآية، أعطيني الآية يا حبيبة. انت تعرف يا العمر مسك مستحضرتها؟
11: نعرفها لكن مش مستحضرتها.
1: لا مش كوني دافع عليها.
0: يسار خط ثم في الاستوديو، شكون يدافع عليك يا حبيبه؟ صح عليك.
1: واحد قروي كيف؟
0: طب ما واحد قروي كيف كيدافع عليك في الاستوديو يا حبيبه؟ شكرا يا حبيبه. وقعد معي تسمع الاجابه حبيبي، تسمع الاجابه يا حبيبي. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
12: عبد الله ولاد نصر.
0: عبد الله
12: ولاد نصر.
0: منين سي عبد الله؟
12: نعم.
0: منين منين؟
12: سيدي بوزيد.
1: سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد. مرحبا سي عبد الله.
12: فيك.
0: الإجابة سي عبد الله.
12: الإجابة هي الآية 18 من سورة آل عمران.
0: نعم.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما لا إله إلا هو العزيز.
0: شكرا سي عبد الله، شكرا. بارك الله فيك. وقدم على آخر البرنامج تسمع الإجابة. نمر للمكالمة الموالية على ما أظن هي آخر مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم.
13: عليك السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
13: أيمن.
0: مرحبا سي أيمن. منين سي أيمن؟
13: مجربة. مجربة.
0: جرب. أي أنت آخر مكالمة يا سي أيمن، ما تحش منها شيء، أعطينا الإجابة الصحيحة.
13: أشهد أن لا إله إلا هو الملائكة بالقسط.
0: أعطيني الآية صحيحة يا سي أيمن.
13: أشهد أن لا إله إلا
1: هو. شاهد أن
13: لا إله والله الملائكة بالقسط.
0: أنت حل المصحف وقاعد تقرأ في الآية سي أيمن.
13: لا لا.
0: إما أنت كيفاش تقرأ؟ أنت حفظ الآية حفظها، تعرفها ما تعرفهاش، كيفاش أشهد؟ ثم أشهد أن لا إله إلا الله فهكا آية.
13: أشهد.
0: هكا
13: أشهد.
0: فين هذه؟ فين؟ فين الصورة؟
13: سورة آل عمران.
0: سورة آل عمران تعرفها ولا سمعتها ولا كيفاه؟
13: لا سمعتها سورة آل عمران.
0: لا لا لا، أشهد وسمعتها. ما عند شكون سمعتها؟ سمعتها ثم شكون نطق فيها في البرنامج؟
13: لا لا، المصحف تشهد.
0: شكرا شي أيمن، بارك الله فيك. قد ما دخل برنامج اسم الإجابة أحبابي الكلام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.
14: إشهار. صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
15: إشهار

شبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. شيخ، قبل ما نواصل معك خلينا نعطوا الإجابة خطر قاعدين الناس يستنيوا فينا. شارك معنا على ما أظن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. شاركوا معنا. سيدي بوزيد، جندوبة، تونس، سيدي بوزيد، توزر، سوسة، أريانا، منوبة، القروان، سيدي بوزيد، وكذلك عنا من هودي، من جربة مدنين. معناها السؤال يقول: ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ نعم، هناك من قال وإن

0: شيخ.
1: إذن الشهادة تقوم عليه يقوم عليها الدين الكل.
0: نعم.
1: بغير الشهادة ذيك.
0: نعم.
1: ما ثماش دين ولو جئت بأخلاق العالمين. أخي حاتم الطائي مش كان له أخلاق يعني لا مثيل لهذا، يعني يضرب به المثل في الكرم والجود والعطاء، لكنه
0: نعم.
1: لا تشفع له عند ربه. كثير من اليهود ومن النصارى ومن غير ذلك لهم من الأعمال اللي لا يمكن تقديره، ولكنها لا تشهد لهم. لماذا؟ لأن السقف الصحيح والأرض الصلبة اللي مش يقف عليها ما هيش موجود، اللي هي التوحيد.
0: نعم.
1: فأكبر شهادة تتبني عليها الدين الكل ويقوم عليها الدين الكل بما فيه من عقائد، بما فيه يعني من أخلاق ومعاملات وكل شيء، يجب أن يكون مبنيا على ماذا؟ على عقيدة التوحيد. ولذلك
0: نعم.
1: قال تعالى شاهد الله، هو بيده، هو أدرى حتى مخلوق، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربون، لا يمكن معرفة الخالق على حقيقته إلا هو.
0: نعم.
1: هذه من الأسرار. شهد الله أنه الهو تعود على الله.
0: نعم.
1: لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
0: نعم.
1: ولهنا جاءت العزيز الحكيم، يعني عزت أسماؤه وصفاته وقدرته بحيث لا يطالها مخلوق أبدا، مهما كانت هذا المخلوق من المخلوقات السفلية أو من العلوية، لأنه
0: نعم.
1: عزيز حكيم. والعزيز هو لا تطاله المخلوقات أبدا. فهذه أعظم شهادة على الإطلاق، والله ورسوله أعلم.
0: شكرا شيخ. الفائزين اليوم هم ثلاثة من الناس من غير ما نقوموا بالقرعة. عنا سي محمد المنصب من جندوبة، مبروك عليك يا سي محمد. وعنا حبيبة الشراردي من القروان، حبيبة. وكذلك عنا سي عبد الله بن سيدي بوزيد. عنا سيدي بوزيد اليوم، وعنا القروان، وعنا جندوبة، ثلاثة ولايات فازوا معنا اليوم. إن شاء الله يا ربي البقية اللي ما فازوش اليوم يفوزوا المرة الجاية، إذا اتصلوا بنا نواصل شيخ معك. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تو مازلنا في مرحلة التخليه، علاش ناخذوها من خلال الأضداد، يعني طريقة منهج الأضداد، طريقة الأضداد وطريقة الإيحاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة وفي هذه الغزوة المباركة يوري فينا القرآن، يعاضده، يحالفه، يوريه، يقول له شوف هامش يوريك أخلاق الكفار هذم وأخلاق المشركين وأخلاق هذم المنافقين، باش المسلمين يتربوا من هذا ويتعلموا وينحوا إذا كان صاورتهم أشياء في أنفسهم، يحاولوا يتخلصوا منها حتى يوصلوا إلى مرحلة التحلية. وقت يوصلوا إلى مرحلة التحلية أبدأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع الأشجار المثمرة التي ستؤتي أكلها كل حين.
0: نعم.
1: لقد كانت القوة المعنوية لجيش مكة متزعزعة، ولذلك يدخل القرآن في نفوسهم من داخل، يصورهم منه. مهما كان أي مصور على وجه الأرض، مهما كانت له من العبقرية ومن الوسائل المتطورة والتقنيات، لا يمكن أن يصور حقيقة النفوس وما يختلج فيها، بينما القرآن يقدمها يعني غضة طرية سهلة واضحة جلية، يعني أصبحت نفوسه متزعزعة. وقد أظهرت قريش القوة والعزم والثبات، وكانت تضمر الداخل الخوف والجبن والتردد، وكانت لرؤية، أقصد رؤية فقط نتاع واحدة منهم كانت كافرة، زعزعتهم. شنو هو الرؤية هذه؟ هذه عاتكة بنت عبد المطلب، شبه أثرت يعني رؤيتها وقت اللي أطلعت عليها أهل قريش، أثرت فيهم تأثيرا سلبيا كبير ياسر. وهذه من الجنود الخفية التي يبعثها الله على معنويات أهل مكة، شافت الرؤية. فقد رأت أن رجلا استنفر قريش، قالهم أني أنا راني موجود فوق الجبل، طلع في أعلى بلاصة في الجبل ويتشوف فيه وعنده صخرة، فألقى بهذه الصخرة من رأس الجبل، سيب الصخرة، استنفرها، قال ما سيدي بلغتنا احنا أيكم إذا كانكم أقوياء أخلتوا علي، هاني أنا طالع فوق رأس الجبل وانتم ايجوا عملوا، وهاني هاز حجرة واش نسيبها عليك. وقت اللي وصل فوق الجبل سيب الحجرة ذيك، فتفتتت ودخلت سائر دور قريش وهي تحققت، لأن أصابهم الحزن وأصابهم الخذلان.
0: نعم.
1: وأصابهم الأسى في هذه المعركة، لأنه مات فيها صناديد قريش كل، ولكن موت مش موت معناها في أرض الوغى.

0: في أرض المعركة، وإنما ماتوا موتة خسيسة، لأنه هذا أبا جهل اللي هو الصنديد اللي هو بيرمز للقوة وللحكمة وللجبروت وللتسلط، شكون يقتل؟ يقتله طفلان لم يت... غلامان لم يتجاوز 12 من عمرهم، واثنين بقى على وجه بقي يعني فيه قيد من الحياة.
1: نعم.
0: فجاء أحد الصحابة وداس بقدمه على عنقي حتى يعني حتى لفظ أنفاسه، داس بعنقي. قالوا له عليه، قالوا لأن هذا ما يستاهلش باش نمسه بيدي التي عهدت رسول الله، وإنما
1: صلى الله عليه وسلم
0: وإنما أطأه بقدم، يعني موتة خسيسة، في حين أن نرى المسلمين يموتون وهم واقفين، يموت واقف.
1: نعم.
0: المرأة الفلسطينية اللي دافعت، هذه اللي دافعت على زوجها وعلى ولدها المصاب، ايش عملت؟ افتكت السلاح من عند المستوطنين الصهاينة، وش عملت؟ وضربت وقتلت منهم اثنين وماتت وهي واقفة، ماتت في الميدان. أي عز هذا وأي شرف.
1: نعم.
0: لذلك اللي يموت الموتة هذيك يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه
1: شيء.
0: ثم ماذا؟ يزف إلى الجنة زفة، كأنه مش يوم عروس، مش يوم زفاف، مش يوم يعني. وتأتي تلك المرأة بإذن الله على أجمل حوريات الدنيا كل، على أجمل نساء الدنيا كل.
1: نعم.
0: وتزفها الملائكة وحدها، هي وحدها تزف، يعني زف. علاش يزف وحد؟ لأن ما عندهاش شكون يضاهيها من شدة كرامتها على الله، فلا يجد لها إلا الملائكة والحور العين، هم اللي يهزوه، لأنهم هذوك هم اللي يكونوا في المقام نتاعها، يعني ما ثماش شكون كيفها في الدنيا. وزيد ربي سبحانه يعطيها تشفع في 70 من أهل بيتها، لأنها ماتت عزيزة كريمة. هاوش معناه يموت؟ الفرق بين أنه يموت مداسا.
1: نعم.
0: بالأقدام، وبين أن يموت هو واقف في أرض الميدان. هذه كل مرحلة التخلية، كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ينظف في نفسية الصحابة حتى يكون منهم صناديد، حتى يكون منهم ناس مقبلين على الموت وهو غير مدبرين، مقبلين على ربي، وهم يتزاحمون على الاستشهاد في سبيل الله كما يتزاحم الناس على البقاء على قيد الحياة.
1: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد ونكمل الكلام في الأسبوع القادم بإذن الله السميع العليم. التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق، وهي أمانتكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذا زيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. أحبابنا الكرام، نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إلى ذلك الحين، أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك.

الذي خلقك فسواك فعدلك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذي باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب. من القلب.
0: إلى القلب.
5: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
6: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
7: قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم، ثم اهجهم وجبريل معك.
8: سمعا وطاعة يا رسول الله.
9: قبل أن تذهب يا حسان، قل شيئا تطيب له نفس رسول الله.
8: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لأقولن ما يسرك. أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد. فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند. وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد. لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا أوس.
0: كيف حالك يا حسان؟
1: بخير ما دام رسول الله فينا.
0: الحمد لله، فالأنصار ملتفون حوله، لا يألون جهدا في نصرته وإظهار دعوته،
1: رغم أنف يهود ومن والاهم،
0: ورغم أنف قريش وأتباعهم. ولكن قل لي يا حسان، هل عملت بوصية رسول الله؟
1: أفي هجاء قريش؟
0: أجل،
1: كيف لا أنفذ أمرا أراده رسول الله؟
0: من هجوت إذن؟
1: هجوت عدو الله أبا البختري بن هشام.
0: ماذا قلت فيه يا حسان؟
1: قلت: وما طلعت شمس النهار ولا بدت عليك بمجد يا ابن مقطوعة اليد، أبوك لقيط ألأم الناس موضعا، تبنى عليك اللؤم في كل مشهد. إذا الدهر عف في تقادم عهده على عار قوم، كان لؤمك في غد.
0: لا فض فوك يا أبا الوليد، لا فض فوك، فزدنا بالله عليك.
1: أيلذ لك أن تسمع هجاء قريش؟
0: كيف لا يا حسان، كيف لا، وهم الذين آذوا رسول الله وأخرجوه.
1: صدقت، والله لأكونن حربا عليهم، ولا أسمعنهم هجائي وشتمي كل يوم، ولا أفضحنهم بين العرب.
0: بارك الله فيك يا حسان، بارك الله فيك، ولكنك نسيت رأس الشرك أبا جهل.
1: لا والله لم أنسه، فقد هجوته هجاء مقذعا سيطير له لبه وينخلع قلبه.
0: هات أسمعنا إذن، فبشعرك نشتفي يا حسان.
1: سماه معشره أبا حكم، والله سماه أبا جهل، فما يجيء الدهر معتمرا إلا ومرجل جهله يغلي، وكأنه مما يجيش به مبدي الفجور وثورة الجهل. أبقت رياسته لمعشره غضب الإله وذلة الأصل، إن ينتصر يدنى الجبين، وإن يلبث قليلا يود بالرحل. قد رامني الشعراء فانقلبوا مني بأفوق ساقط النصل، يخشون من حسان ذا برد هزم العشية صادق الوبل.
0: بأبي أنت وأمي يا شاعر رسول الله، ما أشدك على أعدائك وما أبرك لدينك؟
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا

0: تبا ليهود يا عمرو، تبا لهم، انهم من فكوا يكيدون للاسلام واهله.
1: ويحهم، اما ان لهم ان يتبعوا دين الله.
0: كيف يفعلون وهم يحاولون اثارة الفتن والايقاع بين الاوس والخزرج؟
1: سحقا لهم، انهم يفعلون هذا بغيا وحسدا وظلما لما خص الله به العرب برسول الله ونشر دعوة الله في الارض.
0: هم والله اهل نفاق وفتنة، يسألون رسول الله ويشقون عليه ويحاولون ان يلبسوا الحق بالباطل.
1: وهل يضير ذلك رسول الله؟
0: لا، فالقرآن ينزل فيهم ما يسألون عنه.
1: تبا لهم، ماذا يبغون من هذا؟
0: لا يبغون الا طمس الاسلام وقهر اهله.
1: ولكن الله لهم بالمرصاد، ولن يفلحوا بعد ذلك ابدا.
0: نعم، لن يفلحوا ان شاء الله. ولكن قل يا عمرو، من هؤلاء الذين يرفعون راية الكيد والعداء من يهود؟
1: انهم كثيرون يا عروة، منهم حيي بن اخطب وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وابو رافع الاعور وسلام بن ابي الحقيق وغيرهم.
0: الم يتصد لهم حسان بلسانه يصدهم عن رسول الله؟
1: بلى، جزى الله حسانا خيرا، فقد آذاهم بشعره وأوجعهم بهجائه.
0: قاتلهم الله، إنهم قوم كيد ومكر.
1: الله خير الماكرين يا عروة، دعهم في طغيانهم يعمهون، وهلم لنرى ما سيفعله رسول الله.

0: نحن والله الفائزون برسول الله يا أهل يثرب.
1: الحمد لله، جاءنا النور بعد أن كدنا ألا نراه،
2: وهدانا الله إلى دينه بعد جهل وضلال،
3: وأخرجنا من الظلام إلى النور بإذنه،
0: وبعث لنا محمدا هاديا ونذيرا.
1: ألا قلت في رسول الله شيئا يا حسان؟
0: بلى يا عروة.
1: إذن هات أسمعنا بالله عليك.
0: والله ربي لا نفارق ماجدا، عف الخليقة ماجد الأجداد، متكرما يدعو إلى رب العلا، بذل النصيحة رافع الأعماد، مثل الهلال مباركا ذا رحمة، سمح الخليقة طيب الأعواد. إن تتركوه فإن ربي قادر، أمسى يعود بفضله العواد. والله ربي لا نفارق أمره، ما كان عيش يرتجى لمعادي. لا نبتغي ربا سواه ناصرا، حتى نوافي ضحوة الميعاد.
3: أحسنت يا أبا الوليد، أحسنت.
1: أجل، والله لولا رسول الله لكنا من الخاسرين.
0: وأنت والله يا حسان قد نلت رضا رسول الله، لأنك الذائد عنه المنافح عن دينه.
1: مهلا يا أوس، إلى أين؟
2: إلى رسول الله لنرى ما سيفعل مع يهود.
0: تبا ليهود، ماذا بهم؟
2: أما علمت أنهم يضيقون عليه ويمكرون به؟
0: ولكن ألم يسلم حبرهم عبد الله بن سلام؟
2: بلى، ودعاهم إلى الإسلام وقال:
3: يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته.
1: وماذا كان من يهود يا أوس؟
2: أصروا على كفرهم وعنادهم.
0: هم والله قوم أهل غدر وكذب وفجور. تعالوا الآن لنرى ماذا يريدون من رسول الله.
4: وغدا نلتقي
5: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا

0: حلقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 523 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 77 إلى الآية 84 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجري
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
4: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
4: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
4: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
4: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
1: إنكم لتأتون الرجال

0: انظر كيف كان عاقبة المجرمين
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
0: أحسنتما، بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
0: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.

0: وهي كذلك رخوة مجهورة مطبقة. وبهذا نرى أن الحرفين يشتركان في ثلاث صفات ويفترقان في المخرج وصفة الاستطالة، فيتعين على القارئ بنطق الضاد من مخرجها وتوفيتها حقها من الاستطالة، فيتعين على القارئ نطق الضاد من مخرجها وتوفيتها حقها من الاستطالة وتمييزها من الضاء. وذكر لنا المؤلف عليه رحمة الله في الأبيات المقبلة إن شاء الله الكلمات التي وردت في كامل القرآن بالضاء، وسنذكرها إن شاء الله في الحصص المقبلة. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
1: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
0: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
0: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
1: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
0: إنكم لتأتون الرجال.

0: انظر كيف كان عاقبة المجرمين.
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: أكبر, الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
2: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
2: ألو.
3: ألو.
2: السلام عليكم.
3: السلام يا شيخ.
2: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
3: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
2: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت. السلام عليكم.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
2: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
5: والحمد
2: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرت، بارك الله فيه، ما قصرت، بارك الله فيه.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
7: تعليم القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
9: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة، خير من صدقة يتبعها أذى. الآية 263 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، بدخول الغاية، الآية 266 من نفس السورة. إذن نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية.

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل.

0: نار فاحترقت
1: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
0: أيود أحدكم أن

إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن ننتقل أريد أن أبين أشياء في الحقيقة. هي سئلت من قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم من طرف الإخوة. أردت أن أبين إخواني السادة المستمعين والمستمعات من قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، يعني بعد ما أكملت الحصة وجه إلي السؤال في قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. وأنا قلت لكم إن شاء الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله لما نحفظ القرآن كامل القرآن ننتقل إلى القراءات، ومن خلالها إن شاء الله نبين الدلالة اللفظية في كتاب الله. وباش نبدأ نعطيكم ما هو النسخ، النسخ لغة واصطلاحا، وما الفرق بين النسخ والبداء. وقلنا أن النسخ ينقسم إلى أربعة، معناها إلى بدل أو إلى غير بدل. إذن قال فإن كان النسخ إلى بدل كان إلى نسخ بدل أخف أو بدل أثقل أو بدل مساو يكون، بمعنى ذلك يكون إلى غير بدل، وذلك في صورة المجادلة. قال تعالى

إذن كما قلنا، وكذلك ننتقل إلى القسم ولغة واصطلاحا، وما الفرق بين القسم والقسامة إن شاء الله كم قلنا من الحياة بينها، وكذلك ننتقل إلى الأمثال في القرآن اللي هي نحن بينا المثل تقريبا، أعطيناه لمحة قلنا في تعريفه المثل أو كالمثل والمثيل، أي المثل كالمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه وزنا ومعنا، والمثل تعريفه هو القول السائر الذي يشبه مضربه بمورده. إن شاء الله طوى نزيد نشرحها أكثر. ولهمنا اليوم هو الجدل، الجدل اللي هي لأن الآية هي ألم ترى إلى الذي حاجة، هي تابعة في الحقيقة للجدل. نعرف ما هو الجدل، هو الجدل في القرآن لابد عنده أصول، لابد الإنسان يتعلمها إن شاء الله كم كنا حيين نعطيها لكم إن كان في العمر بقية إن شاء الله. إيش قلنا؟ تقول لي ما هو، إشنو الجدل؟ تعريف الجدل في القرآن الكريم المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإنزال الخصم. الجدل في اللغة له معنيين أساسيين مأخوذ من الجدل، أي بمعنى الفتل، يلوي طرف الحبل على الآخر فيعطيه قوة، وإما مأخوذ من الجدل بمعنى الطرح أرضا، جدله صارعه طرحه أرضا، وأن الفتل للحبل يعطيه قوة، فكذلك يفتل صاحبه ويحوله إلى حجته، بمعنى يتجادلان إلى أن يلقي عليه الحجة، فكأنه أشبه ذلك أنه صارع أخاه، أي طرح صاحبه أرضا، بمعنى ذلك توا الحبل نقول نحن تجيب طرف واحد يمسك من الأول واحد من الآخر، وتجيب قطعة أخرى بمعنى تحطها معها وتبدي تلوي فيها، ولا نقول نحن أن ترى بو اثنين ولا بو أربعة ولا بو ستة، كل ما تزيد معناها قطعة وتحطها عليه وتلواها يزداد قوة. هذا ما عند أهل الاختصاصيين يعرفوهم، نقولوا نحن الفتل بمعنى يلوي الحبل المعنى القطعة على الأخرى فيعطيه بذلك قوة. كذا نشبه ذلك، إنسان يجادل إنسان بالحجة إلى أن يلقي عليه الحجة، فكأنه أشبه ذلك أنه طرح صاحبه أرض. والجديل الحبل المربوط الذي يكون في طرف السائق إلى آخره، بمعنى جدلت الحبل أي أحكمت فتله. ونعرف أن الجدل فيه جدل محمود وجدل مذموم. الجدل المحمود هو ما كان بقصد إظهار الحق والانتصار له وإعلاء شأنه، قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. وكما نعلم أن المجادلة هي، نقول نحن الآية تخصنا هي ألم تر إلى الذي حاج، هي إبطال دعوى الخصم بإبطال نقيضها. بل كل شيء يلزمنا نعرف ما الفرق بين النقيض والضد. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان مثل الأحمر والأسود، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل الحركة والسكون، إما ليل وإما نهار، قال تعالى وما قدر الله حق قدره، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. إذن الذي نريده نحن، قالوا إقحام الخصم وإلزامه الحجة، قال تعالى وجعلوا الله شركاء إلى عليم، لكن نحب نأخذ الأشياء إما يسموها الإسجال أو الانتقال إلى آخره. به الذي يهمنا اليوم هو الانتقال، اللي هي أن ينتقل المستدل إلى دليل آخر، مناظرة، مناظرة إبراهيم مع الجبار، قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى آخر الآية. شو نقوله إلى قوله تعالى فإن الله يأتي بالشمس من مشرق، يسموه في باب الجدل الانتقال. شنو هو معنى أن ينتقل المستدل؟ أنت أتيتني بحجة أو بدليل، أنا انتقلت إلى دليل آخر الذي يبطل ما أردته أنت أو ما تريده،

0: إذن لما قالوا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. معنى حاجة بله حاجة قلوا نحن ظاهرة، شكون ما يعرفش من أول الدنيا اللي الشمس تشرق منين؟ من المشرق، وين تغرب؟ من المغرب. هذه الجدلته وإن شاء الله نعطيهاكم الآن، لأن يسمحوني سادة والمستمعين والمستمعات بكل لطف لعلي أطلت عليكم، لكن لما أتممت أصر الإخوان أن أبين الآية اللي هي حقيقة يسمى باب الجدل. والإنسان أنا نصيحة إلا إذا كان تمكن كل التمكن من الدراسات القرآنية وكانت عندهم قولوا نحن سموها دلالة اللفظ في اللغة باش ينجم يعرف شنو المثل وما هو أنواعه، إيه وشنو القسم وأنواعه، وشنو هي النسخ وما الفرق بين النسخ والبداء، وإلى كم ينقسم إلى هي، وما هو الجدل فيها قداش، على ما أظن اللي هي تقريب 13 معناها منها تعليق الأمر على أمر مستحيل، مجاراة الخصم، إثبات المراد المطلوب بإبطال النقيض، مطالبة الخصم بتثبيت دعواه. هذه 13 تو إن شاء الله في بابها، إذن اسمحوا لي. أما في الحقيقة هذه تابع الحصة، لأني لما قرأ لأي قال أريد هي ما تابع من، قلت له تابع الجدل، يسموه الجدل في القرآن وعنده شروط وما هو الجدل، معنى قوي الجدل ونحن بيناه منذ قليل. إن شاء الله نكون ما نكونش أطلت عليكم، تو ننتقل كل حال استسماع السادة المستمعين ومسموهما راهو تعرف الحقيقة لما تقرأ معناها الأصول كيف تقرأ الآية تعرفها شنية، حتى تجيك الآية تدلك على المعنى، فيها معنى ظاهر وفيها معنى في الحقيقة لابد له من دلالات في اللغة باش نجم تبينه. إذن ننتقل إخواني أخواتي إلى القراءة الفردية، بارك الله فيكم جميعا، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
0: بارك الله فيك. لما قلت قول معروف أي ومغفرة خير من، هنا نحن قلنا بس شوية سامحوني رانا بس نكبس شوية، أن التفخيم والترقيق اللي هو قلنا خذينا، شنو الخذينا؟ خذينا التفخيم والترقيق، شنو قداش من حرف مفخ؟ حروف الاستعلاء خص ضغط انقذ، هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والقاف والضاء، خص ضغط قذ. هاي شكون يعاودهم لي؟ خص الخاء والصاد ضغط هو الضاد والغين والطاء
2: والقاف
0: والضاء والضاء بالضاء، هذوما سبعة أحرف مفخمين ومعندهم مراتب في التفخيم، طيب إن شاء الله نبينوهم. أي وباقي حروف الهجاء كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط وقد بيناها سابقا. إذن أعد الآية وحافظ على التفخيم والترقيق، معناها أو باش نقول هيك وكأن سادة المستمعين والمستمعات تو معانا يقروا معانا يقولوا جماعة هم كبسوا، لا نقول لك سامحني، عادة ونحن مشينا شوط والحمد لله وعملنا المفخم والمرقق وبدينا نفهموا فيه، ما يلزمناش معناها نسيروا كما جاء، لأن المرة الأولى مسموح لنا وتو ما شاء الله في الحزب الخامس، ربي يبارك فيكم جميعا. ملا تفضل أعيد الآية وإن شاء الله نأخذها إن شاء الله، وأصل أعيد الآية.
1: قول معروف
0: قول ما جيما جيما وهي ما قول ما قول ما هاي
1: قول معروف قول معروف ومغفرة خير
0: مغفرة جيما ومغفرة تن هذه مانة يزمنا نقضاها كما هي.
1: قول معروف ومغفرة خير
0: ومغفرة خير
1: ومغفرة

0: غني حليم. أحسنت الأخ تواسي علي باش يبين لك الأحكام، تراها نشوفوها اش قرا سي نبيل ربي يبارك فيه. نعم نعم قل سي علي. خلينا نقول
1: الشرط الأول وهو إدغام اللام في الماء بغنة.
0: أي نعم. قول معروف أي
1: ثم مغفرة.
0: أي قول معروف حكمها الإدغام،
1: إدغام بغنة.
0: بغنة من قول ابن جزري وأدغما بغنة في يومن معروف وكذلك.
1: الراء هنا مفخمة لأنها متحركة بالضمة.
0: أحسن.
1: ثم الإدغام أيضا في نفس الشرط أيضا،
0: معروف ومعروف
1: ومغفرة.
0: أي.
1: ثم الإظهار، ثم قبل الإظهار وهي الراء المتحركة بالفتحة.
0: أي.
1: مفخمة أيضا،
0: حكمها التفخيم لأنها متحركة.
1: نعم.
0: بالفتح.
1: ومغفرة خير. الإظهار
0: تنوين
1: هنا
0: عند
1: تنوين. تنوين عند
0: الخاء
1: هو الإظهار،
0: نجده مركب.
1: نعم.
0: بعده حرف الخاء اللي هو من حروف
1: الإظهار
0: الحلق الستة، أو لأنها حروف الحلق طبعا حروف الإظهار. ومغفرة خير. أي.
1: ثم
0: أحسن.
1: الإدغام أيضا الراء في الميم خير من
0: خير
1: مع الغنة أيضا
0: مفخمة،
1: مفخمة لأنها ما قبلها ساكن.
0: أي.
1: ساكن.
0: أي.
1: وما بعدها.
0: أي. أحسنت.
1: نعم.
0: لأن لا نقول نحن في الحقيقة لأنها متحركة،
1: متحركة
0: بالضم.
1: نعم.
0: لو كان أوقفنا عليها وقتها بس نرقها.
1: نعم.
0: أما تقول لي مفخمة،
1: مفخمة نعم،
0: لأنها
1: متحركة
0: بالضم.
1: نعم. لأنها متحركة بالضم.
0: منها متحركة بالضم.
1: خير.
0: نعم.
1: من الإخفاء هنا النون.
0: تنوين متتابع بعد حرف من حروف يومن واللي
1: يومن. نعم.
0: الإدغام بغنة.
1: بغنة.
0: أي.
1: صدقتين يتبعه أذى
0: من صا.
1: من صا.
0: نعم. النون عند الصاد شو حكمها؟
1: الإخفاء
0: مع الغنة. سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا، كأني أسألكم، حاول تراه قدر الإمكان أنت توا ما شاء الله قراها، حتى قلت لك عمل ورقة صغيرة وحاول الأحكام اللي قريناها معناها وتقدمت لنا باش تنجم قدر الإمكان. هذه إخفاء بغنة، هذا إدغام، تعود نفسك. هذه توا نبدينا في التفخيم والترقيق شوية وبينا لك، توا بعد مدة لما نأخذ المد والقصر باش نبدو في المخارج والصفات. هم بديش ليكم أنا بالمخارج والصفات قاروا فيها جدل أسيدي حتى لنطق المعلومة، بديت لكم بالنون الساكنة والتنوين وبدينا بالتدرج.
1: ثم شرط صدقة يتبعها أذى. الإدغام هنا التاء في الياء.
0: نعم.
1: أذى. والله هنا. أي. الله مفخمة.
0: هذه مش نسأل عليها سي نبيل، قرأها. والله غني حليم، ترى حكم لفظ الجلالة شنو؟
2: مفخم سي.
0: لماذا؟
2: لأنه ما قبله مفتوح.
0: أحسنت. ابن الجزري إيش قال؟ وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. تم للناس ليقروا مساكين على كل حال من عموش يقول والله يا سيدي مشي ولا ويا الله. لفظ الجلالة قبله مفتوح، لفظ الجلالة كل ما يجينا سواء معناها كان منفرد أو يتصل بضمير يقولوا نحن اللهم، قالوا اللهم. هذه إذا كان قبله إذا مسبوق بفتح أو ضم راه حكم التفخيم، وإذا سبق بكسر راه حكم الترقيق، مثل لله بسم الله. هذه حطها في المعلومة. غني ح شنو حكم؟ ترى لا خليه ترى أنا حبيت لنختبره هو في باله اطمأن قاله فاتتني الوحدة.
2: حكمها الإظهار سيدي.
0: أحسن. ما قصرتش. نزيد غني التنوين مركب بعد الحاء اللي هو من حروف الحلق.
2: وعمل حكم آخر سيدي.
0: أي.
2: أذن والله.
0: أي.
2: أذن والله.
0: أين هي؟
2: أذن.
0: أنت موقفتش؟
1: وقفنا في أذى على خاطر.
0: لا
2: وقفنا في أذى.
0: رد بالك.
2: على كل حال.
0: أباي إذا كان موقفتش بارك الله فيك اللي جبت الحكم. أي تنوين متتابع. لا. بعده اللي هو الواو من حروف.
1: أي.
0: من حروف يومنه.
1: يومنه.
0: وأدغي من بغنة في يومنه. إذا غني حليم حكمه الإظهار. اليوم توا حافظ الدرس. ما شاء الله يا شيخ علي تراه واسط تراه سي علي. يا أيها.
3: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم.
0: صاد د منين من حروف شنو؟ س نقولوا س د. الصاد مفخمة.
3: فخمة.
0: والدال
3: مرقة.
0: اش جي ص د صدقة نقولوا صدقاتكم. رد بالك أي عايد الآية.
3: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا
0: صدق اللي هو ما هو مستعن، كل ما هو مستعن مفخم، كل ما هو مستفل مرقق.
3: صدقاتكم بالمن والأذى. لا

0: واليوم
1: شي
0: الآخر.
1: واليوم واليا، نحبك بين الحركة والي واليا، حركة الفتح حركة فوقية، واليا واليوم واليوم الآخر.
0: ونفسر
1: أي
0: كالذي ينفق ماله،
1: ينفق ينفق من مطوش الفاء،
0: كالذي ينفق ماله
1: يقول
0: رئاء.
1: ين يوم بالله. نحن النون الساكنه والتنوين شنو معناه؟ يكون الحيز المولد لذات الحرف او العضو المكلف باخراج الحرف، إيه؟ يكون في مستوى الحرف الموالي للغنه. يوم الفاء منين؟ منين يخرج؟ فالفاء مع اطراف ثنايا المشرفه، يعني يقول للشفتين واو باء وميم وغنة مخرجها الخيشوم. إذا ما يوم بكل لطف، الثنايا أو القواطع يكون في مستوى تقريب نصف الشفة من الباطنية الداخلية منها، إيه يكون في مستواها تماما أي يلامسها.
0: كالذي ينفق ماله
1: ما قلش ينفق، رد بالك.

0: هو
1: بالله شوفك، قلت لي بالله حركة الفتح وين هي؟ ايه ولا اه؟ احسنت، ما لم اقولش يقول بالله مش صحيح. نزل اي جناح من الفتح الى الكسر، ولما ينزل اكثر من درجة يسموه جنوح، يسمونه جنوح، اي جنح من الفتح الكسر او دخلت فيه باب التقليل. ما هو التقليل؟ جنوح الفتح الى الكسر. وما هو الإمالة؟ الاضجاع من الفتح الى الكسر، وهي درجات، هي 5 درجات تقريبا عند اهل الصوتيات. اذا كان ينزل اكثر من نصف درجة الى الفتح يدخل في باب الجنوح، اي تقريب الإمالة، اي واذا كان ينزل اكثر من درجتين يسمونه اضجاع الإمالة الكبرى. هذه توم بينها ان شاء الله. ما لو قلت لي ولا يؤمن بالله، ايه الصواب؟ بالله بالله بالله بالله، افتح الفتحة فوقية، اي
0: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.
1: احسنت، اي توا سي عمار يعطينا الاحكام.
2: سيدي، في يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا، القلق في الباء.
1: احسنت،
2: لا تبطلوا.
1: والباء علاش؟ لانها من حروف
2: القلق. لا،
1: 5 قطب جد، هي القاء والطاء، اي القاف، اي والطاء والباء والجيم والدال، قطب جد. هذه كانت هذه الأعرف ساكنة سكون أصيلا أو عرضين لأجل وقف نعمل فيها القلق. واضح بعد
2: سيدي صدقاتكم الإخفاء،
1: الميم الساكنة عند الباء. أي شكون يذكرني طرح كام الميم الساكنة لها 3 أحكام؟
2: 3 أحكام هي
1: الإدغام في مثيلتها، مثل لهم ما يشاءون، حكمها الإدغام مع الغنة.
2: الثاني
1: أحسنت، الميم الساكنة عند الباء حكمها الإخفاء مع الغنة،
2: الإظهار بلا غنة
1: عندنا باقي الحروف
2: ما عاد الميم.
1: لا ما لا، شو نقولوا نحن إذا كان باش نحاول نصلها؟ نقولوا الإظهار، معنى الميم في مثيلتها هي 3 أحكام، الميم في الميم في مثيلتها حكمها الإدغام مع الغنة، هذا أول واحد. 2 الإخفاء مع الغنة، الميم الساكنة عند حرف الباء، مثل هذه الصورة صدقاتكم بالمن، أي واضح بالمني. النون شنو؟
2: النون سيدي مشدد، يجب الغنة،
1: إظهار الغنة، إظهار الغنة. نحن ما بيناها هذه النون، النون والميم المشددتان الأصل نتاعهم هي في الحقيقة الإدغام في غنة. بارك الله فيك. معناها مثل لهم ما يشاءوا ولن نؤمن، لكن الصلاح اللي اتفقنا عليه أنت لك الخيار تقول إدغام بغنة، لكن نقول أسهل إظهار، لأن بديهيا معروفة النون المشدة والميم المشدة، معناها إظهار الغنة فيها. كيف نسألكم مستقبلا؟ إظهار الغنة فيها. علاش؟ كما قال المجزري، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. إذا كان باش تلقى نون مشدة قلها ما لما، أي والنون مثلا النون مشدة مثلا بالمني، إيش تعمل؟ شددها وتظهر الغنة بمقدار ألف. أي بارك الله فيك.
2: كالذي ينفق،
1: ينفق النون عند الفاء،
2: الإخفاء بغنة عند الفاء، صف ذا ثناء كم جاء في هذه في
1: الفاء من في. أحسنت، قلنا هاء الكناية في لفظ الهاء من ما له، أي نجد قدامها واو صغير يسموها مد الصلة، هذه بمقدار ألف حركتين معناها مد طبيعي، وقعت بين متحركين، الحركة الأولى هي فتحة اللام ما له، والحركة الثانية هي قصرة الراء، وقعت بين متحركين. إذن قال ابن الجزري إيش قال؟ وما قبله التحريك للكل والصلة. وكان نسألك في قالون قل لك هاء الكناية اللي نسموها هاء الضمير، إن شاء الله نزيد بينها أكثر، وقتاش نمدولها وقتاش ما نمدوش لها؟ قل لي آليا نمدولها إذا كانت بين متحركين فقط، وما نمدوش لها فيما عدا ذلك. أي ماذا؟ أنا فهمنا هاي
2: الترقيق الراء لأنها مكسورة
1: متحركة بالكسر من قول الجزري، ورقق الراء إذا ما كسرت. واضح
2: الناسي،
1: أي كذلك إظهار الغنة فيها، هذا اتفقنا عليه.
2: ولا يؤمن بالله. بالله سيدي ترقيق
3: لماذا؟
2: لأن مسبوق بجر بي
3: متحر، لأن ما قبله أي سبق بكسر وهي كسرة الباء. قال ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. هذا بين لك وقتاش تفخمه. وسكت معناها نهي الحركة اللي بقت لنا من ثلاث، جاب لنا الفتحة والضمة، اللي بقت هي الكسرة. ما الكسرة اللي بقت هي للترقيقي، هي للترقيقي. قول الجزري: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. طيب إن شاء الله نكمل القرآن وإن شاء الله نعطيها لكم. أي بارك الله فيك، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: أيش طل رد بالك. طل طاء طاء مفخم اللام ورق. قل طل ماشي طل. ما هيش لا يا سيدي. لا طل.
2: طل.
0: اهدنا عاود. اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: يسي قرد بالك. قل صاصي. قل الصي الموجوه ممكن نعمل فيه معناها تكلف. قل صاصي.
2: صاصي.
0: صي.
2: صي.
0: صراط لا طل طا مفخم لا من اسم الموصول مرقق. طل
2: طل
0: طل
2: طل.
0: باك تقول طلا ولا تلا. هذه لا هذه تغير المعنى. اسمعوها جيدا. صراط الذين أنعمت عليهم.

0: نحن قلنا غير المغضوب عليهم، هي تقدمت في الحقيقة لكن يقع الخطأ في لفظ عليهم. طبعا نقول ايش يقرأ؟ يقول غير المغضوب عليهم، عليهم، ويقول يقرأ عليهم، إما بيضم الهاء ولا يقول عليهم يعمل كسرة في اللام بين لفظ عليهم. ولو كان يقول عليهم قريت قراءة حمزة عليهم، مش كل قرأ بها، قرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء على الأصل مثل هم، وهي لغة قريش والحجازيين، وقرأ الباقون بكسرها لمجانسة الكسر الياء، وهي لغة قيس وتميم وبني سعد. قال ابن جزري عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهموا، فالظاء رمز ليعقوب الحضرمي والفاء رمز لحمزة. ملا نقول قالون بشقرة عليهم، عليهم رد بالك، اي ما نقولوش تقرا بقالون، وكذلك كذلك حفص يا شق يقول عليه مش صحيح. اي ساده المستمعين والمستمعات اقراها، تقراها وكانه تهجيها هجاني، تهجون هجان عليهم،
1: عليهم،
0: عليهم،
1: عليهم،
0: عليهم،
1: عليهم،
0: عليهم،
1: عليهم،
0: بين الفتح، بين فتحة اللام ياش علي، على، علي، اللي اعطيناها صفة الرخاوة واللين، عليهم،
1: عليهم،
0: بين كسرة الهاء وسكون الميم، عليهم،
1: عليهم،
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

صدق الله العظيم إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. وإن شاء الله إن كان كما يقال في العمر بقية إن شاء الله سنبينها وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الدور.
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: صدق الله العظيم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن استجاب.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
2: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله.
3: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
2: من رياض السنة النبوية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد بمصاحبتكم في هذه الساعة ككل أسبوع، ونسعد كذلك باتصالكم على رقم الإذاعة 71136000، وكذلك تفاعلكم على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني وأختنا الفاضلة أستاذة سوسن الفرجاني، فتحية لهما في طليعة هذه الحصة. إذن مستمعين مشاهدين، ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي. وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 98 من سورة المائدة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، ثم استأنف من قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة. وهذا الوقف الذي عينه مرده حول كلمة متاعا، هل هي منصوبة بفعل مقدر، أي متعكم به متاعا؟ فعلى هذا يكون الوقف على وطعامه حسنا، هكذا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فتقدر فعلا محذوفا أي متعكم به متاعا، فيكون منصوبا بفعل مقدر. وإذا اعتبرت متاعا مفعولا له، أي نصب مفعولا له، والتقدير أحل لكم تمتيعا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، فعلى هذا يكون الوصل أولى لاتصال الكلام بعضه ببعض. إذن بحسب ما تعلق متاعا أو بحسب ما تعرب متاعا يكون الوقف أو الوصل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تعلق متاعا على المذهب الأول أي الذي اختاره الشيخ الهبطي رحمة الله عليه يكون باعتبار الصيد وباعتبار الطعام، أي أن فعل أحل يتعلق بهما فمتاعا باعتبار الصيد وباعتبار أو أحل باعتبار الصيد وباعتبار الطعام. وإذا جعلت متاعا متعلقة بطعامه أي وصلت الكلام بعضه ببعض فجعلت متاعا تتعلق بالطعام لتعلق الأحل به كما تعلق قوله تعالى نافلة بيعقوب في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة في سورة الأنبياء. فلتعلق النافلة بيعقوب دون إسحاق لأنه هو ولد الولد جعل الوقف على إسحاق والابتداء بي ويعقوب نافلة ليظهر هذا التعلق. لذلك الشيخ لابطي في سورة الأنبياء وقف هنا ليبرز تعلق النافلة بيعقوب دون إسحاق. هنا في سورة المائدة عكس فأراد أن تتعلق متاعا بالصيد وبالطعام. وفي هذا ملحظ فقهي وهو أن الشيخ الهبطي باعتبار مذهبه الفقهي المالكي هنا يميل مع جمهور الفقهاء في أن صيد البحر أي ما يخرج من البحر كله أي طعامه كله حلال خلافا لمن يرى التفصيل في ذلك كمذهب السادة الأحناف الذين يرون أن الحل فيه هو السمك على تفصيل بينهم في ذلك ودون السمك ففيه كلام وقالوا يعني بعدم حلية طعامه. فيظهر هنا من خلال هذا الوقف أن من وصل علق متاعا بالطعام لتعلق أحل به دون الصيد وأراد أن يجعل قوله تعالى وطعامه متاعا لكم أي وطعامه الذي يحل أكله أي يحل أكله من البحر هو الذي تعلقت به متاعا خلافا لما عليه الشيخ وما عليه جمهور الفقهاء وما عليه كذلك مذهبنا وبلادنا من أن الطعام لا يفصل فيه أي طعام البحر لا يفصل فيه بين ما هو حلال وما بينه هو حرام. لذلك نقول إن وقف الشيخ الهبطي هنا على قوله تعالى وطعامه مقصود أصاب به المنحى اللغوي من جهة أن متاعا نصب بفعل مقدر ومن جهة أخرى وهو الأهم أصاب به مذهبه الفقهي فعلق المتاع بالصيد وبالطعام ولم يعلقها بالطعام فقط. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا مشاهدين على بركة الله نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
4: تقوى البجاوي.
3: تقوى البجاوي من أي ولاية يا تقوى؟
4: رأس جبل بنزرت.
3: رأس جبل من بنزرت. آية يا تقوى تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
3: جزاك الله خيرا يا تقوى. تسمعينني الآن؟ أي دائما نلاحظ للسادة المستمعين والمتصلين أنهم إذا قرأوا انتبهوا وتركوا فسحة لمن يصلح لهم حتى نصلح الأخطاء يعني في مواضعها. أنت قرأت دون أن تستمع إلي وأنا أناديك يا تقوى. على كل حال جمعت لك الملاحظات. الملاحظة الأولى اجعلي رخاوة الذال واضحة. وإذ قلتم أعيدي يا تقوى.
4: وإذ قلتم.
3: جميل أحسنتي. ثم قوله تعالى فادع لنا ربك يخرج لا تقلقي لحرف الخاء قولي يخرج. نعم يخرج. مرة أخرى
4: يخرج.
3: نعم يخرج. قلقلة الجيم مرة أخرى
4: يخرج.
3: نعم قوله تعالى وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أعيد هذه الجملة.
4: وقثائها وفومها وعدسها وبصلها.
3: أحسنت جزاك الله خيرا يا تقوى. قراءة جيدة ما شاء الله. فتح الله عليك وزادك توفيقا وسدادا وفتح عليك. واصلي في تعلم القرآن يا تقوى. شكرا جزيلا لك يا تقوى من رأس الجبل. المكالمة الموالية. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام
3: عليكم. السلام ورحمة الله. من معنا؟
5: ميار من
3: قفصة. ميار من قفصة. تفضل يا ميار. ارفعي صوتك يا ميار. ارفعي صوتك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ميار الصوت متقطع يا ميار. هذا كلام الله لا نستطيع أن نقطعه. يعني حاولي مرة أخرى. اقرأي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لا لا لا لا لا يمكننا أن نستمع لك يا ميار بهذا التقطع. هذا كلام الله يا ميار. أعتذر منك يا ميار. ينبغي أن يكون الاتصال واضحا حتى أسمع جيدا المكالمة. أنتظرك إن شاء الله في مكالمة أخرى يا ميار والمعذرة منك. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. من معنا؟ تقطع الصوت. صوت متقطع. الأفضل أن يكون الاتصال من مكان ثابت فيه تغطية جيدة. من معنا؟ لا. طيب السادة المتصلين الله يبارك فيكم. نتصل من مكان يكون فيه تغطية جيدة يكون ثابت أفضل يعني حتى تمر المكالمة جيدة. اتصال موالي جاهز. قليلا من الوقت. نعم إذا ننتظر قليلا إخواننا وأخواتنا ليتصلوا إن شاء الله تعالى حتى يكون إن شاء الله تكون المكالمة واضحة صافية ثابتة لا تقطع فيها. لأن التقطع في كلام الله هذا لا يجوز ولا يمكننا أن نتعامل معه يعني جيدا. جاهزة للمكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام.
3: مرحبا. من معنا؟ آمنة؟ آمنة تفضلي. من أي من منوبة آمنة؟ نعم تفضلي يا آمنة. يلا.
5: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم
3: فما أغنى عنهم ما كانوا
5: يكسبون.

0: يا صفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
1: لا لا لا تقلقي للميم والحرف الأخير، لا تقلقي لي يا آمنة في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. العظيم، لا تقولي العظيم، العظيم. نعم
0: العظيم. لا تمدن

0: عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: نعم، جزاك الله خيرا يا آمنة، أحسنت ما شاء الله عليك، قراءة جيدة يعني مخارج حروف جيدة ما شاء الله عليك، أنت مواظبة على الاتصال وعندك ملاحظة الإخفاء مع الفاء، أصلحي هذا، لاحظت لك في الأسبوع الفارط الإخفاء مع حرف الفاء لم يمر معنا هنا الآن، ولكن تدربي على هذا، فتح الله عليك يا آمنة وزادك توفيقا وسدادا، ما شاء الله لبنتي، ما شاء الله له. الاتصال الموالي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
2: محمد أمين من ولاية سوسة.
1: محمد أمين من ولاية سوسة، أين أنت يا سي محمد أمين؟ غيبة طويلة هذه.
2: غالب السيد يعني نقرأ.
1: الوالدة لباس؟
2: الله يكون لباس.
1: الحمد، العائلة الكل لباس؟
2: الحمد لله.
1: ما شاء الله، أي سيدي الغالي تفضل.
2: أقرأ ما سيسر من سورة محمد.
1: صلى الله عليه وسلم، نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا

0: عبد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
1: صلها سي محمد أمين، لأن وأن معطوف على ما قبلها، ذلك ما بعضهم؟
0: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
1: فضرب
0: حتى
1: رقق الراء الثانية فضرب الرقاب الرقاب مرة أخرى
0: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
1: باقي
0: حتى
1: باقي ما هي الراء الثانية جيدة فضرب الرقاب ضرب الري ضرب الري الرقاب نعم

0: خنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: أتميم الغنة، أتميم الغنة أحسن أفضل بحسب ما تقرأ من مقام. أتميم الغنة من مرتب مراتب الترتيل. أتميم الغنة.
0: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم
1: عرفها ها عرفا عرفا عرفها ها أخرج الهاء تكاد تكون من الصدر. نعم.
0: ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: انتبه من تكرار واصل.
0: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: ويثبت أقدامكم همس وليس شبه قلقلة. ويثبت أقدامكم أعدها وحدها.
0: ويثبت أقدامكم.
1: نعم.
0: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا
1: بأنهم
0: أنزل الله فأحبط أعمالهم.
1: أعد الجملة الأخيرة. ذلك بأنهم أتميم الغنة.
0: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
1: زادك الله توفيقا يا سي محمد أمين على هذه التلاوة التي شنفت بها أسماعنا. بسم الله ما شاء الله طبوع وتطبيق للقواعد والملاحظات، والحمد لله فرق كبير بين أول تلاوة يعني قرأتها في برنامج تعاهد القرآن قبل أسابيع وبين هذه التلاوة اللي تبعتك فيها تقريبا، خاصة في قضية المدود مدا مدا. الحمد لله أتيت تقريبا تقريبا بجميع ما يطلب في هذا النوع من القراءة، وهي مرتبة متوسطة مع طبوع يقوم على تقريبا القصر الذي يقرب من 1.5 تقريبا، وهو جائز أصلناه مرارا وتكرارا، وقلنا الحذر الحذر من أن يختلف المقدار بين كلمة وكلمة أخرى. فإذا حافظ القارئ منذ بدأ إلى أن أنهى مقدار القصر عنده، إن وانت هو اسمه قصر، القصر عندك أنت هو ألف وعنده هو 1.5، وهذا جار على ما عليه المتقدمون وهو مذهب الإمام الداني الذي ذكر المراتب الأربعة. على كل حال ليس هذا مقام، ولكن هذا أصلناه مرارا وتكرارا. لعل أحد المستمعين يقول لماذا هو يزيد بعض المد؟ لا لا، هو لا يزيد، هذاك قصره، هو هذاك قصره، عندما يقرأ يقرأ القصر بهذا المقدار، وقراءته الحمد لله جيدة. انتبه إلى الملاحظات، الملاحظات التي ذكرتها لك. بقيت كلمة فضرب لي، ضرب لي، لابد أن ينخفض الفك في الراء الثانية المشددة المرققة المكسورة، فضرب لي، ما زلت ما صلحتهاش في القراءة. لعل محاولة أخيرة قبل أن نختم معك، فضرب الرقاب، قلها
0: فضرب الرقاب،
1: ما زال الراء الثانية كما تسمعها من عندي، فضرب الرقاب، قول
0: بر بالريقه
1: نزال مزال الرام فيها شويه تفخيم. على كل حال تدرب على هذا يا سي محمد امين والباقي جيد، فتح الله عليك وزادك توفيقا ولا تغيب عنا يا سي محمد امين. شكرا جزيلا محمد امين من سوسة، ما شاء الله هي عائله قرانيه بسم الله ما شاء الله. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
2: زينب سعودي.
1: زينب سعودي من ولايه
2: توزر.
1: توزر، مرحبا يا زينب، تفضلي.
2: اقرا ما تيسر من سوره المعارج.
1: سورة المعارج، نعم على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائلٌ بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه يوم كان مقداره.
1: لا لا لا، ليس مقداره، مقداره كان مقداره 50,000 سنة. نعم
2: مقداره،
1: لا كان مقداره، مقداره
2: 50,000 سنة.
1: نعم
2: فاصبر
1: صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا. لا تقولي زينب، لا تقولي فاصبر صبرا جميلا.
2: فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميما
1: يبصرونهم. قفي عليها. نعم يبصرونهم انتهى الكلام هنا.
2: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينسيه. ألا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى.
1: لا تقولي أدبار وليس أدبار. أنا ما فهمتش علاش ما تسمعنيش يا زين، خذ وقتك باش تسمعني. لا تقولي أدبار، تدعو من أدبر وتولى. يلا
2: تدعو من أدبر وتولى.
1: لا ليست أدبار عيش بنتي، أدبار وليس أدبار، أدبار. لا بد أن ندرب أنفسنا على عدم الوقوع في مثل هذا الخطأ. تدعو من أدبر وتولى.
2: تدعو من أدبر وتولى.
1: شوفش تقول أنت أدبار، أدبار، أدبار وليست أدبار، أدبار، أدبار، أدبار، أدبار، أدبار. قولي أدبار.
2: أدبر وتولى. أدبر وتولى.
1: أي قول.
2: وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
1: جزاك الله خيرا يا زينب، أحسنت قراءتك جيدة في الغالب. عنا شوية تأثر شوية في اللهجة من حيث حرف العين. ذي المعا المعارج، لا تقول المعا معا المعارج، قولي هذه أولا ساعة.
2: معارج،
1: لا يطلع بها شوية العين، معا
2: معارج.
1: أحسنت، تبقى اللهجة هذه كنحافظ عليها أكيد، ولكن في القرآن حاولوا ما تأثرش علينا اللهجة. الملاحظة الثانية هي ملاحظة فاصبر صبرا، فاصبر صبرا، وهنا الراء مرققة ولا اعتبار للحرف المفخم الذي بعدها لأنه منفصل عنها، وعليه يحمل كلام الإمام ابن الجزري في مقدمته، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء قدر أنت هذا المحذوف متصلا، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء متصلا، فإذا كان هذا الاستعلاء منفصلا فلا يؤثر في الراء فتبقى مرققة، والباقي انتبه إلى أدبار، تدربي عليها جيدا أو سأقرأها لك مرة أخيرة، تدعو من أدبر وتولى، أدبر وتولى، الخطأ تدعو من أدبر وتولى، أدبر وتولى، الصواب أدبر وتولى، والباقي ربي يزيدك توفيقا يا زينب ويفتح عليك فتوح العارفين. شكرا لك يا زينب من توزر. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
3: اسكندر من الكاف.
1: اسكندر من الكاف، هل يقول مرة سي اسكندر؟
3: أول مرة. نعم
1: ما شاء الله، يا مرحبا يا مرحبا. آي سي اسكندر، منين من الكاف الساعة؟
3: من الكاف المدينة.
1: الكاف المدينة، ما شاء الله، إذا تحية لأهلينا في الكاف، ما أنا نفرح كي نلقى من الكاف وجندوبة ومناطق شمال الغربي، الحقيقة ما شاء الله هذوما راي خرجت علماء، راي يزم يرجع إن شاء الله النشاط القرآني إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله السنوات القادمة يكون أفضل بإذن الله، فما جهد كبير قاعد مبذول إن شاء الله، ربي يوفقنا وإياهم جميعا. آي سي اسكندر تفضل.
3: نقرأ ما تيسر من سورة الطارق ولا الكل عشان نخلص؟
1: يا مثال كما تحب، يلا على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: سي اسكندر، سي اسكندر قبل ما تكمل، مع الملاحظة الأولى ظاهرة خاطر الأنف، هذا الأنف نخرج منه الغنة في النون والميم فقط، لا تقول أعوذ بالله، أعو، لا تستعمل أنفك إلا في النون والمي. مثال كان هي قراءة أولى أو ملاحظة عامة هذه قبل ما تكمل القراية، حاول تتخلص من الأنف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلا تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: نقف هنا سي اسكندر بعد إذنك، نقف لهنا، احنا مونا نقرأ برواية قالون ولا أنت تقرأ برواية حفص؟
3: قالون.
1: رواية قالون، هكا توا رواية قالون، ما نقولوش إن كل نفس لما عليها حافظ، قولوا لما عليها حافظ، باهي؟ هذه الملاحظة الأولى، قول هذه الساعة الملاحظة هذه الساعة.
3: كل نفس لما عليها حافظ.
1: صحي، طيب باش نرجع بيك بالتوالي شوي. والطارق، ما الطارق؟ كما عملت قلقلة في الثاقب، نعمل قلقلة في القاف. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ عود للجملتين هذو مترة.
3: السماء والطارق،
1: لا
3: وما أدراك ما الطارق،
1: مازال والطارق، رق والطارق، مرة أخرى.
3: والسماء والطارق،
1: أقى قول إقى،
3: اقرأ إقى،
1: إقى
3: والطارق،
1: مرة أخرى
3: طارق،
1: مازال القلقلة مش ظاهرة في القاف، القلقلة هي شوف
3: طارقة.
1: أيوة أحسنت يا سي اسكندر، القاف قوي، هو قوي، كي يسكن يضعف، وكي يضعف نعاود نقويه بالقلقلة، كي تقول والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، ذهبت القاف. إذن جاءت صفة القلقلة كملت وعوضت الضعف فصارت قوية. والطارقة هك جبتها بالصحيح ترى واصل. فلينظر الإنسان
3: مما خلق.
1: أيوة أحسنت.
3: خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر.
1: زيدها شوي. السرائر
3: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
1: صحيح.
3: والسماء
1: والسماء افتح الفم. والسماء
3: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو الهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: ما شاء الله عليك يا سي اسكندر، شفت كيفاش توا تبارك الله عليك توا كي جبت القواعد صحيحة وتغيرت تلاوتك توا سبحان الله، تغيرت التلاوة من تلاوة فاقدة في الغالب لبعض الملاحظ الأحكام إلى تلاوة آتية بالحد الأدنى وهو القواعد الأساسية. وذلك علاش بحسب جهدك وبحسب رغبتك وبحسب حرصك بإذن السميع العليم ستتعلم القرآن الكريم، بشرط أنك تخصص له ولو سويعة في الأسبوع تسمع على أحد المشايخ أو أحد الأساتذة أو أحد حتى المتعلمين غادي في الكيف سويعة في الأسبوع تسمع عليه ويصلح لك الأخطاء. أو هاو بحذاك نهار السبت يوم الأربعاء الخميس الجمعة برنامج تعاهد القرآن متكرر الحصص ديما اتصل بنا يا سي اسكندر. باهي ما شاء الله ربي يفتح عليك وربي يزيدك توفيقا وحرصا إن شاء الله. إن شاء الله عليك.

إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون بكأس كان مزاجها كافورا كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما.

0: نظرة، لا تقلقي لي الحرف الضاد، نظرة ولقاه مرة أخرى.
1: ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك

0: تبيلة.
1: جزاك الله خيرا يا درة، ما شاء الله ما شاء الله. منين هالتلاوة هذه يا درة؟ منين توا التلاوة هذه؟
0: شكرا.
1: توا التلاوة هذه، اسمعني ساعة قبل، شكرا الساعة. التلاوة هذه متاع قارئة متعلمة، ما شاء الله عليك. كم عمرك يا درة؟ درة كم عمرك؟
0: 8 سنوات.
1: 8 سنوات بالتلاوة هذه، تو معقول هذا يا درة؟ ما شاء الله لبنتي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، قراءة ممتازة ممتازة ممتازة. وهذا ماهوش وحدك، هذا فما فما فما فما جهد وراه ما شاء الله، لأنه تابعتك حتى في وصولاتك. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فيبدو الحمد لله عندك منهجية تمشي بها. إذا كان تحب شوية ملاحظات في العمر هذا، أنا ما نعطيش ملاحظات، لكن ما شاء الله عليك أنت ما دام قرايتك جيدة وعندك مستقبل كبير يا درة، بين قوسين عندك مستقبل كبير، كمل كمل في هذا الطريق. عندك الإخفاء عيش بنتي، ما تقولش منكم منكم، لا منكم منكم، ها ما نقولوش منكم، ما نقولش عبوسا قنطرين، عبوسا عسان قنطريرة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لكن مد العوض عيش بنتي، ولا شكورا قنطريرا وسرورا مستطيرا تفجيرا. هذه بالقصر فقط، ما نزيدش عليه، نقول وأسيرا تفجيرا

0: هذا خطأ عايش بنتي ترد بالك منه، والباقي ممتاز. ربي يجازيك كل خير وكل من علمك يا درة. قول أمين.
1: جزاك الله خيرا.
0: وجزاك خير الجزاء ما شاء الله عليك. رأس الجبل ما شاء الله، يعني جهود كبيرة قاعدة تبذل في هذه المدينة. ربي جازي كل من هو قائم على هذه الرسالة، رسالة القرآن الكريم ما شاء الله، من خلال تلاوات اللي تصلنا من رأس الجبل. بسم الله ما شاء الله، في كل أسبوع تقريبا عندنا أم نور الأسبوع الفارط، عندنا نجاة الأسبوع الفارط، كذلك هذا الأسبوع تقوى درة ما شاء الله، ربي يزيدهم توفيقا وسدادا. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. يا سيدي مرحبا، من معنا؟
2: مرحبا بك سيدي، بس عليك سيدي.
0: الحمد لله، من معنا؟
2: عماد من نهاري من القيروان.
0: سي عماد من القيروان، مرحبا وهلينا في القيروان ما شاء الله، الحمد لله. يا سي عماد يلا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أكثر لك النون. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: معليش نور رحيم، نير رحيم، ني ني ني
2: بسم الله الرحمن

0: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى
1: برش. أنت تقرأ بالسيمان
0: وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
1: صالحا ترضاه
0: صالحا ترضاه واصلح لي
1: لا مش واصلح لي عاد يا سيمان يا سيمان
0: تبت إليك وإني من المسلمين
1: سيمان الفعل يا سيمان
0: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سيمان أي تسمعني ولا لا؟ أي ربي بارك فيك أولا سأحييك على هذه القراءة الزمنية احنا نسميها قراءة الزمنية قراءة شيخ البراق قراءة الطبوع إيه بالطبيعة بالطبيعة نعرف من القيروان ماله سي عماد هيا اسمعني عاد تو اسمعني
2: باي.
1: أولا يا سي عماد ديما نقول اللي يتصل بينا ماذا بيا يخلي أذنه معناها فايقة شوية بيش يسمعني كل لحظة له خطر ساعات اللحظة لك أنت ما تسمعنيش ميسالش هذا معفو عنه نبدأ بالملاحظة الأولى يا سي عماد أولا سنمشي للكلمات اللي فيهم أخطاء ما هيش واصلح لي في ذريتي وأصلح لي بتحقيق بالقطع الهمزة وأصلح لي قول وأصلح لي في ذريتي
2: وأصلح لي في ذريتي
1: جميل هذا السؤال هذا الخطأ الأول بس الخطأ الثاني أنت تقرأ بروايتي قالون أنت تعمدت بتوسط المنفصل ولا أخذك المقام والطبع اللي تقرأ به المنفصل مد المنفصل تقرأه بالقصر ولا تقرأه بالتوسط أنت تعمدت تقرأه بالتوسط هكا ولا؟ جميل ممتاز هذاك صحيح يعطيك الصح جيو تو الملاحظة اللي بها الفايدة يا سي عماد شوف أنا ننصحك نصيحة كان تاخوها من عندي وحتى كان ما تطبقهاش الكل أما انتبه إليها ما سأقوله الآن رو مهم جدا رو يتعلق بكلام الله عز وجل الله يبارك فيك أنت ظاهر الله يبارك فيك ويفتح عليك خذيت بالطريقة القديمة وخذيت بالطريقة الإملاء القديم وطبعت فيك القراية هذيك هكا ولا لا وهي قراية راهي جميلة الطبع اللي تقرأ به جميل يجعل الأذن تستسيغ الاستماع إليها لكن هذا كله مشروط بعدم مجاوزة القواعد القاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا تعارض المقام أو الطبع مع القاعدة إذا تعارضا شو معناها تعارضا؟ يعني أنت المقام الطبع يعطيك الزيادة يحب الزيادة وأصلح لي في لا لي هذيك جوزت فيها المعقول وليت أنت تزيد من عندك فهناش نعمله هنا ردوا بالنا هنا تقدم القاعدة على الطبع إن توافق فبها ونعمة إن تخالف قدمت القاعدة هذاك علاش نصيحتي حافظ على القراءة هذه حافظ عليها كطبع لكن جودها حسنها بأنك تعرض دوريا على المشايخ الموجودين في القيروان وهم فما برشا ما فيه الشيخ المنذر العلاني يعمل في إملاء في جامعة الكبيرة تقرأ عنده باهي ما لا تحية لسي المنذر وقل له نقرأ عليك ونعرض عليك كي تعرض عليه يصلح لك أولا أبدأ بالمدود ما تزيدش أكثر من لازم عندك الحق في 1500 بحسب الطبع اللي تقرأ به جايز أكثر من 1500 كما قرأ سي محمد أمين هكا قرأ 1500 ما شاء الله من سوسة سمعت اللي قرأ من سوسة يا سي عماد ولا لا
2: سمعت
1: أيوة هذيك هو المقصود بعد تفخيم المرقق وترقيق المفخم سيأتي تبع مجموش كل شيء نعملوه مع بعض إذن بشوية سي عماد أنا عجبتني قرايتك وطبعك لكن فما برشا ملاحظات هاكا ما تعرف السادة المستمعين والمشاهدين يتبعونا ويقول لك أغزر خطر عجبته القراية خلي ربي ثبتنا وإياك إن شاء الله ونصلحه بشوي بشوي. باهي يا سي عماد أي ونستنى منك اتصال آخر عاد مشيش تكون آخر اتصال هذا
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: يا بي ربي يفتح عليك.
2: بحكم الضغوطات على
1: اي صحيح يا استاذ سوسن ان شاء الله هاكا سي عماد ان شاء الله باذن الله نعطيوها ان شاء الله المره الجايه الاتصال ان شاء الله ربي يفتح عليك. شكرا جزيلا يا سي عماد من القيروان الله يبارك فيك ان شاء الله. تحيه لاختنا سوسن واخونا محمد اللذان يؤمنان هذه الحصه والبث الرقمي كذلك على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي. اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا هدى.
3: هدى من سامحي.
1: يا مرحبا يا هدى. يا مرحبا. كيف حالك؟
3: لاباس الحمد لله.
1: البارح قريت عن شيخ العربي.
3: الحمد لله ديما نتصل بيك حبيت نحضر على الحمد لله.
1: تفضل يا هدى. تفضل يا الله يبارك فيك.
3: اللهم صل على سيدنا محمد خير الزكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كسرة النونة. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أحسنتي هكك.

0: والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا
1: لا ما نقفش
0: عفوا شيخنا واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
1: لاحظت عليك مرتين من دابة آيات لقوم لا تمطط اللام آيات لقوم يوقنون والثانية آيات لقوم يعقلون يعني انتقلي من النون متاع التنوين إلى اللام دون إحداث تمطيط واضح؟ آيات لقوم يعقلون
0: أكمل آيات
1: أعيدي آيات لقوم يعقلون
0: آيات لقوم يعقلون
1: هكاك واصلي تلك
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل
1: لا هاك نفس الخطأ شفت كيفاش ويل لكل لا ويل لكل
0: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه
1: لا نقول تتلى تتلى
0: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا
1: برش.
0: ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم
1: به جزاك الله خيرا هدى عنا مستكبرا إذا وقفت عليها اضطراريا تقفين بالقصر قول مستكبرا
0: مستكبرا
1: كأن لم يسمعها
0: كأن لم يسمعها
1: لا تزيدي يسمعها
0: كأن لم يسمعها
1: جميل وعندك اللام المشددة كيكون قبلها فما تنوين ديما ما تعملش فيها أكل تمطيط واضح كيما هذه الأخيرة هذيك ويل لكل ويل لكل أعيدي ما استمعت إليه الآن ويل لكل
0: ويل لكل
1: جميل أحسنتي قرأتك المرة دي ما شاء الله جيدة جدا يا هدى ربي يفتح عليك وانت حريصة جدا وربي إن شاء الله يزيدك توفيقا الله يبارك فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك هدى من الجم هكذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعهد القرآن تحية لكم جميعا سادة المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات إلى أن ألقاكم في حصص قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله أقرأنا من أول بقرة
3: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعهد القرآن
4: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العلي.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: في المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وأمر بالوفاء بالعقود وعمارة الأرض بالعدل والتشارك، والصلاة والسلام على الأمين الناصح سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي أقدمها بمعية كل من سيدي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، اللي نصبح عليه ونسلم وقل له السلام عليكم سيدي محفوظ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي موصولة إن شاء الله لكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم سيدي. ومنكم نحو سيرشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، اللي نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. الحقيقة أنا نحب نقول أن نجاح الدورة الاقتصادية يقوم على جناحين لا غنى لأحدهما عن الآخر: مال يبحث عن مجال، وخبرة تبحث عن تمويل. والحقيقة من هنا صاغت فلسفة الاقتصاد الإسلامي، خليني نقول، أطورا رائدة لشراكة أو شراكة رأس المال طبعا والجهد، عبر فقه المضاربة والمشاركة وغيرها من الأمور، حيث أنها جعلت من التعاون وتقاسم المخاطر أساسا لتحقيق التنمية العادلة. لكن نقول كيف تلتقي هذه الرؤية الشرعية الأصيلة مع الواقع القانوني التونسي، وأين تتقاطع شروط الشراكة الإسلامية مع نصوص وأحكام مجلة الشركات التجارية في تونس، وغير ذلك من الأسئلة اللي بحول الله تعالى اللي باش نجاوب عليها، لأنه اليوم موضوعنا موسوم خليني نقول شراكة رأس المال والخبرة بين الرؤية الاقتصادية الإسلامية والواقع القانوني لمجلة الشركات التجارية، وباش نحكيو فيه مع ضيوفنا الكرام اللي نجدد الترحاب بهم من جديد. ونقول لهم ناخذ من الأول بداية بصراحة المفاهيم والأسس لهالكلام اللي كنا نحكي فيه احنا. الحقيقة لأنه برشة توانسة يحبوا يعملوا مشاريع، واحد عنده فكرة، الآخر يقول لك أنا عندي الخبرة، الآخر يقول لك عندي الفلوس. نحبوا نعرفوا كيفاش تتصاغ هالعلاقة باش ما ندخلوش في شراكة قد تفضي إلى أن يبغي بعضنا على بعض. آية باش كون نبداو سي محفوظ. آية سي محفوظ، سي رشيد من قبل يقول لي سي محفوظ سي محفوظ.
3: لا خاطر سي محفوظ
1: هاني سي محفوظ
3: اللي انا نقول عليه سي محفوظ، خاطر باش نحكيو على فقه المعاملات هو هذاك اختصاصه.
1: هكاو
3: معناتها. وبعدك شي نحكيو على مجال الشركه التجاريه.
1: يا سيد حاضر
2: بارك الله فيك سي رشيد، لكن لا ادعي ذلك بطبيعه الحال، لانه فقه المعاملات يدرس في الجامعات كجامعه الزيتونه الى غير ذلك، ولها بطبيعه الحال مشايخ. اللي اهم حاجه على الاقل من باب نقولوا الثقافة القانونية العامة فيما يخص علاقة العمل برأس المال.
1: نعم.
2: العمل برأس المال هذه كثير في العقود في الفقه الإسلامي تجمع بين هذين العنصرين، وهم العنصري الإنتاج، مش بننساوش لهذا عنصري الإنتاج في الاقتصاد.
1: صحيح.
2: تماش حاجة فلوس تولد وحدها بدون أن تدخل بالعمل في نشاط معين، أي نشاط تجاري فلاحي إلى غير ذلك. معناها في كل الحالات عناصر الإنتاج لابد أن يكون فيهم جمع حسب نماذج اقتصادية وتخصصات. الحرف عندها نوع، الصناعة عندها نوع، التجارة عندها نوع، وبتبعتها الفلاحة عندها نوع.
1: نعم.
2: عندنا عديد من العقود وغيره. نحب نذكر هنا أولا بمجلة الالتزامات والعقود. مجلة الالتزامات والعقود هي مجلة مدنية بطبيعة الحال تم إصدارها في 1906 معناها من من الأشياء التي توجدت بتبعية حال في العهد حتى قبل
1: قديمة
2: الاستقلال.
1: يعني حكوا أكثر من 100 سنة. نعم.
2: ولكن يصير فيها تحيين من وقت إلى ثاني، فيها كل الحاجات اللي تتعلق مش كان بالعمل التجاري والاقتصادي، حتى بالعمل المدني.
1: نعم.
2: فيها برش حاجات على الإجارة، على الأجرة، على العمل، على العلاقة بين الدائن والمدين، حتى في العقود نقولوا احنا المدنية مش عقود تجارية إلى غير ذلك. هل مجلة الالتزامات والعقود فيها عقود عندها سبقة تجارية، ولا ربما مجلة الشركات التجارية نتاعنا فيها بعض حاجات اللي هي مأخوذة من هذه، وثم حاجات اللي هي كما قلت لك مدنية ما عندهاش علاقة بالعلاقات التجارية. معناها مهما كانت الصفة نتاعك تكون تاجر ولا فلاح ولا غيره، جبت لكم على الفلاحة المساقات والمزارعة
3: المغارسة
1: المغارسة وغير صحيح،
2: هذه عقود خاصة بالميدان الفلاحي لكن موجودة في مجال الالتزامات والعقود. أنا بس حبيت أقول العنوان الكبير بتاع حصتنا هي التساق أو تعاون العمل برأس المال.
1: صحيح.
2: باهي تعاون برأس المال، هذه في الأصل اجتماع رأس المال بالعمل يكون في صيغة المضاربة
1: أكثره. نعم.
2: أغلب المضاربة.
1: صحيح.
2: وقد يكون هناك عمل من رأس المال وعمل، والعامل بيده يكون عنده جزء من رأس المال، ولهذا اجتماع المشاركة مع المضاربة.
1: نعم.
2: تم عقود اللي فيها
1: صحيح
2: صيغة نتاعهم تعملهم مشاركة.
1: نعم.
2: وتجب ثم عقود تعملهم مضاربة. وممكن أن تكون ثم مضاربة بيخلط مع المشاركة
1: مع الأموال، يعني شركات العنان هذه.
2: معناها نجم أقول أنا أعطيك مثال صغير سيد الزين، أنا عندي 90% من رأس المال.
1: نعم.
2: وعندي الخبير ما شاء الله علينا في العمل وغيره سير شيت
1: مثلا
2: جايب 10% في رأس المال، لكن العمل النشاط والإدارة وكل شيء عن سير شيت.
1: صحيح.
2: فهو مشارك معايا في 10 و90 وأنا في 90، لكن في 90 انت عينة عنده صيغة المضاربة، لأن في هيك 90 هاكي ما قلتوش تأخذ أجرة وتعدى على روحك، مش يجير هو شريك بالعشرة تاعه.
1: نعم.
2: ومضارب ب90% في حصتي أنا، ونقوله خلف نقوله احنا الأجرة تاعه وغيره، نقوله لو عندك جزء من نصيبي في الأرباح هيك 90% أعطيها لك بصيغة المضاربة، وعندك بطبيعة حال أنت حصة المضاربة في جزءك، هاوك اشتركت المضاربة في المشاركة.
1: صحيح. نعم.
2: إلى غير ذلك من العمليات. تقول لي هذا ونلقاهم في مجلة الشركات التجارية، ثم مجلة الشركات التجارية وسيرشيد هذا هو اللي بشي يعطيني بين شركات رأس المال وبين شركات الأشخاص.
3: نعم.
2: في برشة شركات. صحيح. الأشخاص باش نلقاهم حاجات اللي هي
3: موجودة. اما والله الكلام اللي قاله سمح فوز جاب لي الشاهية الحقيقه. لانه هو من قبيله كان معناتها مختص في الماليه الاسلاميه يحكي على العقود، معناتها العلاقه بين المصرف وبين الحريف.
2: مش كان مصرف
3: لا. إيه. نعم. لا مش هذا مثال، العلاقه بين المصرف والحريف يجيب عقود.
1: صحيح.
3: فانا حبيك تعطيني مثال اللي يتعلق بالمال والخدمات والعمل في عقود بين المصرف والحريف.
1: نعم. يعني هبتالي على أرض الواقع يعني.
3: بعد ليش نحكي على الشركة التجارية؟ الشركة التجارية لا تعترف إلا بالعقود، هو قانون أساسي للعقود.
1: صحيح.
3: فقط.
1: نعم.
2: وإحنا المعاملات إذا كنت تحكي على المصارف الإسلامية، كل العقود، كل العلاقات كلها بعقود.
3: صحيح.
2: معناش حاجة غير مكتوبة.
3: صحيح.
2: ده. أنت سبب فيه المصرف هكذا. المصرف سيدي عنده علاقة مضاربة بمال المودع لديه. مال المودع هو رب المال
3: دون المودع. أن يكون شركة معه.
2: لا لا لا لا
3: عقد.
1: عقد يتفهموا فيه عقد. والغنم بالغرم يدخل في الربح وفي الخسارة ويتفهموا مع بعضهم.
2: لكن بشوية انت هيك العقد المضاربة اللي عامله. انت تختارت البنكة باش تحط فلوسك عندها ليش؟ لخبرتها.
1: نعم
2: هي تعرف تتصرف وتنوع وغيره، ما تحطلكش كل شيء في الـ في الـ في الـ في شيرة واحدة الى غير ذلك. ايه هالوديعة اللي اعطيتها له في بقى تكون في صلب وديعة، لانه الوديعة تضمن وترد عند طلب، وقت عندنا وديعة الطلب
1: صحيح
2: بصيغة الاستثمار. اذا كنت حاب تستثمر فلوسك لابد
3: ان تدخل في المضاربة،
2: عقد مضاربة اين يكون المودع هو رب المال والمصرف هو المتصرف. المضارب. وبطبيعة الحال في العقد هكا تتحدد فيه الغرض، تحدد فيه المدة، ممكن تكون مضاربة مقيدة أو مضاربة غير مقيدة.
1: نعم.
2: قول أسمع فلوسي بتحطهم لي كيف في المشروع هذا، نعرف أن أنت في المشروع نعم. هكا متدخل حب فلوسي كلهم غادي يولي مقيدة وتولي الأرباح اللي تجي ما تجيك
1: من غادي فقط،
2: ولا مشترك
1: أو مطلقة خلي لهم بالضبط مطلقة.
2: فنسبة نسبة أنا ما نسيت ما قلتش حاجة، هو هيك الفلوس هيك بينك وبين البنك هيك العقد، لكن فيه من الأول بالكل نسبة توزيع الأرباح
1: طبعا لازم تكون
2: مع وجدت إن وجدت.
1: يعني أنت بلغتنا داخل في الربح وفي الخسارة، جات الربح أو الخسارة كيفاش باش تتوزع؟
2: رب المال يتحمل جزء من الخسارة في حالة الخسارة، والمضارب يتحمل خسارة جهده في
1: نعم
2: فالفكر حتى شيء اللي ما حطش فيها فلوس،
1: لكن هو جهده ماشي
2: وبالنسبة
1: للربح نتفهمه في التقسيم.
2: للمضارب النسبة لابد أن تحدد مسبقا
1: حال العقد،
2: مش
1: نعم.
2: بعد مرة تفضل القضية وبعد أن تعارك على القسمة
1: لا. نعم.
2: كل شيء بالبيان
1: حتى الملكي يشتغلون ذلك.
2: هاي سيدي هاو المصرف سيدي عامل موشي ماركانتي
1: اي، وهذه هذه هذه العقود
2: صيغة
1: هذه نعم فقط نحب نقول هذه صيغه من الصياغ سيرشيت اللي موجوده، لكن فما كذلك ايضا على كل برشا صيغ. وانا السؤال الان اللي انا باش نطرحه لك انت سيرشيت وخليك زاده باش تكمل معناه، هل لما نهبطوا هالامور هذه على ارض الواقع ومجال الشركات التجاريه اللي انا في المقدمه انا حكيت عليها، يعني ما هو الاطار القانوني الاقرب للأمور اللي حكى لي عليها أنا سي محفوظ؟ وهذا شن خلي لك الوقت بعد الفاصل بحول الله تجاوبني عليه
3: إن شاء بهيشي. الله إن شاء الله
1: إن شاء الله بحول الله. حبتي الكرام أول فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

آباؤكم. ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله

0: ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعنا كل من سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر. والعنوان الأساسي نتحدث على شراكة رأس المال والخبرة طبعا بين الرؤيتين سواء الإسلامية أو القانون، ونحكي على مجلة الشركات تحديدا. وهذا سؤالي أنا كان في هذا الإطار قبل الفاصل سي رشيد اللي حكى عليه سي محفوظ، هالأنواع متاع العقود المضاربة والمشاركة وغيرها، هل في عندما ننزلها على أرض الواقع شنو هو الإطار القانوني الأقرب لهذه الأمور سي رشيد؟
3: نعم، احنا من خلال الكلام اللي قاله سي محفوظ ربي يبارك فيه نفهمه أنه هو يعتمد على مجلة الالتزامات والعقود، وهي يسمى الكود سيفيل متاعنا.
2: نعم صحيح،
3: حتى هي من عام 1912 تقريبا، من 1906 عملوا فطاحلة جمع الزيتونة كبيرة كلها،
4: مشايخ زيتونة،
3: جمع الزيتونة
4: وبي واحدة من البي وبموافقة
3: وإلى يومنا هذا
2: سلطات الوقت الفرنسي
3: وإلى يوم وإلى يومنا هذا المجلة هذه كما زالت قائمة في الذات
2: تحويرات وسار
3: أما مزارقة اللي 1906 شبيك معناتها شوف قديش من
2: 120 عام نحكيه
4: 120 عام،
3: هذا يتسمى القانون العام بالنسبة لي، قانون القانون المدني العام،
4: شاري ومدني،
3: شاري ومدني. وقت اللي ندخل في الشركات ندخل في قانون خاص اسمه مجلة الشركات،
2: شركات صحيح،
3: وقتها لا يتحدث إلا على شركات. أنت إذا كانت تحب تعمل مؤسسة وحدك تحل عطار مثلا، ماكش في قانون مجلة الشركات لأنك ما هي شركة، أنت تعمل في مشروع خاص بك.
2: نعم،
3: تتسمى مؤسسة صحيح لكن ما هي شركة،
4: لكن عنده صيغة التاجر،
2: عنده
3: صيغة التاجر أما ما هيش مجلة الشركة التجارية. مجلة الشركة التجارية تقول لك شوف ثم ثلاثة أنواع من الحصص. ثم الحصص النقدية اللي الناس كل تعرفها، أنت تحب نعمل معك شركة سي هيثم، قداش أنت تصب قداش أنا نصب.
2: أيوة،
3: والنسبة هي تبين لك شكون اللي يحكم فيش
2: بالضبط، تحدد معناها مهام تقريبا أو صلوحيات
3: يعني
2: كل طرف.
3: أغلب الشركات تمشي بالاتجاه، قد يصب لك فلوس وعليك شيء يعملوا يتصلوا بالمصارف
4: القانون الأساسي وغيره.
3: وثم ما يسمى بالحصص العينية، أنا عوض ما نجيب فلوس نجيب سيارة،
2: أيوة،
3: نجيب أرض
2: صحيح،
3: نجيب
2: عقار،
3: نجيب تجهيزات،
2: تجهيزات. نعم،
3: نجيب أصل تجاري، هذا كله يتسمى عينية. أما بالطبع لازم نقيموه
2: بالضبط،
3: يجيوا خبراء.
2: نعم،
3: في الموضوع هذا يقيموها وتقع المصدقة عليها من طرف
4: الجلسة
3: العامة، وثم معناتها مراقب
4: حصص
3: معناتها أمور مريقلة، فهمت؟ باش على الأقل اللي جاب فلوس ما يبداش يغزر على جنب كيفاش أنت جايب سيارة وأنا نشوف جايب فلوس كده. لا لا، هذيك السيارة لو كانت تتباع جيب الفلوس كما الفلوس
2: كذا كذا بالضبط.
3: وثم الحصص بالعمل،
2: أيوة،
3: ولا بالخبرة، وهذه راهي ما تدخلش في كل الشركات. مثلا شركة خفية الاسم ما تلقاش فيها الحصص بالعمل، تلقاه مثلا في الشركة ذات مسؤولية محدودة
2: اللي هو هذه أنواع من الأنواع اللي تحدث عليهم العقود الإسلامية سي محفوظ قبيلك. أيوة،
3: أما هو يستند على مجلة الالتزامات العقود، أما هو يستند على مجال الشركة التجارية
4: هي خاص.
3: نعم، قانون خاص
4: على أخذت منه
3: يستند على القانون العام. إذا يقع تقييم الأمر هذا ويتفقوا كيفاش تقع عملية توزيع الأرباح.
2: جميل.
3: فيما يخص الشركات هذه أنواع
4: الحصص،
3: فيما يخص الشركات هذه قلنا الحصص كانك تحب حصص تتعلق بالعمل ما تمشيش للشركات اللي خفيت الاسم.
2: ايوه
3: لا لا
2: ما
3: القانون يمنع ذلك.
2: نعم
3: تدخل في الشركه هذه اللي يلزمنا نجنبوه هو انه اوكي انا معاك ويعمل لها دليل.
2: هذا لا
3: مش لازم ما نكتبوش بيناتنا ياسي محفوظ تو نعرفك 30 سنه تو والله شيء حشم مش نكتبه كذا انت برا رجل امورك برا انت صب الفلوس وانا معاك
2: وبعد
3: ما عليكش حتى اختي تاخذ الارباح تو نوزعون بين بعضنا خارج اطار المؤسسه.
2: هذا لا يستقيم.
3: هذاك لا يستقيم.
4: هذه معناها اللي هي ضد الشفافيه شكون؟
3: هي تطبل بيز انا سمين
2: تعتيم
3: تعتيم وتطبل بيز
2: وغمني ونغمك
4: وهذه هي اول مصدر للنزاع.
3: وقت اللي نبدأ في صحيفة العسل ماشي في بالنا كل شيء باش يتعدى تمام
2: صحيح.
3: لكن المصار انت تتعارك مع بعض الأخوة يتعاركوا مع بعضهم كل حد يقول علاش يتعاركوا هما خاطر اللي كل حد مش يكرهوا بعضهم كل حد ينظر بمنظار مخالف للشخص الآخر يودي راك غلط غلط اللي تعمل فيه لا لا لا مانيش غلط هذاك هو الصحيح وانا لو كان نشوف قديش خدمت وقديش عملت ويرجع هذاك المن كل انا نصرف الليل وانت قاعد قال شو اخذت صبيت فلوس وذا شفناها راهو في الواقع
2: وقالها ربي سبحانه وتعالى في القرآن تحدث قال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض لكن استثنى لكن فما استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم زاد قال حاجة أخرى وقليل ما هم ما كوا لا سيدي محور
3: هيك علاش احنا ننصح ديما
2: اكتب
3: باش اللي يعمل بخلف اكتب اللي ايش يكتب باش اللي يعمل شركة مش يمشي للمطبعة ياخو موديل متاع قانون أساسي ويقول لي ينصحوه ونربح الوقت وتكون الشركة وندو فرحانين وخصوصا وقت اللي ثم إدخال حصص العمل
2: يعني العقد التأسيسي هذا
3: يمشي للإنترنت يجبد ورقة كما
2: يعني وشنية الأغلاط اللي تجم تكون في
3: أغلاط مثلا في الخروج مثلا أنا نحب نخرج يلزمنا ننظموا الخروج متاع الشخص لشكون تبيع قديش تبيع مثلا نزيدوا نقوي الشركه ولا ما نقويهاش
2: مثلا
4: الاداره تكون مشتركه ولا
3: الجيرانس تكون مشتركه ولا مش برشا برشا برشا تفاصيل اللي تجعل الناس الخبراء هم اللي يوقظوك اللي يقول لك احنا عندنا خبره هاي العركه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه العشرين عركه خرجنا منها قوانين
2: بالضبط
3: مؤشرات
2: ولذلك
3: معايير.
2: نحي هذه
4: جبنا احنا من مستشارين قانونيين
2: كلهم
4: حتى محامين وغيره وحكاوا على هذه انه في حاله لابد ان تكون بيانات واضحه مكتوبه وعلاش لا يكتبوها الخبراء
3: لان ثم مسؤولية
2: هو الافضل مش علاش لا سي محفوظ هو الافضل واذا تحب
3: روحك لان ما كانش تجنب المخاطر معناتها هذه لان عمليا اللي ما يعرفش يكتب القانون الاساسي يخلي في باله اللي راهو عرضه كل يوم لمشكله ما كانش ينتظرها
2: نعم
3: فعلاش ما يمشوش للخبره ونكتبوها باش نبدا حقوقنا مضمونه معناتها
2: يظل كل شيء واضح
3: هذه النصيحه اللي نجم
2: بالضبط نعتوها. وكل حد فاش يتصرف وشنو يتصرف
3: وخصوصا وقت اللي يبدا وكيل لان توا اللي صب فلوسه هذيك ما عندوش مسؤوليه راه مسؤوليته في كونه اذا كان خسر
2: يعني تحكي على الجيران انت توا ولا على
3: الوكيل اذا كان خسر المساهم اذا كان خسر ما يبديش يقول كيفاش خسرتوني ما خسرتوني خسر في حدود الشيء اللي صبر
2: نعم.
3: بينما الوكيل راهو مسؤوليته عظيمه جدا حتى ولو ما هوش شريك في المؤسسه
2: واضح
3: هيك علاش احنا ناكدوا على الامر هذايا وتلقى حتى في المؤسسات القانون الاساسي فيه باب كامل يتحدث على التصرف
2: جميل هو التصرف هذا هو يقودنا نحب نسأل سي محفوظ لانه احنا في معاملتنا الاسلاميه يعني عندنا ما يسمى بالغرر هذا ممنوع ولذلك كل ما فهم غرر كل ما يظل ممنوع سير شي تحدث على الشفافية احنا كنا لحوله المصطلح الشرعي هو الغرر
4: هو الجهالة
2: الجهالة
4: أي جهالة.
2: الجهالة ايضا صحيح
4: هذه الجهالة
2: صحيح لانها تؤدي الى الغرر
4: عملنا
2: نتيجة
4: عملنا عملنا حاجة وكتبناها وكذا كذا وفيها سيدي بقى ما يهمش بالدرجة فيها غشة
2: صح
4: غرر لا الجهالة الجهالة
2: نعم.
4: عدم تعيين الشيء كما هو بعلم كل الأطراف
2: نعم
4: مش بقولش طرفي البركة مش بقولش على زوج بعلم كل الأطراف راهي النقطة الفلانية اللي حطيناها في الآخر معناها كذا وكذا وكذا وكذا
2: الوضوح.
4: احنا شو هي كل ما هو بيان توا يا سيدي خلينا نبدأ بالعملية أسهل وقت تبيع حاجة أنت
2: نعم
4: تبيع حاجة ايش فيها ثم واحد شاري واحد بايع ولا
2: اي تاكيد
4: انا شريت الدبوزه هذه قاروره ماء نوعيه كذا فيها كذا وفيها إيترا نص إيترا إيترا نص حسب ثم كل شيء وسعرها كذا. شفتك البيانات؟
2: نعم.
4: هاكو البيانات هاكو غدوة وقت نحطوها في باب المشاركة.
2: نعم.
4: نحطوها بالتفصيلات. احنا داخلين على مشروع يتكون من كذا عنا ملكية لا باش نكريو دونك احنا
2: لازم نحطو كل شيء
4: بعدها اش فيها؟ فيها باش نشريو معدات ولا عنا معدات حاضرة جاهزة قدرناها وقومناها كما قال سي رشيد دطا باش نحطوها. تفضلوا متفقين؟ لا اعمل جلسة عامة وجيب خبير وخرج لي واعطينا نصحوا عليها. بعد كوناش هي هذه اللي باش يحط فلوس يحط فلوس كما قال سي رشيد ولا باش يجيب معدات معدات. بعد هذا كله ايش باش نعملوا؟ الغرض الشركة لابد يكون باين.
2: نعم
4: مبينوه
3: واضح
4: واحنا في المشاركة تو احنا ما زلنا في المشاركة. بعد هذا كله ثم ابواب الإدارة والتصرف
2: يعني جاي.
4: نعم لهذا باب الأداء إدارة والتصرف حبيت أقول لك عليه.
2: تفضل سيدي.
4: لأنه اللي ساعاتي وساعاتي والله حتى في علاقة مع ناس بصفة عامة يمكن جبت حكاية البنوك والمودعين وغيره فهمتني في الشركات أمور أصعب شوية لخاطر أنا هنا نحكي مع ناس باش تتعامل بيهم أنت كرب مال أو كشريك في موضوع معين. انا قد اكون احرص منك وانت تتصرف على قواعد التصرف. ثم قواعد التصرف ساعات يجب تحطهم في القانون الاساسي.
2: نعم
4: مثلا انت ما عندكش الحق تعمل اي استثمار يفوق كذا من راس المال او مبلغ معين.
2: نعم.
4: بدون اخذ الموافقه من بقيه الشركه مثلا.
2: نعم.
4: ليش؟ لانه الاستثمار فيه نتيجته هو تجميد من بعض السيوله تاع الشركه.
2: صحيح.
4: اذا كان ما عندكش موارد اخرى مثلا باش تمشي تلوج بالاجاره ولا بتمويل اللي احنا نقبلوه وحسب الشركه تستعمل التمويل المشترك ولا مش تمويل المشترك تعمل تمويل تقليدي ما تعملش تمويل تقليدي لابد من ايجاد موارد صحيحه.
2: نعم
4: انا يعني اخويا باش اذا كانت تحط الاستثمار هذا كله يكون سيوله وبعدها باش ندور المشروع من القاش.
2: صحيح.
4: ولذلك لابد من المداوله والاتفاق على ذلك في جلسات عامه او جلسات بين الشركاء.
2: واضح. طيب سي رشيد
3: امراني انا زلت ما كملتش التحوط من برشا حاجات
2: اهو باش نخلي لك تحكي لنا التحوط وباش نسالك زاده في مساله الامور الجبائيه شنو نعملوا كذلك ايضا وفي حاله النزاع كيفاش نفضوا هل النزاع هذا ومن بعد نحبوا نفتحوا افاق اربع نقاط نحاولوا خمسة خمسة خمسة دقائق ما نفوتوش في كل نقطه لانه مازال عندي تقريبا 20 دقيقه من عمر الحصه بعد الفاصل. طبعا احبتي الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. معنا كل سي من سي رشيد تمر وسي محفوظ الباروني، وأنا وقفت معك سي رشيد، أنت ما زلتش تحكينا على بعض المحاذير في مسألة الشركات.
1: ما زلنا ما خدناش للتصرف معناتها.
0: أي نعم،
1: أنا في تكوين الشركة وفي كتابة القانون الأساسي.
0: القانون الأساسي ثم نحاول نقولهم بعجالة لأنه ما زال عندنا مجموعة من
1: الناس ماشي.
0: نعم.
1: في بالها اللي الحصص بالعمل يتقيم ويتحط في رأس المال. هذه مثلا غلطة.
0: لا غلطة هذه.
1: لا يودع في رأس المال إلا العيني والنقدي فقط.
0: النقدي صحيح.
1: قل قائل المال كيفاش يعني نقيم داكوردو، أما ذيك باش نعرفوا قديش قسمه في قسطه في الأرباح.
0: نعم.
2: يبدأ في الأرباح.
0: أيوة.
1: يبدأ قديش قسمه.
2: إن وجدت. كيف يوزع؟ مش نتيجة
1: نتيجة النشاط حتى الخسارة نتيجة نتيجة
2: ولا الخبرة تتقيم ولا متقيم
1: سيدي؟ تتقيم أما ما تدخل
2: نو هاو
1: لا إذا كانك تدخل بنو هاو إذا كيتقيم إذا كيتسمى أنا بور
2: والجودويل ولا نو
1: إذا كيتسمى عيني مثلا أنا عندي بروفي
2: وعنا خبر ألا بروفا
0: هذاك طبعا
1: أنا عندي بروفي
0: أنا معناها اخترعت حاجة ولا عملت حاجة
1: لا أما هذا السيد قال لك أنا راني طباخ مثلا عندي تبارك الله
2: عندك
1: جيب لك
2: عندك نصيب
1: يعمل ريستوران الآخر يجيب فلوس يجاز والآخر عنده الخبرة متاعه يقول له الخبرة متاعك حتى ولو نقيمها نلقى 20 مليون دينار ما تدخلش في راس المال
2: لا
1: لانك ما صبيت شيء
2: هذيك
1: هذيك نهار تجي النتيجه احنا نتفاهموا من الان عندك 50% 40% 60%
0: بالضبط هذاك اللي حكينا عليه هذاك المهم
1: هذه بريسيزيون ضروريه لازم
0: نقول لازم تحديد نعم
1: النقطه الثانيه هي انت وقت اللي تحدد له في الارباح زي تحدد له حتى في التصرف
2: نصيبه من الارباح
1: نصيبه من الارباح تنجم تحدد له حتى
2: اجرته
1: لا التصرف نجم نقول
0: حدودك يعني
1: حدود التصرف
0: صحيح
1: يعني نجم نردك وكيل نجم نقول وكيل كو جيران معناتها
0: نعم.
1: نجم نعطيك مسؤوليات معينه ونردوا بين راه وقت نقولوا القانون مجال الشركات يقول الوكيل له كامل الصلاحيات للتصرف في المؤسسه كانه ابو العائله اون بون بير دو فامي راه مش معنى ذلك ان المساهمين ما يحدلوش مسؤوليته
0: صحيح
1: عند ما ينجموش يحدوا له مسؤوليته في العمليات اليوميه انما يجي يقول له اسمع الاصل التجاري ما عندكش حق باش تبيع ولا ما ترجع لي
2: اضمن
1: يقول له
2: هذاك الاصل شيء
1: البنيه هذيك عندك بنيه غاديك ما عندكش الحق باش تبيعها لما تقول
0: لما ترجع
1: جاك واحد قال لك بربي اضمن فيا ما عندكش الحق باش تضمن فيا لما ترجع لي
2: ثم ما تاخذش حاجه ليك انت
1: ولا ثم حاجات
0: نعم صحيح
1: نتاكدوا منها هذه زي ما حذير لازم نردوا بنا وديما يعاودها سي محفوظ 50% 50% يا ساق 50% 50%
2: لا معناها ما غير محذر هذيك
0: نعم
1: لا لاني بلوكاج ما تقول العمليه
0: توقفها الدنيا في حال الخلاف
1: فهالمحاذير هذه ضروري نتلهو بها

0: عشان نأكدوا عليها، الحيلة في ترك الحيل.
1: نعم، تصريح
0: أهم حاجة،
1: الدورية
0: أهم حاجة نأكدوا عليها. يزمك تعرف ما هو النظام الجبائي متاعك. كل شركة عندها نظامها الجبائي خاضع على التبيع ولا
1: القيمة المضافة،
0: خاضع على هذا ولا لا، الدورات كونسوماسيون خاضع على هذا ولا خاضع على الريتونيرسوس. يلزمها تعمل الروحة تقول أنا باش نبدأ أهو النشاط متاعي، يا سيد الخبير يقول لي شنية مسؤوليتي.
1: قلنا يأخذ خبير محاسب،
0: اي ياخذ خبير ولا يجي حتى خبير جبائي، الكل يقع
2: صحيح،
0: يقع قائمه يقول له يجي الخبير يقول له هذه واجباتك الجبائيه. المطالبه على باش يطبق
1: كل
0: المحاسب يوم شهريا لازم يصب الوقت تاعو الى غير ذلك. لكن هذا ما يمنعش ان زاد ثم فنيات في الجبائيه. معناتها الجبائيه تعطيك امكانيه انك تي اوبتيميز لا فيسكاليتي. كاش نقول لها تي اوبتيميز، لازمك تلقاها لي سي محفوظ، هذه الاوبتيميزاسيون فيسكال، معناتها تستعمل كل القوانين المتاحه ليك باش تستغل الجبايه بشكل انك تخلص اقل.
2: نعم نعم،
0: مش تخلص اقل بالسرقه بالتخبيه، تخلص اقل
2: بما يضمن لها القانون
1: ترشيد الواجبات.
0: اي نجم نقولوا على اساس كونك
1: اللي كان عندك امتيازات خذهم.
0: اي الامتيازات، نحكي على الامتيازات.
1: امتيازات
0: يعني نعم. امتيازات انا اقول لك طبق القانون، حتى القانون يقول لك عندك حق في امتيازات، لازمك تمشي في الاتجاه. ولذا الجبايه تعرف بالضبط شنو هي واجباتك من البدايه.
1: نظام الجبايه،
0: النظام الجبايه تخلص
1: تعمل تصاريح،
0: التصاريح تاعك في الاجال، حتى اذا كان ما عندكش فلوس تمشي تعمل اعتراف بديون وتمشي للقابض تتفاهم انت وياه وتخلص بالسياسه. اما رد بالك تنسى ما تخلص، رد بالك تنسى ما تصرحش، اذا كان حاجه هام جدا. وزاده مش تصرح وكو، تصرح صحيح. تصرح صحيح بشنو؟
2: صحيح
0: حسب محاسبة، معناتها يلزم المحاسبة تكون محاسبة قانونية ومحاسبة صحيحة ومحاسبة محينة، مش تخليها عام كامل ما تعملهاش وتخدم بالإكسترا وما بعرفش تقول عندي غلطة في التيفيا.
1: قلت إكسترا سير شيت شو
0: الإكسترا؟ معناتها خارج إطار المحاسبة. نسميه الإكسترا احنا، يعني خارج إطار المحاسبة يسمى إكسترا كونتابيليتي.
1: اكسرا الشام بيها
0: الاكسرا مع ثم ناس تخدم بالاكسرا
1: بينه وبين الشركاء برك معناها.
0: لا لا بخليه من الشركاء، هو المحاسبه نتاعو ماهيش اجور، معناتها الراجل المحاسب نتاعو ولا هو ما عطاش الوثائق المحاسبه، تقعد بالعام المحاسبه ما تخدمش. حتى وعطيهم تصريحات يقول له بربي يا فلان اعطيني قديش عندك رقم معاملات، يجبد له يقول له عندي كذا كذا برا صرا بعد عمل الدين.
1: لا المحاسبين يجريوا وراء المسؤولين
0: موجود، هذا موجود متاكد منه المحاسبين، لانه يخدم على روحه، هو يجري في شرطة المتصرف او الفاتورات مازال ما خلصوش، ما حضروش او ما لمتش، جاتني سلعه وما جاتش الفواتير، يقول له تعرف كيفاش بما انك انت تقول لي يلزمك تصرح صرح صرح يا خويا تو صرحنا يوم بعد عمل الدين
2: هكا
0: اي باش اخاطر باش اداره الاداءات تلقى نقبه تصريح مش موجود تعيط لك تقول شنو هي هذه،
2: يقول
0: لك باش ما تعيطليش صرح يا سيدي لا شيء وبعد عمل هذه، وهذيك حاجه خطيره.
2: هذا مشكل. نعم
0: علاش هو وصل للمستويات هذه؟ هي مو على خاطر المحاسبه نتاعو مش محينه. انا ما نعملش التصريح بالاداء على القيمه المضافه بطريقه اكسترا، معناتها خارج المحاسبه، نبدا نلمد هكاك ونشد كالكولاتريس ونبدا اي هذه فاتوره كذا كذا فيها تي فيا كذا كذا، هذه تي فيا لازم ننقص وهذه تي فيا لازم نزيدو. لازم تغلط بينما وقت عندك المحاسبه الحساب يطلع لك الخطا، ما عندك وين تهرب، فهمتني؟
2: بشكل دقيق تهز
0: المبلغ مباشره وتلقى عندك المحاسبه تطابق الجبايه بالضبط. فكل تاخير في المحاسبه يتسبب في اخطاء في التصريحات.
2: صحيح.
0: وبالتالي التصريحات ما تكفيش، لازم التصريحات تكون صحيحه. وبالطبع اذا كان الانسان وصل غلط لازم يصلح، ثم ما يسمى بالتصريحات التصحيحيه. كل شيء وارد.
2: واضح.
0: هذه هي الجباية اللي ننصحوا بها.
2: طيب احنا مشينا من الجباية، مثال ما دام نحكيوا على شويه هكا الفلوس وكذا، المؤسسات والشركات قد يجي الله لا يقدر احنا نقولوا نهار منهم السيد صاحب الشركه والعمل ما خلطش باش يرجع الفلوس تاع الناس او نتاع
0: شنو يرجع الفلوس عنده هو في مكتوبه باش يرجعها.
2: يعني انا مثلا أنا في حال ما خلص العباد ايوه
0: ما هو يجي اللوسي وقتها ما خلص العباد يجي اللوسي.
1: لا شو باش تحكي على وقوف النشاط؟
2: اي معناها احنا تو عندنا مشكله في الشركه، شنو هي المشكله؟
1: يمر بصعوبات.
2: ايوه انا لهنا
1: مر بصعوبات. عاد شنو بترجع؟
2: ربي قال فناظره الى ميسور، هذه في الفقه في الدين مثلا.
1: في الدين يرحم والديك، في الدين.
2: نعم
1: في الدين.
0: كيف يقول لك يا اخوي ما نستنكش؟
1: لا انا ماليش في وضع دين، انا في شراكه. انا مؤسسه ودين وشركه.
2: اي نحكي تو على الدين الشركه.
1: انا اولا تابعني عايشي
2: تفضل
1: لتوضيح
0: بعضنا.

0: سيدي
1: نحكي على شركة عندها
0: لا لا لا
1: دينا نتو.
0: قائد الرحلة نتاعنا.
1: تفضل سيدي.
0: سيدي هيثم، احنا نحكيه على عقود مشاركات مضاربات كذا، ما نحكيوش على
2: تصرف الشركة
0: ولا قرض ولا ما نحكيوش، لا لا نحكيو في مشاركة. دوك شركة أسسنا حاجة، ثم حاجة ما بيناتنا، عقد في العقد أو شركة مسجلة كما العقود الشركات التجارية إلى غير ذلك. أنت توا تجي تقول أنا الأمور قاعدة توخر وعندي من عشر ستة شهر ولا سبعة شهر ما نصرحش ونستنى في أموري باش تتحسن، ما تحسنتش. أول حاجة تجمع شركاء تاعك، حتى شريك واحد يجي أخويا راه الأمور مش ماشية،
3: لازم نلقاو حل.
0: عندي كذا هذا اش ثم ما نعرفش، مثلا تصرفت
3: عندنا قضيه خسرناها وخسرنا برشا،
0: تصرفت بمحض ارادتي ولا شنو، عطيت برشا قروض برشا ديون
3: ما خلصوش
0: كريديات وما رجعتش. اذا كان شرطين على بعض اخويا انك ما تعطيش الكريدي، وعلاش تعطي في الكريدي؟ انت تحمس ولا ايه؟
3: هذيك سوء تصرف،
0: سوء تصرف. تصرف وهنا هو يولي ضامن للتعدي والتقصير. باهي ايه، ثم حل ولا ما ثمش حل؟ ما
1: ثمش
0: حل.
1: الحلول.
0: ايه ما ثمش حل شو؟ ينجب الشريك هيك يطلب تتبع اولا.
3: ضرر جبر ضرر.
0: لا تتبع، يتبع. واذا كان ما مرشو ينجب يقول لك اخويا غلق الشركه ولا انهاء الشركه.
1: او فماشي مسار لانقاذ الشركه.
0: اش حكينا فيها عن هذه بربي شركه الانقاذ والانقاذ نقولوا احنا هي سموها شركه القانون،
3: شركه التي تمر بصعوبات
1: اقتصاديه،
0: تمر بصعوبات اقتصاديه،
3: قانون الانقاذ.
0: ثم تسويه رضائيه وثم تسويه قضائيه.
1: واضح به،
0: ما نرجعوهاش لانه
3: الاجراءات الجماعيه.
0: اللي يهمني انا اي حاجه تخرج عن نطاق شروط المشاركات اللي هي في العقد، اللي هي في العقد من اللي هي عقد التأسيس، اللي هي حطيناها في محاضر جلسات، اللي هي أي طرف يحس روحه مضرور عليه يدافع على نفسه وبطبيعة حاله. هذه إذا كان ما ثماش تسويات رضائية ووسطات خير ومن عشان ماذا بيه، فهمتي؟ والوساطة خيرة
1: صحيح،
0: تحكيم خير، تحكيم على مش تحكيم.
1: نعم نعم مفهومة، على التواصل المستمعين سمعوها برشا مرات.
0: لكن إذا كان ما ثماش بطبيعة حال مصيرها إلى القضاء. إيه؟ وتعيين خبراء الى غير ذلك، وقد يكون يعينوا متصرف قضائي الى غير ذلك. هذه سير شيد عاد.
3: انا اللي فهمت من سؤال سي هيثم يقول لك بما اننا نحكيوا على الشراكه اللي فيها الحصص العينيه والحصص العمل، هذيك سينجر عنه تصرف.
1: نعم.
3: سينجر عنه مشاكل
1: اكيد.
3: مشاكل جبائيه، مشاكل ماليه، مشاكل اقتصاديه، مشاكل
1: الكل
3: قضائيه ترى. هو بدا يحكي على الاطار هذايا، دونك اللي يحكي عليه مش بالضروره العلاقه بين الشركاء.
1: نعم.
3: تنجم تكون العلاقه بين الوكيل الممثل القانوني للشركة.
1: نعم.
3: وبين الآخرين
1: بالضبط.
3: اللي هما الدائنين والمدينين والعملاء وإلى غير ذلك.
1: بالضبط. هذا
3: هذية كما قلنا ينجم يوصل لسوء التصرف اللي حكيت عليه أنت. وقت اللي نخلطوا لسوء التصرف نرجع للشركة.
1: نعم.
3: معناتها الشركة يقول لك أخويا أنا صبيت الفلوس وعطيتك الثقة، أولا أنت عندك صنعة وعطيتك في ديك الدمان، بصفة عامة اللي عنده صنعة يعطيه في دو دمان، هو يقول
0: لك
3: وين صبيت فليساتي، اضمن نصبهم في بنك ويجيونا فوائد وما نحبش فوائد كذا، يا خويا نحب حوايج حلال، يا خويا نستنى فيك كملت العام اعطيني اش عملت. اول حاجه ساعه نحكيو عليها
0: حسابات.
3: لا ثمانية ساعة قبل ثلاث سنين ما يعيطولكش.
1: ايوه
3: وذلك
1: مخالف لل
3: هذيك سيدي جريمه
1: للقانون،
3: جريمه يعاقبوا عليها بستة اشهر. بعد اذا كان انت ما تستدعيش الشركاء في الاباء في الاجال وتعطيهم الوثائق القانونيه المطلوبه.
1: نعم.
3: راه تعاقبوا جزائيا كوكيل. ثم الناس
0: هذه شركات خفيه الاسم
3: المسؤوليات محدوده زيلا.
0: نحكي على شركات خفيه الاسم ثم مسؤوليه كبيره خاصه.
3: طبعا هذوك اعظم اعظم
0: غير
3: حسابات. نعم. اعظم هذوك
0: مراقبين الحسابات.
3: اما حبينا نقولوا قبل ما نخلطوا جبت لك الوثائق وغالطه وثم سوء تصرف وكذا، ثم ناس يا ولدي مش عطيتك انا 200 الف دينار وين وصلت عندي عامين ونستنى فيك، والله يسحبني نقول لك الامور مش قد بعضها وثم كسيت وحتى من المحاسب الله يهديه ونجي لصق في المحاسب. نجي في جرته هو علاش تجي في جرته؟ على خاطر الاخر ما عطاش الوثائق.
1: ايوه.
3: وربما هو ما يحبش يوريه، ينتظروا في سنه افضل باش يغطي هذا بهذا. راهو هذا موجود. وقلت لك هذا يخطر، اول خطر هو خطر على
1: المؤسسة بيدها
3: لا الممثل القانوني المؤسسة هو اللي باش يتعاقب انت فهمتني به يا سيدي نفترض هذا مثلا مش وانه كل عام يصب
1: الوثائق امور واضح
3: حاجه الاولى ثم عباد ما هماش قاعدين يعملوا في مراقبين حسابات في الوقت اللي يلزمهم بالقانون يعملوا مراقب حسابات وصلوا لمستويات معينه
1: بالضبط من التعاملات وقيمه التعاملات لازم
3: نحكي عليه برقم عمليه هذاك راهو هذاك راهو يبدا اللي يكون في بالهم ان كل اعمال الجلسه العامه اللي عملوها
0: باطله
3: على مستوى الحسابات
1: نعم
3: وبالتالي راهو قلت عليه يدور في الماء قاعد يرحي في الماء ونقطه اخرى انك انت وقت اللي تعطي حسابات وما جبتش مقرب حسابات وكل حسابات تلغالطة خلي في بالك اللي المسؤولية الأولى والأخيرة على المتصرف اللي جابك الحسابات
0: جزائية
3: جزائية نعم. شنو ديكلاراسيون دو فوبيلون
1: نعم
3: حاجة وإذا كان ثم مراقب حسابات وصح على الفوبيلون
1: هو
3: السيرتيفيكاسيون دو فوبيلون
0: هو معه
3: فهمت هذاك زين لازم نردوا بالنا منها ونزيدوا نتقدموا لقدام شوية جاب حسابة صحيحة
1: تفضل ماني مازالي تقريبا خمس دقائق نحب أنا نحكي على الأشكال القانونية الأنسب للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس كشاب يسمع فيا ولا أنا أخوي نحب نحل شركة ولا عندي فكرة في ذهني نحب نقدم له حوية
3: سهلة جدا نقول له توا أغلبية الشركات هي شركات ذات مسؤولية محدودة وإذا كانك أنت تحب تتعامل كونش مع روحك
1: وما يعني صار لي عملها
3: صار لي وإذا كان ما عندك ثقة فيها أي واحد شارك معه أعمل مع روحك شركة تتسمى السيار معناتها شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الواحد
1: الشريك الواحد أو الشخص الواحد
3: شنو هي الميزة اللي عندك فيها هو أنك الشركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد رغم اللي أنت شخص واحد هذيك كل ما في الشركة هو ملك الشركة وليس ملكك أنت
0: عندها الذمة القانونية المستقلة
3: يعني انهارت اللي انت تفلس
1: الله لا يقدر نقوله
3: مش باش يديروا لك على رزقك
1: على رزقك لكن الاخرى
3: بينما انا وقت نبدا مؤسسه شخصيه يقول لك انتربريز عمار العكر عمار مثلا انا مانيش شركه نهارت اللي نفلس يديروا لي حتى على صباتي
1: ايوه
3: يديروا لي حتى الكرسي نقعد عليه
1: الله لا يقدر واضح
3: بينما وقت اللي تبدا شركه ذات مسؤوليه محدوده ذات الشخص الواحد أنا ديما شخص واحد
1: نعم
3: ما يمشي لكش حتى رزقك الخاص
1: جميل
3: هذيك الافونتاج بتاعها النقطة الثانية هو أنك وقت اللي تبدأ أنت عندك مؤسسة خاصة مش كل المصاريف تتعدى مثلا تبدأ عندك سيارة وأنت عندك
1: قضياتك
3: مثلا أنا إكسبير كونتابل عندي سيارة يقول لك أخوي السيارة تعديها لي وتعدي لها الأمورتيس متاعها وتعدي لها التصليح متاعها وتعدي لها المازوت متاعها وانت تستعمل فيها مع الزوجة وتحوس بها مع الدار وتعدي شهر كامل في جربة مثلا إلى غير ذا ما نجوش نحسبهم لك كل مصاريف متاع الشركة دي ولو كان الشركة تولي ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد تولي عندها ذمتها الخاصة تولي الشركة عندها سيارتها وسيارتك أنت وكل شيء يتعدى عليها فهذه ما جزئيات اللي
1: طيب سي محفوظ بالله دقيقة ونص احنا حكينا فيه قبل اعطيني اهم البدائل التمويلية التشاركية المتاحة اليوم في الساحة التونسية مش نبعدوا شوية على نوع القروض التقليدية اللي بصراحة نوعا ما مشتة على الناس اللي تبدأ ورأس مالها محدود
0: والله في هالموضوع هذا انا من الناس اللي ديما نحرض او نشجع على انه الناس اللي عندهم خاصة مشاريع صغيرة نعم. مشاريع صغيرة قد يكون الآليات شخصيا مرهاش متوفر بالقدر اللازم ممكن واحد توا يشجع على أساس يعمل صناديق استثمارية مخصصة بأحجام تمويل معناها متقاربة مع حاجيات هالمؤسسات هذه لأنه بطبيعة الحال المؤسسات في رأس المال لتمويل رأس المال المؤسسات الصغرى هذه أغلبهم عادة يقول لك أنا التيكين تاعي مساهمة تاعي من 500,000 دينار فما فوق وغيره المشروع أنت تاع المؤسسات هذه ساعات كله ما يسويش 500,000 دينار ولذلك أنا من الناس اللي واحد نجم يفكر في تمويل رأس المال المؤسسات الصغرى ب صناديق مخصصة هذه فيها تفكير أما بالنسبة للمشاريع الكبرى تمويل رأس المال هذا موجود بالقانون وفي تونس وتحت رقابة هيئة السوق المالية إلى غير ذلك عنا أما شركات الاستثمار في رأس المال المخاطر اللي هي السيكار ولا صناديق الاستثمار اللي هي لي زيف سي بي ار لي فون كومون دو بلاسمون ريسك.
1: واضح.
0: هذو كلهم موجود مؤسسات تحت رقابه هيئه السوق الماليه وتمول لود بيلوت، تمول راس المال. هذه بتكون تحت بيت لصالح المؤسسات المتوسطه. انا نحكي لك المؤسسات اللي عندها تقريبا قيمه استثمارات بين 3 5 مليون الى 10 واضح. مليون
1: عندها
0: الصناديق هذو موجودين والسيكار موجودين، وهذو خير لهم يمشي لتمويل راس المال عن طريق هذا بطبيعه الحال بخطه تمويل وبزنس بلان مقبول
2: خروج طريقه خروج
0: وطريقه
1: تخارج وغيره وغيره.
0: هذا كله يتخطوا
1: طريقه التخارج موجود صحيح
0: ويتفاهموا فيه بقات شو اللي به الفائده
1: وبه
0: لا نعرف ماشي مطول اكثر
1: سيرش عندك 30 ثانيه
0: اللي به الفائده سي هيثم
1: تفضل سيدي محمود
0: اللي به الفائده انه هذا تكون بكل الشفافيه الكامله وراو هذو الشركات عنده من الخبره وعنده من الاستعانة وعنده من التجربة
1: واضح.
0: الكثير اللي ممكن يعاونوا هالأصحاب المؤسسات ولكن التعامل معهم لابد يكون بالشفافية التامة.
1: أنا وعدتك بثلاثين ثانية لكن إذا تسمح سير شيد نحب تعطيني أنا شاب بعث مشروع نحب نبعث مشروع باش تنصحني في 30 ثانية إذا ممكن. إذا عندك مضيف على كلام سي محفوظ خذ 30 ثانية في هذا.
2: حاجة على كلام سي محفوظ
1: تفضل ما أعطيني نصيحة سيدي نختم بها.
2: هي النصيحة هو يكون وقت اللي الإنسان يحب يعمل مشروع أول حاجة يخمم فيها يقول باش نعملها وحدي ولا باش نعملها مع شكون. إذا كان نجم نعملها وحدي كما قلت لك يمشي كمؤسسة خاصة ولا كمؤسسة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد، وانا اقترح عليه انه يمشي للشركه ذات مسؤوليه محدوده ذات الشخص الواحد، لان فيها كما قلت لك الامتيازات هذه
1: نعم.
2: وحتى الامتيازات الجبائيه معناتها تبدا في الشركه ذات مسؤوليه محدوده ذات الشخص الواحد تخلص اقل اداءات من اللي تبدا في مؤسسه خاصه. النقطه الثانيه يزمك تعرف شنو الهدف نتاعك بالضبط، يزمك تكتبه في القانون الاساسي. راك تخرج على القانون الاساسي تولي عندك مشاكل قانونيه وجبائيه. ثم ناس تكتب اللي يجي ومبعدش تلقاها قاعده في نشاطات اخرى ما عندها حتى علاقه بالشركه، يقول لك خويا ماشي
1: ماش تعمل
2: انت قاعد تخدم في نشاط غير قانوني
1: نعم
2: وتولي يولي
1: وخصوصا الناس
2: اللي يخركسوا لك في الحاجات لازم يلقاوها المحامين نتاعهم يلقاوا ما يخدموا في النقطه هذيك. النقطه الاخرى هي مساله التمويل معناتها قبل ما تبدا المشروع نتاعك يبارك فيك خمم على التمويل اللي كان يحكي لي سمعوا كانك بامكانياتك الخاصه داكوردو وكانك ما تنجمش او كان عندك الامكانيات وخلي بالك هذوك باش يكونوا شركاء معاك وربما باش يكون عندهم قسط وافر في التصرف يقول لك اعمل هكا وما تعملش هكا.
0: ونسبه التداول احكي عليها في حصص سابقه
1: صحيح
0: راهو ثم حدود
1: واضح سيدي
0: مش كل شيء بالقرض.
2: والنقطه الاخيره
1: واللي نختموا بها سيدي
2: والنقطه الاخيره راهم بلاش فريق ما نحكيوش على شركاء توا نحكيو على التصرف
1: نعم.
2: بلاش فريق راك ما تنجمش تخدم
1: يد وحدها ما تصرفش كيما
2: تختار الهدف كيما تختار شريكك كيما تختار الاموال يلزمك تختار الفريق نتاعك. هذا مسؤول على الصناعه
1: صحيح.
2: هذا مسؤول على التمويل هذا مسؤول على توزيع البضاعه كل حد هذا مسؤول على الامور القانونيه تختار ناس دمادم كيما نقولوا
1: احنا صحيح.
2: بلاش هذوك راك وحدك اليد ما تصفقش حد وثبت برشا ناس يقول لك ليش يا اخويا المصير كل انا نعمل كل شيء يا اخي كل شيء يتيح عليك انت.
1: واضح بارك الله فيكم سي رشيد تمر ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها كتلخيص الجمله الاخيره لسي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. ايضا الشكر موصول سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الاسلامي. الى ان القاكم في حصه اخرى اخوكم هيثم الامام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال في المال والأعمال في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
8: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود إلى الشيخ العلامة سيد عبد العزيز الثعالبي وكتابه سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. الشيخ عبد العزيز الثعالبي في سطور هو الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن الثعالبي، ولد بمدينة تونس يوم 5 سبتمبر 76 و800 بعد أن أتم تعلمه بجامع الزيتون المعمور. أصدر في شهر ديسمبر 95 و800 جريدة سبيل الرشاد التي عطلتها السلطة الفرنسية المحتلة بعد سنة واحدة من صدورها. من سنة 97 إلى سنة 1902 سافر الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى الشرق وزار بالخصوص طرابلس ومصر والأستانة. بعد رجوعه إلى تونس في سنة 1902 أحالته الحكومة على المحكمة من أجل أفكاره الإصلاحية التحررية، فصدر عليه حكم بالسجن لمدة شهرين في 1904 في جويلية. في سنة 1905 أصدر بباريس كتابا باللغة الفرنسية للرد على خصومه يحمل عنوان روح التحرر في القرآن. في سنة 1907 انضم إلى حركة الشباب التونسي التي يتزعمها علي بشحامبة، وتولى في سنة 1909 رئاسة النشرة العربية من جريدة التونسي لسان حال الحركة الوطنية التونسية. إثر حوادث الزلاج 1911 وحركة مقاطعة التراموي 1912 قررت السلطة الاحتلالية إبعاده من تونس مع عدد من زعماء حركة الشباب التونسي، فقام برحلة طويلة عبر العالم ولم يرجع إلى تونس إلا في سنة 1914 بعد رفع قرار الإبعاد. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تحول إلى باريس سنة 1919 للدفاع عن القضية التونسية، وأصدر كتابا بالفرنسية في سنة 1920 بعنوان تونس الشهيدة، فألقت عليه السلطة الفرنسية القبض ونقلته إلى السجن العسكري بتونس بتهمة المس بأمن الدولة، وأطلق سراحه في أول ماي 1921. في سنة 1920 أسس مع نخبة من الوطنيين التونسيين الحزب الحر الدستوري التونسي. سنة 23 إلى سنة 37 هاجر من جديد إلى المشرق متنقلا بين مصر والعراق والهند وفلسطين يعرف بالقضية التونسية. رجع إلى تونس في شهر جويلية 1937، حاول بدون جدوى توحيد الحركة الوطنية التونسية تحت إشرافه، ولما باءت محاولته بالفشل اعتزل الحياة السياسية إلى أن أدركته المنية في غرة أكتوبر 1944. الشيخ عبد العزيز الثعالبي آثاره عديدة، المنشور منها روح التحرر في القرآن باللغة الفرنسية وهو مترجم إلى العربية، تونس الشهيدة باللغة الفرنسية أيضا ومترجم إلى العربية، سقوط الدولة الأموية، ظهر الكتاب في شكل حلقات منشورة تباعا في مجلة الفجر، معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزء الأول في سنة 1938، مقالات في التاريخ القديم 1939 نشرت تباعا في جريدة الإرادة. بعد وفاته نشر له وخاصة في دار الغرب الإسلامي مسألة المنبوذين في الهند في 1984، معجز محمد رسول الله الجزء الأول الطبعة الثانية في 1984، تونس الشهيدة 1984، تونس الشهيدة الترجمة العربية 1984، روح التحرر في القرآن النص الفرنسي والترجمة العربية في 1985، محاضرات في تاريخ المذاهب والأديان 1985، مقالات في التاريخ القديم 1986، تاريخ شمال أفريقيا 1987، خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس 1988، معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزء الثاني 1989، سقوط الدولة الأموية 1994. الآثار المخطوطة، تاريخ الهند، الرحلة اليمنية، مجموعة مقالات وفصول، مذكرة الثعالبي، هذا المخطوط مفقود. فالشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا، سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، يعني من 132 للهجرة 750 للميلاد. حققه الأستاذ حمادي الساحلي رحمه الله تعالى، وبدأ الكتاب بما قاله سماحة العلامة الشيخ الفاضل ابن عاشور في الحركة الأدبية والفكرية في تونس. يقول: نشر الشيخ عبد العزيز الثعالبي فصولا أو كتابا غير مجموع في مجلة الفجر التونسية، تباعا هو سقوط الدولة الأموية، وهي دراسة واسعة للأدوار الأخيرة للحكم الأموي مع استقصاء عوامل السقوط وأسباب الثورة واستخلاص القوانين العامة لسقوط نظم الحكم لعدم انسجامها مع التطلع الشعبي، في تعبير جزيل فصيح ووصف بليغ مسهب قد يعوزه الضبط وتدقيق المعنى. هذا كلام الشيخ الفاضل ابن عاشور. تصدير الكتاب، يقول: يندرج هذا العمل في إطار الجهود التي ما فتئت تبذلها دار الغرب الإسلامي مشكورة لإحياء وإبراز آثار المنعم المبرور الشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمه الله تعالى، سواء منها كتبه المنشورة منذ عهد بعيد وقد أصبحت الآن في عداد المخطوطات، أو مؤلفاته التي لم يسبق نشرها. وبمناسبة مرور 50 سنة على وفاته، حرصت هذه المؤسسة الناهضة على إعادة نشر أثر من آثاره القيمة التي أصدرها تباعا في مجلة الفجر التونسية في مطلع العشرينات من هذا القرن. وهذه المجلة أصدرها الحزب الحر الدستوري التونسي في سنة 1920، وعهد بإدارتها إلى أحد قادته وهو المرحوم الشيخ علي بن مختار كاهية. قال: نشر فيه هذه المقالات عن سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، أسباب ونتائج، وقد صدرت هذه الدراسة في 11 حلقة، حيث نشرت الحلقة الأولى في العدد المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1339 الموافق ل 1921، وصاحبها لم يزل قابعا في السجن العسكري الفرنسي بتونس في انتظار محاكمته. ولذلك فقد أحجمت المجلة عن ذكر اسمه، واكتفت بالإشارة إلى أن الدراسة من تأليف أحد الكتاب الباحثين

الأخبار والروايات على مصدر رئيسي هو تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك، فهو يختار أحيانا لسرد الوقائع والأحداث التاريخية رواية من روايات هذا الكتاب ويقدمها ملخصة، وينقل في أغلب الأحيان فقرات مطولة دون زيادة ولا نقصان، ولكنه لا يقتصر دائما على النقول بل يعلق عليها أحيانا محاولا إعمال الفكر وتحليل الأسباب والعلل واستخلاص العبرة، ولولا ذلك لكانت دراسته غير ذات قيمة علمية. 2- قال نلاحظ أن تعاليق المؤلف كثيرا ما تطغى عليها نزعته السياسية فتبعده عن الموضوعية التاريخية والنزاهة العلمية، ولعل عذره في ذلك أنه ينظر إلى الأحداث التاريخية بمنظار الزعيم السياسي الذي سخر حياته لمقاومة الاحتلال والنضال من أجل الجامعة الإسلامية والوحدة العربية، ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال الموقف المتحيز الذي اتخذه ضد العباسيين متهما إياهم دون أن أي تحفظ بالأنانية وحب الذات والعمل على تفكيك في الوحدة الإسلامية، فهم في نظره طلاب تراث وملك لا طلاب إصلاح، وما القناع الذي وضعوه على وجوههم إلا لإخفاء مقاصدهم عن الناس. أما الأمويون فيقول عنهم إنهم أنشأوا على أنقاض حكومة الخلفاء الراشدين هيئة أكثر تشكلا بالطبيعة البشرية وأوسع قابلية للتطور، فانتقلت بالمسلمين من طور البداوة والسذاجة إلى طور الحضارة والانتظام. ثم يضيف قائلا إن الأمويين قد وجدوا على رأس انقلاب عظيم لم يحسن المخالفون فهمه، ولو فهموه لاستفادوا منه كثيرا وسايروا التحول وتركوا هذه الحكومة النجيبة تتم برنامجها المعلوم، وهو البرنامج السياسي والعسكري القاضي باختراق أوروبا وربط المواصلات بين الأندلس والقسطنطينية وصيرورة البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية. ولكن المخالفين لما واتتهم الأيام وأسرعت إليهم الدهماء وتقبضوا على الخلافة لم يعودوا بها إلى حكم الخلفاء الراشدين، بل تجاوزوا بها من الأرستقراطية العربية إلى الأرستقراطية الآرية، فظهرت سرائرهم للناس. ومع ذلك فقد اعترف الثعالبي بما ارتكبه بنو أمية من هفوات سياسية على حد تعبيره، أهمها سوء معاملة المسلمين الأعاجم، والحال أن الإسلام السمح رفع بهم إلى سوية العرب وجعلتهم متكاتفين في الحقوق وإن اختلفوا في الأنساب. ورغم ذلك لم يستنكف عن تبرير تلك السياسة الجائرة قائلا بالخصوص، إلا أن عذرهم في ذلك واضح تبرره سياسة الفتح والاستيلاء، وهو تطوير المفتوحين وفصلهم عن ماضيهم، وما فعلوا ذلك إلا بنية المحافظة على الإسلام في الصبغة القومية التي قام بها في العالم. 3- قال ولعل شيخنا قد تنبه إلى ما يمكن أن يتهم به من تحيز وابتعاد عن الموضوعية التاريخية، فصرح قائلا لسنا ندافع عن سياسة الأمويين لكننا نريد إنصافهم ونقول عنهم ما نعتقده صدقا، ولا أجمل من المؤرخ إذا كانت حليته الصدق والإنصاف. وعلى هذا الأساس لم يخفي إعجابه ببعض زعماء الحركات المناهضة للأمويين، فقد قال عن أبي مسلم الخراساني إنه معدود من أعلى طبقات رجال التاريخ في السياسة والحرب، وقال بخصوص القائد العام للجيش الخراساني قحطبة بن شبيب ما يلي من المسائل العويصة التي لم يقف على كنهها الحكماء، هل الحوادث تكون الرجال أم الرجال يكونون الحوادث؟ لذلك لا نستطيع أن نبت في أمر قحطبة والحوادث التي جرت بين يديه، فإن كان هو موجدها فهو أعظم قائد عسكري على الإطلاق، وإن كانت هي التي أظهرته فأمرها جدير بالعجب والاستغراب. كما

0: أورد في كتابه فقرات مطولة من خطب القائد الخارجي المعروف بأبي حمزة، وقد علق عليها بقوله: رأينا من الواجب نقل بعض خطب أبي حمزة الثائر ليقف أحرار عصرنا على رأي وأفكار أحرار الصدر الأول من الإسلام في الحرية والأنظمة التي يطلبونها باسم الثورة، حتى تكون نموذجا صالحا من تاريخ فقه الفكر والانقلابات السياسية التي تفتقت عنها عقول المسلمين. ويتضح من هذا التعليق حرص المؤلف على ربط الماضي بالحاضر واستخلاص العبرة والموعظة من الأحداث التاريخية. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الشيخ عبد العزيز الثعالبي كثيرا ما يستعمل في كتاباته التاريخية عبارات ومصطلحات لم تكن معهودة في ذلك العصر الذي يؤرخ له، مثل كلمة الديمقراطية والحكومة التيوقراطية والقومية الإسلامية وخطاب العرش إلى آخر ذلك، مما يدل على أنه لم يستطع دائما الانفصال عن حاضره والتخلص من مؤثرات المحيط الذي يعيش فيه. 5، والأهم من ذلك، أن المؤلف لا يقتصر كما أسلفنا على سرد الوقائع التاريخية والأخبار والروايات المنقولة عن المصادر القديمة، بل إنه يحرص دوما وأبدا على تحليل الأسباب والمسببات. من ذلك قوله بخصوص سقوط الدولة الأموية: ليس من العبر التاريخية أن يعرف الإنسان سطحيا أن الدولة العباسية قامت بعد الدولة الأموية، وإنما العبرة أن يعلم ما تخلل بين سقوط هذه وقيام تلك من العوارض والأسباب. وتطبيقا لهذا الاتجاه استعرض الأسباب التي ذكرها بعض المؤرخين ولكنه لم يقتنع بها واعتبرها غير مفهومة تحتاج إلى الإيضاح والتحليل، فحاول البحث بنفسه عن الأسباب الحقيقية لهذا الانقلاب العظيم. وبعد الدرس والتمحيص وتحليل الأحداث التي أفضت إلى انكسار المروانيين، اهتدى إلى الأسباب الرئيسية التالية والتي أختم بها: الوهن الذي انتاب الدولة بسبب انتزاع الثقة منها وزوال هيبتها من القلوب وجنوح الأمة إلى الثورات. ب الانقسامات التي فشت في الأمة وسرت إلى الجنود فأحدثت الفشل في الصفوف بدون نظر إلى العواقب الوخيمة التي جرت إلى قلب الدولة وانحلال العصبية. وهنا يظهر جليا تأثر الثعالبي بنظرية ابن خلدون المتعلقة بالعصبية. جيم: أما السبب الثالث فهو في نظره ثمرة جهاد عقلي عام نضج في دماغ الإسلام لمصارعة العدو القرني للأمم، ألا وهو الاستبداد. تلك هي باختصار أهم الملاحظات والاستنتاجات التي أوحى بها إلينا تحقيق هذه الدراسة ومرجعيتها. هذا كله من لسان الأستاذ حمادي الساحلي رحمه الله تعالى، ورحم الله الشيخ الثعالبي وكل شيوخ تونس وعلمائها ونخبتها المناضلة ضد المحتل الفرنسي. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: أفضل وأجمل وأروع.
1: محمد سيد الكونين والثقلين.